0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الماضية كان آخر ما تحدثنا عنه على ضوء الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الحديث عما حصل من مشكلة نتج عنها مقتل أحد المجرمين أثناء اشتباكه واعتدائه على أحد المستضعفين، وكيف تدخل نبي الله موسى عليه السلام، وهذا كان ما قبل البعثة بالرسالة، لإنقاذ ذلك المستضعف، فوكز ذلك المستكبر الذي كان يعتدي عليه، فوكزه يعني ضربه بكف يده، هو يجمع قبضة يده قبضة كفه، نتج عن ذلك مقتل ذلك المجرم المستكبر، وهو لم يكن يقصد قتله، كان يقصد إنقاذ المستضعف منه. ما نتج عن ذلك ثم الوضعية التي أصبح فيها نبي الله موسى عليه السلام في إطار مرحلة جديدة حساسة ومرحلة مفاصلة تامة مع طغيان فرعون والفراعنة الطغاة ومن معهم، كيف كان اعتزاز نبي الله موسى عليه السلام بموقف الحق الذي هو فيه، وأنه لم يندم بالرغم مما سينتج عن ذلك فيما يتعلق بوضعه في التهديد لحياته، الإضرار بمصالحه حسب التعبير السائد وغير ذلك. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقد تحدثنا ما قبل ذلك عن استغفاره وعن حرصه على أن يكون أداؤه العملي سليما من الأخطاء، حتى الأخطاء غير المقصودة، كيف استغفر الله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. تحدثنا على ضوء هذه الآيات في المحاضرة الماضية، ونتحدث على ضوء الآيات التي بعدها. قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لأن تلك الحادثة التي نتج عنها مقتل أحد أولئك المستكبرين المجرمين ليست حادثة عادية في مثل تلك الظروف وتجاه أولئك المستكبرين وما يحسبونه من حسابات تتعلق بهذه الحادثة من جهة، وبنبي الله موسى عليه السلام من جهة، ولذلك هو يعي واقعه وحساسية الموقف والظروف وردة الفعل المتوقعة من جانب الفراعنة وجلاوزتهم، لذلك هو بقي في المدينة لكنه كان خائفا ويتحرك بحذر وانتباه وتوقع للملاحقة والاستهداف، خائفا يترقب. من المؤكد انتشار خبر الحادثة مع صداها الكبير هي في المدينة أولا، والحوادث في المدن وفي شوارعها من الحوادث التي تنتشر أخبارها بسرعة، فهي في المدينة. والقتيل أيضا هو من الفئة المستكبرة، والحادثة حساسة جدا لديهم في مقابل الوضع الذي كانوا قد صنعوه لاستعباد المستضعفين، إلى درجة أن لا يجرؤ أحد إلى التحرك في أبسط مستوى من مستويات التحرك ضد طغيانهم. فحالة السيطرة وحالة الخوف المترافق معها في أوساط المستضعفين وحالة القهر والإذلال والاستعباد كانت إلى درجة أن أولئك المستضعفين حتى عندما يذبح الطغاة أطفالهم الرضع أبناءهم الذكور لا يصدر منهم أي ردة فعل تجاه ذلك من شدة الخوف والاستضعاف والقهر والذل وغير ذلك. الحالة التي كانوا قد صنعوها حالة سيطرة مستحكمة تماما، لا يجرؤ فيها أحد من المستضعفين على أن يصدر منه أي موقف تجاه أفظع ما يمكن أن يرتكبه أولئك المجرمون. ووضعية المستضعفين كانت وضعية استباحة تامة مع استسلام تام من جانبهم، هذا الوضع الذي كان قائما. والفراعنة الطغاة وجلاوزتهم لا يريدون أن يتغير ذلك الوضع، هم يريدونه أن يبقى أن يستمر، هو الوضع الذي يحرصون عليه أن يكون سائدا وقائما ومستمرا. فتكون وضعية أولئك المستضعفين في المجتمع وضعية أمة مستباحة مقهورة مستذلة، البرنامج معها والسياسات المعتمدة تجاهها بالشكل الذي يتجه بهم إلى الفناء، يتجه بتلك الفئة المستضعفة إلى الفناء، وهي في وضعية لا يصدر منها أي رد فعل تجاه ما يحصل عليها. فموسى عليه السلام هو غير المعادلة بكلها، ولهذا كان موقفه حساسا جدا عندهم، يعني من جهة استكبارهم وأن يقتل منهم قتيل في مقابل أنهم ينظرون إلى تلك الفئة أنها فئة لا ينبغي أن يصدر في مقابل أي شيء يحصل عليها أي رد فعل أو أي انتقام أو أي تصرف نهائيا، هي فئة مستضعفة مستباحة. هذا هو الوضع الذي يريد أن يطبقه اليهود الصهاينة على أمتنا الإسلامية، بمثل ما كان عليه حال أولئك المستضعفين المستباحين المقهورين في أيام فرعون، ويريدون نفس ما كان يريده فرعون، أن لا يصدر أي رد فعل إطلاقا تجاه أي شيء يحصل على أولئك المستضعفين. فما فعله نبي الله موسى عليه السلام كان اختراقا لوضع كامل قد أسسوه وفرضوه في واقع الناس، هذا من جهة. وحساسية الحادثة مثلا في واقعنا المعاصر نلحظ مثلا فيما يتعلق بالمستضعفين، مثلا في فلسطين، في أي بلد إسلامي في البلاد العربية وغيرها، والبلدان المستضعفة عادة ما تكون أخبار القتل أخبارا روتينية اعتيادية يومية، قتل كذا قتل فلان قتل عدد كذا قتل قتل قتل، أخبارا يومية، وتصبح أخبارا روتينية في مسامع الناس، اعتاد الناس على سماعها، وحتى طريقة تقديمها عادة ما تكون بطريقة كأنها أخبار عادية، والناس اعتادوا على ذلك أن يسمعوها كذلك وأن يتعاملوا معها كأخبار عادية من الأخبار المعتاد سماعها يوميا. لكن مثلا عندما يقتل جندي يهودي صهيوني أو يقتل جندي أمريكي كيف تكون طريقة حتى وسائل الإعلام في التعامل مع الخبر؟ يقدمون المسألة كخبر غير عادي، خبر مهم، خبر حساس، خبر خطير، ويحيطونه بهالة وتخويف وإرجاف وتهويل، وخبرا خطيرا ومزعجا وهكذا. هذا شيء واضح، يعني عندما نلحظ في عصرنا وزمننا ما يحدث. فالقصة كذلك، مثلا أن يقتل في يوم واحد المئات من الأطفال الرضع في تلك المرحلة في ذلك الزمن في أيام فرعون يكون خبرا اعتياديا، ذبحوا في منطقة كذا عددا كبيرا من الأطفال الرضع الذكور، وخبر اعتادوا على سماع وكأنه خبر عادي، ليس خبرا مزعجا ولا يبعث على الاستياء والاستنفار ويتطلب رد فعل وغير ذلك. لكن لما قتل شخص هو محسوب من الفئة المستكبرة المجرمة، تقوم الدنيا ولا تقعد، هذا هو الحال في نهج الطغاة المجرمين المستكبرين في كل زمن في كل عصر ومصر. فالحادثة انتشرت مع صداها الكبير، مع حساسيتها لاختراق وضع وتغيير معادلة، وإضافة إلى ذلك اهتمام وقوة الجهاز الاستخباراتي الفرعوني الذي يلاحق حتى الأطفال الذكور ويعرف بهم ليقتلهم. فالحادثة انتشرت يعني في أرجاء المدينة، وانتشر معها دعايات إعلامية، وأصبحت حدثا استثنائيا وغير عادي. ولذلك موسى عليه السلام كان في حالة خوف، وهذا يدل على التخفي في تلك المرحلة التي أمضاها يعني إلى اليوم الثاني، وكان في حالة حذر لأنه يترقب يعني يتوقع رد الفعل المعادي من جهة الفراعنة، وهو يفكر في كيفية التعامل مع ذلك. وفيما هو يتحرك في المدينة في اليوم الثاني بحذر وخوف، فوجئ بمشكلة جديدة. ذلك المستضعف الذي أنقذه بالأمس دخل في مشكلة، ودخل نبي الله موسى بالأمس في مشكلة لأجله كبيرة، قد صار في مشكلة إضافية في اليوم الثاني. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه في هذه المشكلة الجديدة، يستصرخه في مشكلة الأمس فاستغاثه، يستصرخه فيها استغاثة، لكن استغاثة أشد من استغاثة الأمس، يبدو أنه كان في وضع أصعب، وكان الذي يعتدي عليه في اليوم الثاني ربما يضربه بعنف أشد، فيها دلالة أبلغ على الاستغاثة بصراخ، فهو يستغيث نبي الله موسى ليبادر إلى إنقاذه. نبي الله موسى عليه السلام استغرب عندما وجده في مشكلة جديدة في اليوم الثاني، وأدرك أنه يتصرف بتهور وبطريقة غير صحيحة في تعامله مع الأمور في تلك الظروف نفسها وتلك المرحلة الحساسة، ولهذا انتقده حتى قبل أن يتدخل لإنقاذه، انتقده قال له موسى إنك لغوي مبين، وبخه على تهوره في التعامل مع الأمور بتلك الطريقة التي يفتح فيها مشكلة متكررة ويثير صراعا فرديا في وقت غير مناسب وبما لا يخدم القضية العامة والموقف الكبير. فهو لا يراعي الظروف العامة ولا يراعي ما يخدم القضية العامة، يتعامل وفق حساباته الشخصية وقضاياه الجزئية بتهور، وهذا التصرف خاطئ من منطلق فردي في إطار حسابات شخصية ونظرة محدودة، وبما لا يخدم القضية العامة ولا يخدم الموقف الحق. فتصرفه هو تصرف غواية، يعني مخالفة للصواب وبدون رشد، لأنه لا يخدم القضية العامة وينطلق في إطار شخصي. وهذا يحصل من البعض، من بعض الأتباع، يعني في مسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومسيرة أولياء الله في طريق الحق، عادة ما يكون بعض الأشخاص من الأتباع مثل ما هنا من شيعته، من المتهورين والانفعاليين والمتسرعين الذين يتصرفون في إطار مزاجهم الشخصي وحساباتهم الشخصية، ويدخلون في إشكالات على مستوى فردي لكن بما لا يخدم القضية العامة وليس في إطار التوجه. فالتوجه الذي كان على رأسه موسى هو كان يعمل على إنقاذ المستضعفين وخدمة قضاياهم، وله طريقته التي تناسب تلك الظروف بالتحديد، ولكن مثلا هذا يتخذ قرارا بأن يدخل في اشتباك ومواجهة ويقاتل في ظرف لا يتطلب ذلك ولا يناسب فيه ذلك في تلك المرحلة. هذا النوع من التصرفات التي ليست راشدة ولا محسوبة بما يخدم الموقف العام، عادة ما ينطلق فيها البعض من المتهورين الانفعاليين غير المنضبطين في إطار أمة، في إطار قضية عامة، في إطار موقف كبير. وهذه مسألة مهمة وفيها درس كبير ودرس مهم جدا، ولها أيضا أمثلتها في تاريخ المسلمين، وتحدث عنها القرآن الكريم في سورة النساء وفي سورة البقرة عن البعض من المسلمين في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذين كانوا متهورين لا يريدون الانضباط والالتزام بحسب أولويات المراحل، بحسب تحديد المواقف وفي إطار التوجه الذي يوجه إليه القرآن الكريم ويتحرك فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بوحي من الله وهداية من الله وتعليم من الله. فيريدون أن يتصرفوا في انفعالهم الشخصي واتجاه نظرتهم الشخصية، قضية شخصية مع قريم على حطب يريد أن يجعل منها قضية القرن 21 مثلا أو في ذلك الزمن بحسب القرن الذي هو فيه، لكن كمثال في عصرنا الآن مثلا يجعل من مشكلته الشخصية قضية كبرى يتصرف فيها بطريقة متهورة تؤثر على قضايا أهم، على توجهات أكبر، على خطط عملية حكيمة تراعي الظروف، تراعي المرحلة، تراعي الأولويات. وممن هم أكثر اهتماما منه وأكثر حرصا منه على الأمور المهمة والقضايا الكبيرة، مثلا نبي الله موسى عليه السلام حتى في تلك المرحلة قبل البعثة بالرسالة هو أكثر اهتماما من ذلك المشاغب الذي هو في كل يوم في مشكلة، أكثر اهتماما منه وحرصا منه في العمل على إنقاذ المستضعفين، في العمل على مواجهة الطغيان فرعون وقوم فرعون، في العمل ضد ذلك الظلم، في مواجهة تلك الممارسات الإجرامية من جهة الفراعنة. موسى أكثر حرصا وأكثر اهتماما وأكثر مسؤولية وأكثر جدا، ولكن آتاه الله حكما وعلما ويتصرف بشكل صحيح بما أعطاه الله من الحكم والعلم والمؤهلات الراقية، فهو حكيم ويتصرف بطريقة صحيحة وفعالة ومجدية أكثر. بينما ذلك المشاغب يتصرف بتهور بعيدا عن نبي الله موسى عليه السلام، المفترض أنه كان يعتمد على تعليماته ويتحرك في إطاره باعتباره من شيعته، استغاثه الذي من شيعته. فهذا الدرس مهم جدا، نحن في عصر أيضا نواجه فيه تحديات كبرى، طغاة أكثر طغيانا من طغيان فرعون، وينبغي أن يكون حرص كل إنسان يتجه في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والأمة المؤمنة المجاهدة أن تكون تصرفاته محسوبة في إطار أمة، في إطار أولويات، في إطار قضايا كبيرة، وأن يحذر من التصرفات المتهورة التي هي في نطاق شخصي وحسابات شخصية واهتمامات شخصية وقضايا شخصية، فينطلق منها وفيها بما يؤثر على القضايا الكبرى والخطط الحكيمة والتوجهات العامة. هذه الفئة التي تحدث عنها شهيد القرآن رضوان الله عليه في الملازم تحت عنوان المتنططين، الناس الذين البعض من الناس الذين هم يتحركون وفق اندفاعات من جانبهم، يعني اندفاعيون، هم اندفاعيون مستفزون، يتصرف وفق انفعاله وفق الحالة الاندفاعية لديه بدون رؤية صحيحة ولا في إطار الموقف العام. هذا درس مهم جدا. على كل، نبي الله موسى قال له إنك لغوي مبين، يعني بين الغواية، تتصرف بطريقة مخالفة للصواب وبطريقة غير راشدة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني بالرغم من أن نبي الله موسى عليه السلام هو وبخ صاحبه ذلك وانتقده على تصرفاته المخالفة للصواب في إثارة مشاكل متكررة والتعامل بتهور مع الأمور، لكن سعى لإنقاذه لأنه مظلوم في واقع الحال، هو مظلوم وسعى لإنقاذه واتجه ليبطش بالذي هو عدو لهما، يعني طريقة إنقاذ ذلك المظلوم المشاغب وتخليصه من يد ذلك المستكبر ستحتاج إلى تدخل بالعنف، اتجه ليبطش به، يعني ليتصرف معه بعنف ويخلص ذلك المستضعف منه. في تلك الحالة عندما اتجه لإنقاذه بذلك الشكل مع توبيخه له على تصرفاته غير المنضبطة، تصرفاته المخالفة للصواب والمتهورة، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ القائل هو ذلك المعتدي المستكبر، يعني البعض من الناس يتصورون أن القائل هنا هو نفس ذلك المستضعف وأنه هنا فضح موسى. القضية كانت قد انتشرت وكان قد عرف خبر موسى عليه السلام، لذلك في هذه الحادثة نفسها القائل هو ذلك المعتدي المستكبر، وهو قال هذا الكلام ليتخلص من موسى لأنه خاف، عندما اتجه موسى إليه خاف أن يبطش به نبي الله موسى وأن يحصل له وكزة مثل الذي قبله، وكزة قاضية، فهو قال هذا الكلام لموسى عليه السلام ليتخلص من أن ينال ضربة من أو أن يبطش به. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذا يفيد أن حادثة الأمس كانت قد انتشر خبرها كما شرحنا، وهو قال هذا الكلام لأنه خاف من موسى أن يبطش به، وفي نفس الوقت ترك ذلك المستضعف، يعني هو ترك ذلك المستضعف الذي استصرخ موسى واستغاثه بشدة وتوجه بالكلام مع موسى بهذا الكلام، وقال له أيضا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في بداية هذه العناوين التي تحدث عنها ذلك المستكبر، وفي نفس الوقت موسى تركه أيضا لأن موسى كان هدفه أن ينقذ ذلك المستضعف الذي استصرخه واستغاثه بشدة لينقذه منه، فلما تركه موسى في نفس الوقت لم يبطش به، وهو توجه بهذا الكلام إلى موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يعني يتحدث عن موسى كقاتل، وهو بالتأكيد يردد دعاية قد تم نشرها مع انتشار خبر الحادثة بالأمس بهدف تشويه موسى، مع أنها حادثة الأمس كانت حادثة لم يقصد فيها موسى أصلا القتل. وبينما أولئك المجرمون يقتلون حتى الأطفال الرضع ذبحا وبأعداد كبيرة، فما بالك بغيرهم، كم يقتلون من المستضعفين لأتفه الأسباب لأبسط الأسباب في أشياء كثيرة. من المؤكد أنهم كانوا يقتلون أيضا من الكبار وليس فقط الأطفال الرضع ولأتفه الأسباب. فنجد هنا مثلا طريقة تحدثه وكلامه مع موسى، أنه يرد الدعاية انتشرت بالتزامن مع انتشار خبر الحادثة نفسها بالأمس. فهم ماهرون، الطغاة ماهرون في أجهزتهم الدعائية الإعلامية التي تسعى للتشويه لمن يقف أي موقف صحيح، وتستهدف حتى فئة المستضعفين بالدعايات نفسها، بالدعايات نفسها. فهو يتحدث هنا عن موسى كقاتل ويتهمه بهذه التهمة أنه مجرد شخص قاتل يرتكب جرائم القتل لتشويهه وتشويه موقفه. ثانيا، عندما يقول هذا الكلام أيضا، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، هذا أيضا جزء من الدعاية التي روج لها وانتشرت بالتزامن مع الحادثة، لأن الحادثة كانت مزعجة جدا لفرعون وقومه لأولئك الطغاة، باعتبارها كما قلنا تغيير معادلة واختراق وضع قد صنعوه. فهم وجهوا حملة دعائية تتزامن مع انتشار الخبر الذي كان مفاجئا وصادما واستثنائيا وغير مألوف أن يقتل شخص من أولئك المستكبرين المجرمين. لذلك هم حركوا حملات دعائية لتشويه نبي الله موسى عليه السلام، ومن ذلك التشكيك في توجهه وما يريده وما يسعى إليه، وأيضا التشويه لما يقوم به من مساع لإنقاذ المستضعفين لمواجهة الطغيان والتجبر. فهم يتهمونه بما هو فيهم، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وهم الجبابرة، هم يتهمون موسى ويروجوا لهذه الدعاية في أوساط المجتمع بالتزامن مع انتشار خبر حادثة الأمس، وينشرون معها هذه الدعاية أنه يمارس الجبروت والعنف ويثير المشاكل ويسعى إلى فرض إملاءاته على الناس بالقوة، بينما هم من يمارسون الجبروت والظلم والطغيان بشكل بشع جدا وعلى نطاق واسع وبشكل يومي. وكذلك في قولهم وما تريد أن تكون من المصلحين، كذلك يعني استغلال تلك الحادثة غير المقصودة، مع أن الذي قتل فيها أصلا هو مجرم، ولكن استغلال أبسط حادثة أو أبسط خطأ حتى ولو كان خطأ في الأسلوب أو التكتيك لتشويه التوجه بكله والموقف بكله. هذا أيضا مما يعمل عليه المستكبرون الطغاة في كل زمن، في كل زمن. في عصرنا هذا يمتلكون إمكانات أكبر مما كان في عصر فرعون بكثير بكثير. ففي حملتهم الدعائية ضد نبي الله موسى عليه السلام، أن ما يقوم به من أعمال تحت عنوان أنه يريد أن يصلح وأن يواجه حالة الفساد والطغيان، فهم يتهمونه نفس ذلك الذي تكلم، وتكلم عن صدى لدعاية منتشرة على نطاق واسع. يعني هو يردد ما يقال عن حركة موسى وأعماله خلال تلك المرحلة، والدعايات تستهدف حتى بيئة المستضعفين للتشويش عليهم ولفصلهم عمن يسعى لإنقاذهم وخلاصهم. في عصرنا هذا مثلا نجد الكثير من المستضعفين فعلا يتفاعلون مع دعايات المستكبرين وينسون ما يفعلون. يعني في عصرنا هذا مثلا أمريكا وإسرائيل يقتلون الملايين من الناس، اليهود الصهاينة يرتكبون أبشع الجرائم، أمريكا قتلت الملايين من الناس، وفي نفس الوقت عندما تحصل أبسط حادثة يصدرون تصنيفا بأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان، وأحيانا يوصفون المدافعين عن أنفسهم عن قضاياهم التي هي قضايا مشروعة وحق واضح، مثل ما هو الحال في توصيفهم المجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين. وما يصدر منهم هم من أفظع الجرائم يبررونها ويشرعنونها ويتعاون معهم أبواقهم حتى من أوساط المستضعفين. لكن من جانب المستضعفين كل شيء يوظف بأنه تصرف خاطئ ويستغل كتشكيك في أصل التوجه والموقف وفي العمل على تدجين الناس وإخضاعهم للمستكبرين وابتعادهم عمن يسعى لخلاصهم وإنقاذهم. ولهذا نجد الحملة ضد موسى لم تكن تستهدف حياته فقط يعني، بل سعى الطغاة الفراعنة لاستهدافه بالدعايات لتشويهه وتشويه اتجاهه الذي هو إحسان وإنقاذ المستضعفين. وقد انتهت المشكلة مع ذلك المستكبر في تلك الحادثة، لكن بقي الموقف خطيرا بالنسبة لموسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. من هنا ستأتي مرحلة جديدة في حياة نبي الله موسى عليه السلام، يخرج فيها مهاجرا خائفا من مصر بكلها ومن المناطق الخاضعة لسيطرة فرعون، نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة على ضوء الآيات القرآنية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق FM، مفردات القرآن الكريم. المؤتفكات، وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط، أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
1: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان الإنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

وما له أسامير الأولين اختلفها.

معكم باق

فكذبوا بالساعة وعددنا بمن كذب بالساعة سعيرا.

الأولياء ولكن متعتهم وآباءهم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

عبادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تخرج إليهم لكان

وزوجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 70 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى ويخبر المشركين حينما يؤمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بما جاء به، أي إذا قال لهم أي قائل اتبعوا ما أنزل الله، لأن كل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى واجب اتباعه. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن الشياطين هم الذين أغووا آباءهم وهم الذين يزلونهم، يأبون إلا اتباع آبائهم الذي كانوا أتباعا للشيطان الرجيم، أتباعا للشيطان الرجيم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هنا ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان واتباع عادات الجاهلية التي كانوا يعتادونها، التي كانوا يعملوا بها، التي كان يعمل بها آباؤهم. أجاب الله عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اتباع الآباء والأجداد حميد ومحمود إذا كان اتباعهم في محاسن الأخلاق ومكارم الخصال والإيمان الحق، فهو فضل لا فضل آبائهم. لكن هل يتبعون آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا وليسوا على أي هدى من الله، بل كانوا على ضلال وجاهلية، يتبعونهم فقط لمجرد أنهم آباءهم؟ لا، ينبغي أنهم لا يتبعونهم لهذا الاعتبار، بل يتبعونهم إذا كانوا على هدى وكانوا على عقل وبصيرة، فلا مانع من اتباع الآباء. فمعنى هذا أنهم لا يريدون الحق، وأنهم رضوا لأنفسهم بالباطل، وأنهم لم ينصحوا أنفسهم، فكيف وقد جاءهم النذير ينذرهم عذاب السعير. فهذا العذر لا ينفعهم عند الله بأنهم متبعون لما ألفوا عليه آباءهم، وآباؤهم لا يعقلون، كانوا لا يعقلون الحق ولا يتبعون الهدى ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فلا ينفعهم اتباع آبائهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا الحق والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى يشبه حال الكافرين بحال بمثل كان يمثل به العرب. قال: مثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عن هدى الله فهم لا يهتدون، مثلهم في هذه الحال وهم باقون على الكفر وعدم الاهتداء بهدي الله وعدم الاستجابة لنداء الله وداعي الله وتوجيهات الله. قال: مثل هؤلاء في تلك الحال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والنعق هنا عند العرب كان الزجر، هو الصوت الذي يزجر به الراعي غنمه حينما يريد زجرها. نعق الراعي بالغنم هو إذا صاح بها ليزجرها ويردها عن مكان ما أو عن مكان معين. وفي معنى هذه وفي تفسير هذه الآية قال العلامة الشرفي في المصابيح عن الإمام إلى يحكي قول الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذه الآية. قال الإمام الهادي عليه السلام: أما قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فهو مثل ضربه الله لهم بغنم راع سامت هذه الغنم فظلت وتتابعت فذهبت فأراغها صاحبها، يعني أراغها طلبها وبحث عنها أين يجدها حينما ظلت، فلم يجدها فعلى شرفا من الأرض لها، يعني ارتفع صاحب الغنم وراعي الغنم في مكان شرف، يعني مرتفع في مكان مرتفع، وأقبل يصيح وأقبل ينعق بها وهي لا تسمع، ينعق ويصيح لعلها تهتدي بدعاء بصياحه ونعاقه وصوته وهو في دعاء ونداء، وهي سائمة ترعى لا تبالي بدعائه ولا بنداءه ولا بصياحه ولا نعيقه، ولا تجب له صوتا ولا تألوه فوتا. فهكذا شبه الله حال الكافرين في بقائهم على كفرهم وعدم سماعهم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة الهدى، كمثل هذه السائمة من الغنم ظلت مكان رعيها وضيعها وظلت عن راعيها، فهو يصيح بها ويريد أن تعود إليه ولا تبالي بصياحه ولا نعيقه. فهذا مثل من ضمن الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليصور لنا التصويرات البديعة التي يجعلها أكثر قبولا عند الإنسان وأكثر تصورا وتخيلا لبشاعة هذه الحال التي هم عليها الكفرة المشركون بالله سبحانه وتعالى، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع صوتا فلا يستجيب له ولا يبالي بالاستجابة له، صم بكم عمي. إذن حالهم في عدم سماع داع الله وعدم الاهتداء بهدي الله كمن كالأصم الذي لا يسمع، صم الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا ينطق، والأعمى الذي لا يبصر. إذن كمثل من فقد هذه الحواس الهامة التي هي وسائل هامة للهداية، هذه الجوارح السمع والبصر واللسان جوارح هامة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي بدونها جميعا، وإن كان سيهتدي بوجود بعضها وفقدان بعضها، لكن أن يفقدها الإنسان وأن لا توجد معه نهائيا لا سمع ولا بصر ولا لسان لا يمكن أن يهتدي بهدى، لأن البوابات الهدى ووسائل الهدى منسدة منقطعة عنه السمع والبصر واللسان. فحال هذا الكافر الذي هو باق على كفره ولا يهتدي بهدى الله كمن فقد هذه الحواس والجوارح الضرورية، فأصبح أصم أبكم أعمى لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر. وفائدة هذا هو التصوير، التصوير من الله سبحانه وتعالى بأن الذي عدم النطق هو مبالغة في أنه لا يمكن أن يحصل على فهم إذا عدم النطق، لأن من ينطق قد يسأل ويبين وجه الخفاء عليه، فقد يمكن تفهيمه من طريق اللمس أو الجس أو غيرها من الوسائل، لكن أن يفقد كل هذه الحواس لا يستطيع أن يهتدي إلى هدى ولا يهتدي إلى فهم. يا أيها الذين آمنوا بعد فهم لا يعقلون، إذن فهؤلاء الذين لا يستعملون جوارحهم ولا يهتدون بهدي الله لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم، أما العقل فهو موجود لديهم لكنهم حين لا يستعملون عقولهم كأنهم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى هذا نداء، يا أيها الذين آمنوا، ينادي عباده المؤمنين ويبيح لهم، يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم الله. فالأمر هنا بالأكل من الطيبات هو للإباحة، بمعنى لا تجتنبوا الأكل من بعضها لأجل تحريم الجاهلية، لأن الجاهلية وأهل الجاهلية حرموا بعض الطيبات وأحلوا بعض المحرمات، قلبوا الأمور. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تستجيبوا ولا تنساقوا لتحريم الجاهلية لبعض أهل الجاهلية لبعض المأكولات وبعض الطيبات، بل كلوا من طيبات ما رزقناكم. فما أحل الله تعالى إلا الطيب تحقيقا لاستحلاله، أو بمعنى وجوب الأكل من كل نوع رزقه الله سبحانه وتعالى على بعض قول أهل التفسير. إذن ولا واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أباح الله لكم الطيبات، تأكلوا ما تشاءوا، ما قد سهل الله لكم أن تحصلوا عليه من أرزاق من الأرزاق الطيبة. هذه إباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يأكلوا من الطيبات التي أباحها لهم. ولكن هناك أحيانا أمور تقتضي الاقتصاد، تقتضي عدم التوسع. ليس يعني هذا كلوا من طيبات ما رزقناكم للإنسان أن المؤمن أن يتوسع في أكل المأكولات بدون ضابط، ولا بل هناك ضوابط، ليس على سبيل التوسع التام كلوا من طيبات ما رزقناكم، بل ينبغي الاقتصاد كما لأن هناك أدلة. أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصاد في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن التوسط في هذه الطيبات، التوسط في الأكل منها، ألا يغرق الإنسان المؤمن في البحث عن الطيبات لأنها كثيرة، لأن الطيبات كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يحصل على كل طيب من الرزق يقضي أيامه ولياله وكل وقته في البحث عنها وجمعها، لأنها تحتاج إلى كلفة ومشقة في الاكتساب واستغراق من الوقت. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده المؤمنين هذا الأمر، بل أراد منهم الإباحة، أنه ما سهل الله لهم منها فإن لهم أن يأكلوها، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله أيضا في الرزق حدود وضوابط، ما منها وأمر من رزقه الله رزقا كثيرا بأن يعود بالفاضل منه على الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين بعد إخراج الزكاة الواجبة منها من ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وفي الاقتصاد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم من أهل التفسير أنه يتبين حسن الاقتصاد في ما رزق الله سبحانه وتعالى عباده بأن يقتصدوا وألا يتوسعوا وألا ينشغلوا بطيبات الرزق عن طاعة الله، لينشغلوا بطيبات الرزق باعتبار أن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويعتذر ويعلل لنفسه أنه إذا كان منشغلا في التمتع بالطيبات أن الله قد أحل ذلك وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأدلة كما ذكرنا تقضي بحسن الاقتصاد، لأن في الاعتدال في الأكل من الطيبات وعدم الإسراف والتوسع فيها فوائد كثيرة. الأول الاقتصاد، الفائدة الأولى يحصل بالاعتدال والتوسط في كسب الطيبات والتمتع بها والأكل منها الاقتصاد، هذا فائدة عظيمة في عدم التوسع. الثاني خوف التعود، إذا تعود الإنسان على الملذات الواسعة يحصل معه مفسدة على الإنسان عندما يتعود على مأكولات كثيرة ولو كانت حلال. الفائدة الثالثة في التوسط، في عدم التوسع في التوسط في الأمور الحلال من الرزق، الاشتغال بما هو أهم من الأكل. إذا توسط الإنسان واكتفى بما يكفيه من طيبات الرزق سيكون هنا سيتفرغ إلى طاعة الله، وسيبقى له كثير من الوقت في طاعة الله وإعلاء كلمة الله، لأن الانهماك في الطيبات بصورة واسعة سيشغله عن هذه الأمور. الأمر الرابع والفائدة الرابعة الاقتداء به، لأن المؤمن ينبغي أن يكون قدوة، فإذا رآه أهل الإيمان خصوصا من أهل الفقر والحاجة وهو يقضي أوقاته وهو منهمك في التوسع في الملذات والطيبات من الرزق والتوسع فيها سيقتدي به ويقلده، وإذا كان عكس من ذلك كان مقتصدا وكان زاهدا سيقتدي به أيضا المؤمنون ممن هم دونه. أيضا الفرار من الكسل والنوم، عدم التوسع يؤدي أنه يحصل منه هذه الفائدة العظيمة، لأن التوسع في الطيبات من الرزق يؤدي إلى التخمة، الأكل الكثير يؤدي إلى التخمة الذي يؤدي إلى التكاسل والنوم، التكاسل عن طاعة الله وعن حتى الأعمال المفيدة النافعة للمؤمنين والنافعة لدين الله يتكاسل عنها بسبب كثرة المأكولات. أيضا الإيثار، إذا كان سيتوسع في المأكولات الطيبة لن يحصل على فضيلة الإيثار، لأن الإيثار هو من يقدم غيره، هو من يقدم غيره فيما رزقه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يريد أن يتوسع في كل شيء من طيبات الرزق فلن يحصل منه الإيثار. أيضا الفرار من الدين، الاقتصاد في المأكولات الطيبة، الاقتصاد فيها ينجي الإنسان من الدين، لأن التوسع فيها والتعود عليها يجعله يستدين الديون الكثيرة وتلزمه ديون كثيرة، وفيها تبعة دينية وتبعات غير مخفية خافية على من يعرف الدين وثقله وهمه. الفائدة الثامنة الفرار من ضر كثير من المأكولات. ليس كل المأكولات الطيبة لا ضر فيها إذا أكثر منها الإنسان، فالكثير منها كما اشتملت على الدهون واشتملت على السكريات، الاكثار منها سيؤدي إلى العكس، بدلا أن تكون نافعة للجسم ستنقلب ضارة إذا أكثر منها. إذن فالاقتصاد ينجي الإنسان المؤمن من مضار الاكثار من المأكولات والطيبات. وهنا نصل إلى نتيجة أيها الإخوة والأخوات، أن قول الله سبحانه وتعالى كل من طيبات ما رزقناكم بالضوابط الإيمانية الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية، من الاقتصاد من الإيثار والتوسط في الإنفاق، يعني منضبطة هذه الآية بضوابط أخرى كما ذكرناها وشرحناها. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، لأن نعم الله سبحانه وتعالى تقتضي من المنعم عليهم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. إن كنتم إياه تعبدون، لأن الشكر على نعم الله من أفضل العبادات عند الله، فإن كنتم تعبدونه عبادة حقة فاشكروه على نعمه عليكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر أنه أباح للمؤمنين الطيبات من الرزق، ذكر الله ما الذي حرمه على عباده، قال إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم أيها المؤمنون، حرم عليكم الأمور غير الطيبة التي منها الميتة. الميتة أكل الميتة، الميتة ليس أكل طيب بل هو أكل خبيث، الميت الميتة والدم هو من الأمور الذي يستقذرها النفس وليس طيبا. إذن حرم عليكم الميتة، أكل الميتة والدم، حرم عليكم شرب الدم، وحرم عليكم لحم الخنزير، أيضا حيوان اسمه الخنزير يشبه الكلب، يعيش في بعض المناطق من العالم وخصوصا المناطق الباردة. هذا الخنزير حرم الله سبحانه وتعالى أكل لحمه، وحتى ولو ذبح كما تذبح بقية الأنعام فحرم الله أكله، لأنه فيه خبث واشتمل على خبث لحمه. وهناك من البحوث حول لحم الخنزير بحوث حديثة تثبت على أن فيه ضرر كبير، وما حرمه الله تعالى إلا لخبثه وضرره، وما أهل به لغير الله. هذه المسألة حتى ولو كان المذبوح أو المأكول مما أباح الله أكله من الحيوانات، هنا هذه المسألة تقتصر وما أهل به غير الله من المذبوحات، على المذبوحات على الحيوانات التي تذبح، أي حيوان أحل الله أكله إذا ذبح وأهل به لغير الله فهنا يكون محرما حتى ولو كان حلالا في الأصل، لكن حينما أهل به لغير الله حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. والإهلال هنا أيها الإخوة والأخوات أصله رفع الصوت، ولذلك قال الشاعر لأهلوا واستهلوا فرحا. والإهلال هنا بما يذبح أو ينحر هو رفع الصوت عليه بكلمة التقرب به، فإذا تقرب به إلى الله أهل به إلى الله كان حلالا، وإذا رفع صوته وتقرب به إلى غير الله بلفظ يدل على أن هذه الذبيحة ذبحها لغير الله بإهلال، بكلام تفوه به وتلفظ به عند الذبح بأنه قصد به غير الله والتقرب إلى أصنام أو أوثان أو غيرها، فإنه سيكون محرما ولو ذبحه بالطريقة التي أمر الله بذبح ذلك الحيوان عليها. إذن فهنا مسألة هامة، هنا استطرق العلماء وبعض علماء التفسير في مسألة هامة وخصوصا في اليمن. هناك ما يعرف بالمقصد أو الهجر في اليمن، حينما يحصل خلاف بين شخص أو آخر أو بين قبيلة وأخرى أو بين زوج وزوجته وغير ذلك من الخلافات التي تحصل في المجتمع، اعتاد أهل اليمن على أن من يريد أن يعتذر إلى من وقع خطأ في حقه أن يذهب إليه بشيء من الغنم أو البقر أو غيرها من الحيوانات التي أباح الله ذبحها، ويذبحها مقصد أو هجر لتطيب نفسه وإرضاء خاطره. فهنا في المسألة فيها بعض النقاشات. ينبغي أن يكون هذا الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقارن الذبح أي شيء من الألفاظ التي تدل على أنه أهل به لهذا الرجل الذي يريد، أو هذا المرأة، أو هذا القبيلة التي يراد تطيب خاطرها أو يراد تطيب خاطره، وإنما من باب الهدية أو شيء كما يعتاد بعض الناس أنهم يتوسطون أن يعطي الرجل مثلا زوجته الذي أخطأ في حقها مبلغا من المال إرضاء لها، إرضاء، هذا لا شيء فيه. فإذا كان إعطاء الذبيح، إعطاء الرأس من الغنم أو البقر على هذا النحو كما يعطي الرجل زوجته أو يعطي الرجل آخر إرضاء له بمبلغ من، يكون حكمها على هذا الحكم. ولذلك رجح بعض العلماء رضوان الله عليهم أن يسلم هذا المقصد أو هذا الهجر، أن يسلم إلى القبيلة أو إلى الرجل الذي جيء للقصد لديه أو للهجر لديه، أن يسلم مقودا غير مذبوح، وحينما يقبله إذا أراد أن يذبحه هو ضيافة لمن قصده وجاء بالهجر فهذا هو أفضل وهذا هو الأحوط، أن يسلم كما هو لا يذبح حتى لا يدخل فيه شبهة أنه ذبح له ليرضى، أنه ذبح له أو ليرضى يكون فيه شبهة ما أهل به لغير الله. الأرجح والأحوط أن يسلم هكذا حيا مقادا، ويستلمه من جيء لاسترضاء وتطيب خاطره وقصده وتهجيره، ثم إذا أراد هو أن يذبحه ضيافة لمن قصده من هؤلاء المعتذرين فشأنه، وإن أراد أن يذبح غيره فهو شأنه، فيعتبر من باب التمليك أن هذا المعتذر ملكه هذا الكبش أو ملكه هذا الرأس من البقر إرضاء له وتطيبا لخاطره، كما يملكه أو يدفع له مبلغا من المال إرضاء له على طريق الصلح والتمليك، فهذا لا شبهة فيه. فينبغي على من يسعى في الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة والذي أمر الله سبحانه وتعالى بعملها والقيام بها بين المؤمنين. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الجلد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالسي مولاي في كل الشؤون.
0: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. شهر يضاعف فيه الأجور شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بك أستاذ عبد الملك، تفضل من الآية 17 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
0: أعيد الآية وضمها.
1: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا

إذ يتنازعون يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين قلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

0: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أحسنت بارك الله فيك. تفضل الحج محمد اقرأ من سورة الكهف من الآية 31 بارك الله فيك.
2: أعوذ

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة

0: ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: أحسنت أحسنت
0: بارك الله
1: فيك.
0: العظيم
1: أهلا ومرحبا بك أخي حامد بارك الله فيك. اقرأ من سورة الكهف من الآية 51 تفضل. ما

0: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: موبقا حرجة
0: موبقا ورأى

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
1: أو أمضي حقبا

0: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
1: عجبا
0: عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرجها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني.

0: فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: الرجيم.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
3: آفاق إف إم.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: التراب.
6: التراب.
5: التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة، وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء. قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

0: منه.
1: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. هذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلامة من عذاب الله، وألا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جداً.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك. وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ليس هناك شيء حملهم على النقمة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم ورسوله. والمفروض أنهم بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالسوء والبهتان والطعن في النبي والإتيان بكلمة الكفر والكيد والدس على الإسلام والمسلمين. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا فتح لهم باب التوبة رغم ما قد حدث منهم إلا أن الله تعالى فتح لهم باب التوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يكو أصلها يكون، أصلها يكون، لما جاءت يكون في جواب الشرط جزمت فصارت يكون، سكنت النون وقبلها واو ساكنة، فإذا التقى ساكنا وأحدهما حرف علة يحذف حرف العلة فصارت مه يكون، ثم حذفت النون تخفيفا فصار فيها كم دحين يكون عدة حذوفات، حذف الضمة ثم حذف الواو ثم حذف النون واضح ما، فصارت يكو سواء، ولم ما كان أبوك امرأة سواء وما كانت أمك بغية، ولم أكو بدعاء ربي شقية، ما لم أكو أصلا أكون. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يكو يعني يكن، واضح ماشي، يكو خيرا لهم يعني توبتهم ستكون خيرا لهم، تعقبهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فإن يتولوا ويعرضوا ولم يتوبوا ولم يرجعوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الذي في الدنيا هو ذلك الخزي الذي دائما ما يلاحق المنافقين، مثلا قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهوا. فعندما المنافق يبصر الأمور قد تغيرت، المنصب الذي كان فيه نكأ من يده فلت وجاء واحد بدله، والفلوس الذي كانت الامتيازات حقه في الفلوس والدم ما عبه، وصاحب الأمر أنه قد وغيره، والمهم يتجرعها غصص يومية يومياً، هذا عذاب في المه لا أجد أخطاء خضع أكثر من ذلك، شله هو الحبس والنفي، الأسر هذا والحبس اللي ذكروا والنفي عذاب، هذا عذاب المه، يعني خزي في الدنيا وتقلبات واضطرابات نفسية وضيق صادر، والمهم حياة. ومن كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة المه، هذا العيشة الضنكة بالنسبة للمنافق، يقنبر يعني يجلس دائما ما ينظر إلى ما في أيدي الناس، ما فعله ما ينظر إلى عمله وبسر عمله وخط طريقه بعد حاله، إلا حس عند الناس ما سووا ما فعلوا ما سبروا ما تركوا، والأمر ما عبش في يده قرار، ويقنبره أصحابه في التكي هنيك ولا في التيمة هنيك ولا في المكان الفلاني، طاع وغمز وهمز ولمز في مرض مرض قدو مرض. هذا العذاب الذي يصاب به في الدنيا إذا زد تورط بإحداثيات ولا بقات ولا بسفك دماء ونحو ذلك أخذ بجريرته، وهذا نوع أيضا من العذاب الذي في الدنيا، فإنه يقتل إذا كان قاتلا أو شارك في قتل المؤمن، واضح وماشي سواء. قال وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعني لا يكفيهم ما قد أصابهم في الدنيا من عذاب، بل ما ادخر الله تعالى لهم من عذاب يوم القيامة باق على ما هو لم ينقص منه شيء. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس هناك من ينصرهم ولا من يعينهم، سواء من يتولى أمرهم يقول خلاص هذا بس له هذا المره ولا اتركوه ولا هي، هذا في الدلالة على أن الباري يعني يصرف قلوب الناس عن محبتهم وعن ولايتهم ويكرههم إلى قلوب الناس حتى الناس ينفرون منهم، مثل ما ذيك السامري قال مه فالثف إن لك في الحياة أن تقول مه لا مزاز، يبقى دائما محل مكت وغضب للناس جميعا وكره للناس جميعا، فلا ينصره أحد ولا يتولاه أحد ولا يشرف أحد أن ينتسب إليه يتبرى منه. قال وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير،
ومنهم من عاهد الله، هذا منهم أيضا وصف من أوصاف من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ذكر المفسرون أن رجلا يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، وفي رواية ثعلبة ابن حاطب، وفي رواية أنه غيرهما. حاطب ابن أبي بلتعة قالوا كان معه مال في الشام، تأخر مثل ما تتأخر هذه الأيام الحوالات وما يسموها الشيكات والذا، ويرجع الإنسان يقول أنا نذرت لله لو رجع مالي لفعل وأسبر وأترك، لو ما رجع ماله واش درك يا رب الأيتام رجال. يكذب، يقلب اسم الصلاح قولته، ينسى ما كان يدعو إليه، ينسى وعده، ينسى نذره. وقيل أنه ثعلبة بن حاضب جاء إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقام برشغل النبي صلوات الله، ادعي الله لي، ادعو الله تعالى أن يرزقني مال. قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تضيقه، ويستمر جعل عند النبي إذن النبي ما بالله ادعي لي يا رسول الله إن الله يدي لي مال، لئن آتاني الله مالا لأفعلن وأتصدقن وأعطيك الذي حق حقا. قال تأس بنبيك فإني لو شئت أن تصير أو تصير هذه الجبال تبعي ذهبا لفعلته. تأسى بنبيك، قال يا رسول الله ادعو لي، لئن أعطاني الله لأصدقن ولا أعطين كل ذي حق منه. ظهرت يا الحكاية بتجري في قلب كل واحد مننا، ولا ما تحاكينا شبه بتجري في قلوب الناس جمعا، أنه لو شي معي لفعل وأسبر وأصنع وأترك، وهذا ولو قد الملحكة بي قد جالا عندي قد ورثت أني لا أسبر وأفعل وهذا، وكل واحد يحاكي نفسه هكذا. والله تعالى يختبر نفوس الناس ونوايا الناس وأفعال الناس، يختبر الناس في إيمانهم. المهم هذا الرجل يعني ما كان ينبغي له أن يلهث وراء الدنيا ولا أن يكون شغفا بالدنيا إلى هذا الحد، حتى أنه آذى النبي في بلد عيل الله. يعني قال واحد بيسأل كأنه جاء عند عالم من العلماء بيقول اسأل الله ادعي لي، قال الله يهب لك العافية، قال ادعي لي ما قطع شيء الله يهب لك العافية. ثلاث مرات قال الله، قال ادعي ان الله يسحق الغنم، يعني حس عند الدنيا ما انما العافية قد شملت خير الدنيا ونعيم الآخرة، سواء اذا قد واحد سأل الله العافية لان حولها ندندن اللهم انا نسألك العفو والعافية. لكن المفروض يا اخواني هذا عندما ساق الله تعالى هذا الخبر انما هو لاخذ العبرة والعظة، حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع في هذا الشخص، سواء كان ثعلبة بن حاطب أو حاطب بن أبي بلتعة أو غيرهما أيا كان. المفروض أن الواقع هذا تجعل الإنسان يقف سواء آخذا العبرة والعظة مما حدث. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض التجار بدأ تجارة بشوينجام وليام وكرتون هكذا بيلوي بين الناس، قضى الله حاجته ونمت تجارته سواء، وبعدها يرجع ما يذكرش نعمة الله تعالى عليه، يبخل بالزكاة. يجي مثلا قالوا عليك زكاة كذا وكذا، مع مثلا 100 مليون عليها ربع العشر منه كم؟ 2.5 مليون. أوه قدي خيرات، ما هو هذا، أنا عددت لكم 500,000. هو يصبر واحد ينقص من الصلاة، يقول قد الأربع خيرات الظهر نفعل ثلاث ولا ثنتين. كذلك الزكاة ما يصح واحد ينقص منها، ما يصح واحد ينقص منها. أدالك الله أخرجت الأرض، والله بيقول آتوا حقه يوم ما نفس كم ادت. إن كان والله حبوب خرجنا كما قال النبي العشر أو نصف العشر إذا سقيت بالسواني أو التوالي، واضح ما في كم مدت سواء ألقات إنت مداش نبصر إنت إذا على القيمة نخرج العشر أو نصف العشر، ما نقولش أوه قدو خيرت هذا، هو الباري بابتلينا بذية ولا في الأصل المال هذا حق منه كله من أول الآخرة، وأنت حق من أنت، واضح وماشي، والملك ملك من. فالإنسان قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل منه عن نفسه. فالخطأ الذي

يقع فيه كثير من الناس، الله تعالى أتى بالمعالجات، هذه كفيلة بأن تعالج نفسية الإنسان المؤمن وأن تصلح من شأن المؤمن. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. المهم بعد دعا لها النبي، الرجل كان يسمى حمامة المسجد كما يقال، والله تعالى أعلم، يعني كان يصلي الصلوات الخمس فينه في المسجد، يجي قبل الصلاة وقده في المسجد حتى عرف بحمامة المه، يعني من كثرة جلوسه في المسجد. لما جاءت له الأغنام هكذا، نمت مثل ما ينمو التوت، يعني بشكل كثير ملفت للنظر، يعني ولد المعزة ولا ذا ثنتين على سواء توأم ثلاثة أربعة، من باب الابتلاء، من باب يحسبون أن ما نمدهم به من مال المه وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هو من باب الابتلاء تماما كما يعمل التجار اليوم، يجلس في الصف قال واحد كذا مليون، فجأة ما سويت أنت ما فعلت، بس الباري بيسوق هذا إليك لينظر هل ستؤدي شكر هذه النعمة أم تكفر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم احتاج بعد ما كثرت حقها الغنم مكفتش المدينة، لأن في المدينة البيوت ضاقت، حقها الغنم سدين الشوارع، قال يا خرج لي نيه طرف المدينة كذا يا وبعد أكون فلت الظهر والعصر أو المهم بعض الصلوات أو فلت الفجر والمغرب، يعني الذي هن الفجر والمغرب بعدها فلت ما عاد شيء صلي لا ذيك الظهر والعصر لا جلس الله الجمعة، كثرت أكثر نمت أكثر، فاحتاج يعتزل في وادي في شعب الحالة يرعى حقها الغنم سواء، فلت بعد الصلوات كلها سر الورد كفيق على الإنسان في الخضاء، فلت الصلوات كلها تري كان يصلي بعدها هناك وماشي. جاء وقت الطلب، احنا بنقول انه الزكاة هي مفروضة من السنة الثانية، وهذا المفروض السورة نزلت في السنة التاسعة، لكن قوله انما الصدقات ايضا يعني قد جاءت لتدل على انه لا تكسب الصدقات الا في هذا الجانب. عندما جهز النبي جيش العسر الذي هو الجيش الذي خرج الى تبوك، ما هو قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ساروا يجمعوا القرب من عند الناس جمع هذا الزكاة، قال لهم سيروا اتوا الزكاة حق حاطب ابن ابي مهبل، تعال وصلوا لا عند بالكتاب حق النبي الذي فيه الامر بطلب الزكاة حق الغنم في كل 40 شاهمه شاه حتى تبلغ 121 ففيها مه شاتان، فاذا بلغت 301 قالوا فيها ثلاث شاه، ثم في كل 100 شاه مه بسروا قليله جدا، ولكن الشح المضاع والهوى المتبع هو الذي اهلك الانسان. جاءوا اليه برساله النبي صلوات الله عليه وسلم يطلبون منه الزكاه، ابصر الرسالة قال ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبوا فانصرفوا حتى أنظر في أمري. كيف قابل الطلب بكراهية ببغض بكره شديد، يعني كأنه بيخرج روحه، كأنه إذا خرج الغنم هذا بيخرج مه، هذا بعض الناس هكذا حس إذا خرج الشيء كأنه بيخرج روحه يموت، وهذا هو الخطأ. قال ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبوا حتى أرى في أمري. ذهبوا إلى أناس آخرين جمعوا الصدقات منهم عادوا إليه، قال ما هذه إلا الجزية، ما ضابت نفسه، ما هذه إلا أخت الجزية، فانصرفوا عن دون أن يأخذوا منهما شيئا. وقبل أن يصلوا إلى النبي قال النبي قبل أن يتحدثوا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، سواء أخبروه، وقد أخبر من جهة جبريل عليه السلام أخبروا بأنه لم يعطهم وأنه قال هذا الكلام، يعني ما هذه إلا الجزية، ما هذه إلا أخت المه، يعني الزكاة سماها مه جزية. فالمهم أن النبي تألم منه، والله تعالى أمر نبيه أن لا يأخذ صدقة منه من باب العقوبة، فنزلت هذا المه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا. وفي الآية الدليل على وجوب الوفاء بالعهد سواء كان بينك وبين الله أو كان بينك وبين المه. وفي الآية أيضا دليل على أن من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به، وهذا ما أكده الحديث الشريف الذي جاء بهذا النص، من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به.

0: ليس بخيلا. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. العبارات التي جاءت في قوله لنصدقن لنكونن، عندما واحد يلاحظ التأكيد الإتيان بالمؤكدات دلالة على الحالة التي وصل إليها هذا الشخص من طلب الدنيا، أنه وصل إلى حالة من الجشع، من الطمع، من اللهف على الدنيا، حتى أنه صار يؤذي النبي: ادعي لي، ما بالله ادعي لي، ما بالله ادعي لي. لنصدقن، لأن الإتيان بالله الرابط لجواب القسم، هو إيش القسم الذي هو العهد، نفس القسم، والقسم هذا على مقامات التأكيد. ثم الإتيان بقوله نصدقن بنون التوكيد المه الثقيلة، والإتيان بالفعل المضارع الدلالة على المه، أيوة، في هذا الاستمرار في العطاء والنفق والصدقة. لنصدقن، ما هو يوم واحد نصدق وبس، ما بالله باستمرار. لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سواء يعني سنستخدم مالنا فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، حتى لو اتجرنا سنتجر فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، لكن ما إن جاء المال إليهم حتى استثمروه في معصية الله سبحانه وتعالى، تماما كما يستثمر اليوم بعض التجار أموالهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، عندما يبنون الفنادق ويجعلون من الخدمات التي تقدم للزبائن الخمور والنساء بغية الحصول على المال، فهذا عين الحرام، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما أو جسدا غذيا بالحرام، كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجد ما يستثمر فيه ماله إلا مثلا عندكم أذون الخزانة معه رأس مال كبير، بدل ما يحركه ويحرك الأيدي العاطلة سواء التي بحاجة إلى عمل ويحرك الناس وينتج، ما يصير يطرحها في البنك. أذون خزانة سامح ساعة العار لما تعير المرحق التاج لهذا تتعرس وتولهاز غير الزلط، وهذا يعيرهم الزلط في البنك ويشتوى عليها فوائد، واضح وماشي. المهم استثمر ماله فيما حرم الله، وأيما قرض جر فائدة فهو ربا، فهو مه ربا، والربا محرم. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان عندما يعطيه الله تعالى مالا عليه أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يستزيد من فضل الله، لا أن يعرض كما قال تعالى: بدلوا نعمة الله مه كفرا وأحلوا قومهم دار المه البوار. عليه أن يحمد الله، لا يتجر فيما حرم الله، وفي نفس الوقت عليه أن يؤدي ما افترضه الله تعالى عليه في ماله. بعض الناس يعطيهم الله بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا فقراء، لكنهم ينسون الحالة التي كانوا عليها، ينسون ما كانوا عليه، وإذا بهم يشحون بأموالهم، لا سيما في وقت الشدة ووقت المه المحنة. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأخسرون ورب الكعبة. دخل أبو ذر الغفاري للحرم المكي، والنبي كان الظاهر جنب الكعبة، فسمع النبي، قال عاد يجلس وقدها بيسمع النبي بيقول: الأخسرون ورب الكعبة. قال: فلم أتقار حتى قمت إليه، يعني لم أستقر حتى قمت إلى النبي، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، والذي نفسي بيده ما من أحد له مال، يعني غنم أو بقر أو إبل لا يؤدي زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى بقاع قرقر، بقاع يعني ملسى، فتضعه هذه بأظلافها وتنضحه بقرونها حتى إذا فرغت أتى عليها من آخرها إلى أولها، عادت من جديد يدرفسه. وما من ذي مال ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا سلط الله تعالى عليه شجاعا أقرع، سواء يأخذه بهلزمتيه، الهلزمة الشدقين هذا، ثم يضوق منه، يصير ضوقا في عنقه، وتلا عليه قوله سبحانه وتعالى: سيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يرجع هذا المال، لأن الله بيقول: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى الإنسان أن يبادل الوفاء بالوفاء، وأن يكون حامدا لله تعالى شاكرا. وما أنفق من شيء فإن الله تعالى سيخلفه، كما قال جل من قائل: وما أنفقتم من خير فإن الله من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. ومنهم من عاهد الله، المهم هذا وصف من أوصاف من المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم لا يسمعون الخطيب وهو يتحدث عن الزكاة ويتحدث عن البخل وعن سواء عواقب البخل، ولا سمعوا أحاديث النبي في هذا الجانب، ولا كأنهم بيسمعوا شيء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. أعقبهم، أعقب فعل ماضي وهم مفعول به، فمن هو الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ قد يكون الفاعل يعود ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى البخل، لأنه بيقول فأعقبهم يعني البخل. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون عاقبة البخل، جزاء البخل، مثل ما نقول ستلقى جزاء عملك، واضح ماشي. فأعقبهم البخل نفاقا في دلالة على أن السيئة تجر إلى مه سيئة، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إذا واحد ارتقى أو نزل في سلم المعصية، كانت الدرجة الأولى هي الطريقة المقربة للدرجة الثانية والتي بعدها والتي بعدها. وهذا كذلك النفاق أعقبهم، البخل أعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقد يكون الفاعل الله سبحانه وتعالى، والمعنى فأعقبهم الله من باب العقوبة ومن باب الخذلاء ومن باب عدم التوفيق نفاقا في قلوبهم. الشاهد في هذه الآية أن المفسرين قالوا إن هذا حاطب ابن أبي بلتعة أو ثعلبة بن حاطب أتى بعد نزول هذه الآية إلى النبي بالزكاة فلم يقبلها النبي منه، وقال: إن الله منعني أن أقبلها منك. هو مؤلمة جدا جدا جدا. قال بعض المتسائلين: قالوا أنتم قلتم إن التوبة تجب ما قبلها، والرجل قد أتى تائبا، فلماذا لم يقبلها النبي منه؟ إذن الرواية غير صحيحة، أحطوه ماشي. لكنهم نسوا أن الله بيقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، دل على أنه لا زال علامه على نفاقه، وأن مجيئه بالمال ليس من باب التوبة، وإنما من باب المه التستر والتخفي، كما بعض الناس يجي يتصدق بشيء كذا، يجي مثلا يفعل مثلا، قال اشتي يسوي جامع، اشتي يعمر جامع، اشتي ترخيص يعفو من الجمارك. فالترخيص هذا حق الحديد حل الذي يعفو من الجمارك لجل الجامع، يدخل مونت تعمر 20 جامع لكن لا ظهر الجامع، سواء يعني ليات ليات أساليب أساليب خدع ومكر ولف ودوران. هذا كله عند الله قد يخفى علي ويخفى على المسؤول ويخفى على الناس جمعا، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا منه، وهو الذي يعامل الناس على قدر نياتهم، يحسبها سبحانه وتعالى، سواء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون المه عاقبة النفاق هذا، أو يلقون الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا الله. بما هذا الباء سببية، أي بسبب إخلافهم الوعد الذي بينهم وبين الله، عندما قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هناك خلف في الوعد وهناك كذب. ونحن نعلم عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 من كن فيه، وفي رواية: 4 من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وشل السجادة وقدمها في الصف الأول، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، من هو؟ إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمنى، وفي رواية: وإذا خاصم، منافق منافق منافق شاء أم أبا، وعند الله تعالى منافق. إذا كذب الإنسان وصار الكذب من شأنه ومن خلقه وصفاته عليها وبكذب، ما يطعم القات إلا لقد سوى 4-5 كذبات، ما يمشي ولا يسمع إلا هو عليها وبكذب، ولا يطعم اللقمة إلا هو بكذب، هذا ليس من ولو هو صفات ولو هو ضحك، لا تتخلقوا بهذا الخلق أبدا. الإنسان يكون جاد في حياته كلها ويتحرى الصدق. كان النبي نعم يمزح، لكن إذا مزح لا يقول إلا ما صدقا، حتى لو مزح ما يقول إلا صدق. أما المزح الذي في كذب وفي ذا، وقال كذبة إبريل، وكم من كذبة، وكم من وبعضها تؤدي إلى موت، بعضها يؤدي إلى موت، إلى مرض سكر، إلى مفجعات، وبضحك. المؤمن لا يكذب، لا يكذب، وإذا وعد ما ولو على أنفه لا لا لا, لا يخلف. إذا وعد سواء كان صادق الوعد وكان ما عند ربه مرضي. هذا من هو إسماعيل، ما نبي الله إسماعيل، سواء. واذكر الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان ما رسول النبي، كان صادق الوعد، والنبي كان صادق الوعد، وكل مؤمن يكون صادق الوعد. إذا وعد فعليه أن يفي ما بوعده. واليوم حالة الناس في بيعهم وشرائهم، يقول ما خلي تبقى بقية الزراد عندي من قيمة الأرض هذا ونديها لك في اليوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني والذي بعده والسنة تجيك والذي بعدها، والرجال ولا في ذهنه. هذا أيضا ليس من صفات المؤمن. تجي لنا قضايا كثيرة لو ما تعلمك بعت خلاص، واضح ماشي، اشتريت وفي للناس قيمته، مش 20 سنة الأرض بتغلى والرجال مراعي للزراد، اختلف الوقت اختلف السعر، ما يجوز لك أن تنتفع بحق الناس وغيرك صاحب الحق محروم من حقه. هذا بتقع كثير. فهذا البيع والشراء لأنه عقود، والله بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب على الإنسان أن يكون وفيا، وإلا فقد دخل في عداد المنافقين. ولو بيحاكي نفسه أنها فلان ابن فلان فعل بشر كذيئها ولا شيء هكذا قبع هكذا، ويحاكي نفسه معه، هذا منافق عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز إنسان أن يتعامل مع الناس. قال في الحديث من عامل الناس فحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وعاملهم فلم يظلمهم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، فذلك المسلم الذي حرمت غيبته ووجبت نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المسلم. معنى الحديث أن المنافق قد جعل عرضه عرضة للطاء والغمز والهمز والسب والشتم واللعب، وهو الذي جنى على نفسه. ولذلك ورد لي الواجد يحل عرضه وما له. لي الواجد يعني الذي عنده قدرة على قضاء ما عليه من ديون فلم يقضها، يحل عرضه وما له، واضح ماشي، يعني تحل عقوبته، يحبس حتى يؤدي ما عليه من أموال، ويسبب في أن يعرض نفسه للسب واللعن من قبل الناس. فإذا سبوا ولعنوه فإنهم لم يجنوا عليه، فهو الجاني على نفسه، واضح ماشي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا. يا إخواني المسألة الدنيا يسيرة، سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والناس إنما يبتليهم الله تعالى في معاملاتهم، كيف يتعاملون مع بعضهم. بنسمع هذا استأجر ولا هذا اشترى، وعلى هذا النحو. أول أمام يعني بداية الأمر من أولياء الله، ما عليك هذا ناضج وهذا نية، لو ماذا بعد إحصار حجار، لا عد ناضج ولا عد نية. هذا ليس من الإيمان في شيء، خلف الوعد ليس من الإيمان في شيء. إن كان عندك القدرة على الشراء اشتريت بثمن الزمان والمكان، وإلا رديت حق الناس. من أقال مؤمنا بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة. أما أن تفعل هكذا فهذا من أكل أموال الناس به، إضافة إلى كونه خلفا للوعد، وهذا من علامات المنافقين. قال ومنهم من عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا الخلق في عملية من العمليات، واحدة من العمليات، ستولد في الإنسان طبعا، تجعل من هذا العمل طبعا وسلوكا ومنهجا يمارسه طيلة حياته، فيبقى منافق طيلة ما حياته. الخطأ قالوا أول السرقي يقولوا بيض ما، وهذا أول يبدأ بكذبه، وبعد الكذبة الثانية تقع طعيما لأنه قد أسس على كذبه أولى، سواء. وبعدها بعدها بعدها يقولوا في المثل نصف الطريق مع قمل باب ما، فهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. نسأل الله أن يعصمنا وأن يثبتنا. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ أيظنون أن الله لم يعلم ما كانوا يسرون ساعة ما كانوا يطلبون الدنيا وبعدما جاءت لهم الدنيا؟ الله مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله السر ما أضمره الإنسان منه في نفسه، والنجوى ما تحدثت به منه مع الغير، الكل عند الله منه على سواء، سواء كل شيء عند الله. الله تعالى قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ألم يعلموا أن الله، قلنا الاستفهام ها هنا استفهام تقريري، يعني قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله ليس يعلم هذا الشيء فقط، علام الغيوب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل عند الله سبحانه وتعالى مستوي، ماضي حاضر مستقبل، عند الله العلم على سواء. وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. كلمة الذين اسم موصول، ففي أي محل هو من الإعراب، إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف والتقدير، ومنهم عطفا على قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، ومنهم من يقول أذني ولا تفتني، ومنهم سواء يعني من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول هو أذن، لأن الآيات كلها على هذا النحو، ومنهم ومنهم بتعري من المناسب. وهنا أيضا ومنهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، واضح ماشي، فيكون منهم هو الخبر المقدر، والذين مبتدأ اسم موصول مبني على الفتح وعلى السكون في محل رفع مبتدأ، يلمزون المتطوعين، أو يكون بدل من قوله يعلم سرهم الذين، يعني الضمير في قوله سرهم سر مضاف وهم مضاف إليه، من هم؟ قال الذين يلمزون المتطوعين، لكن كأنه ابتداء كلام جديد أحسن، لأن احنا في بداية تأسيس كلام جديد وفضيحة جديدة من فضائح المنافقين، أن من علاماتهم أنهم يلمزون المتطوعين. ما معنى يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم؟ هذه الآية نزلت أيضا في شأن منافقين، عندما النبي صلوات الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى بذل أموالهم وإلى بذل صدقاتهم وزكواتهم في سبيل التجهيز لجيش العسرة للخروج إلى تبوك، جاء أناس دفعوا جل مالهم وناس دفعوا قليل من مالهم، الناس ما بيش معهم شيء يدفعوه، تألموا تألموا، ومنهم البكاؤون، وذا سيأتي لنا أنهم بكاؤون أنهم ألا يجدوا ما ينفقوا، حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء تولوا وأعينهم تفيض من الدم حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء. فذليك الذي فوق الدكة المنافق دائما المنافق، يعني تصلي بتحاكى فيك، ما تصليش بتحاكى فيك، تتصدق بتحاكى فيك، ما تتصدقش بتحاكى فيك، ما يعجبها العجب كما يقال في المثل ولا الصيام في رجب، دائما بيطعنوا في أعراض الناس هؤلاء المنافقون، سواء. عبد الرحمن بن عوف كما جاء في التاريخ في السيرة وفي كتب التفسير أنه كان معه 8000 درهم، فأتى 4000 درهم الناصفة، قال: بذلت يا رسول الله 4000 في سبيل الله وأبقيت لي 4. قال النبي: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت، سواء. ودرهم. جاء واحد كأنه أبو عاصم، يقال له أبو أبا عاصم، يقال له أبو عاصم، كان معه 100 وسق وفي رواية 8 أوسق، سواء. 100 وسق يعني إذا قد كان كم الست كم الخمسة الأوسق 18 قدح، احسبوا كم يا أقدح. المهم جاء درحها في سبيل الله. جاء واحد اسمه أبو عقيل، قال: يا رسول الله أنا اشتغلت طيلة الأمس طيلة البارحة ولم أجد إلا هذا الصاع من التمر، صاع أو صاعي سواء. قال تقبل الله منكم. أمر النبي بأن ينذر على المه الصدقات، ما ترحش في زوه هكذا، سكب في الكل. المنافق بيشتغل في الفيسبوك حقه والواتساب وبيغرد وبيشولح وبيسمع بالناس، هذا المنافق، عادة المنافق. ما قالوا؟ قالوا ما بذل عبد الرحمن بن عوف وأبو عاصم إلا رياء وسمعة، وإن كان الله لغني عن صاع أبي عقيل. لا أرضي بهذا ولا نرضي بهذا، ما أعضى فلان فلان إلا رياء منه. اليوم المنافقين بيشتغلوا، إذا صرت تزور الجرحى في التلفزيون طلعوا قالوا بيزور الجرحى، قالوا غير رياء وسمعة لا صدقوش أبدهم. وإذا زرت أسر الشهداء قالوا ها غير يستوي سمعة ويستوي شهرة ويستوي لمعون. قول ما دراك أنت بنفسيات الناس أنه رياء وسمعة، هذه الأعمال الرياء والسمعة من أعمال القلوب والتي لا يختص بها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى. ما درك أن تحمل الناس على السلامة؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ما من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا ليس من شأن المؤمن أبدا. صار يجاهد قالوا غير صار لأجلك هذا ويسمعه، خلي النية عند الله، أنت قل له لا يفعل شاك هذا، أما أنك تطعن في عرضه وتقلل من شأنه وتحاول أنك تبعد الناس منه، هذا خطا كبير، هذا الذي لا يجوز. هذا ما عمله من المنافق، يعني واحد ادى نصف مالك قالوا ما أعطى إلا رياء وسمعة، أنت داري ما في قلبه إنه رياء وسمعة وعجب. وهذا كتا قليل قال والله غني عن حقك لهذا، خلينا من حالك هذا على رجل السمع. فهذا شأن المنافق، لا يرحم ولا يجعل رحمة الله ما كما يقال تنزل. فهذا ليس من شأن صفات، ما هي من صفات المؤمن على الإطلاق. ومنهم والذين يلمزون، ما معنى يلمزون؟ يعني يطعنون. ويل لكل همزة مه لومزة، الذي جمع مالا يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. شيء عجيب عندما ذكر الأفئدة، لأنها محل المه النيات، التي تطلع على الأفئدة في مه، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، اللمزة هو اللمز، هو الطعن في أعراض الناس، الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراضهم والتشكيك في إيمانهم وفي أعمالهم، هذا يسمى من اللمز. قال الذين يلمزون المطوعين، والمطوعين جمع مطوع، والمطوع حذفت فيه التاء والتقدير، والمتطوع المتطوع، هذا في الدلالة على أنه فوق المه، فوق الزكاة الواجبة، يسمي التطوع يعني غير الزكاة التي فرضت عليهم، أعطوا فوق الزكاة. الذين يلمزون المطوعين، مش المطوعين يجمع التقن هذا سواء، المطوعين على المتطوعين بأموالهم، المتصدقين بأموالهم ضواعية. قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، مثل ذي أبو عقيل الذي قلنا لكم، هذا متطوع بماله، مثل عبد الرحمن بن عوف وذيك أبو عاصم، وهذا أبو عقيل التاذي الصاع قليلة سواء. الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني تصدق بالذي بجهده بقدره بقدر حالته سواء، فهم بالمزوى الطرفين بيطعنوا في الطرفين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني هذا الذين معطوف على قوله المطوعين، يعني في محل نصب مفعول به، يعني يلمزون المطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فيسخرون منهم، سخروا من ذي، قالوا إن كان الله لغني عن حقك الصاع يا أبا عقل جيت الدين أيا خلينا، وهم ما مش في وادي، مش في وادي صلاح أبدا أبدا، ولا في وادي جهاد، ولا في وادي استقامة، وإنما هذا دائما حال المنافق، يحاول ضربه هنا وضربه هنا وخبطه هنا وخبطه هنا، ودائما يعيش متذبذب مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له ما سبيلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سخر الله منهم، هذا يسمى من باب المشاكلة، وإلا فالسخرية لا تجوز على الله سبحانه وتعالى، لأنها مذمومة السخرية مه، لكن من باب المشاكلة. والمشاكلة هو أن تأتي بكلام يشاكل كلام الآخر في اللفظ لكنه يغايره في المعنى، مثل قول القائل قالوا اقترح شيئا نجد لك ضبخه، اقترح شيئا نجد لك، يعني نطبخ لك طبيخ، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، فالجبة ليس مما يطبخ ما، لكنك قلت اطبخوا لي جبة، فأتيت بالمشاكلة شاكلت كلام عندما قال نجد لك طبخه، لكن المعنى ما، يعني أنا ما نش بحاجة إلى طعام وشراب، أنا بحاجة إلى ثياب اللي ألبسها، واضحة ماشي. فهذا يسمى المشاكلة في اللغة العربية، نوع من معاني من أنواع البلاغة يسمى المشاكلة، واضحة ماشي. قال فيسخرون منهم، سخر الله منهم، ما هي السخرية من الله تعالى منهم؟ خذلانهم، حرمانهم من رحمته، تعريضهم لعقابه، وأكبر سخرية أنهم يدخلوا جهنم. أكبر سخرية أنك بتحاكي نفسك أنك مه فلان ابن فلان، تمام، ولا إن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها، بتحاكي نفسك أنك مه، أنك ما يفرطش الباري منك لأنك مدري حقك العظم هذا من بسيقولة مش أنت من ماء مهي، بتحاكي نفسك أنك مدري ما أنت. لكن في السخرية في الأخير ستعرفون كما قال النبي مه، فليضحكوا، كانت على في آية، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. قال ما لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم ما، السخرية يوم القيامة ما، يا ربي إنه إني كان لي قريب، فاطلع فرآه بسواء الماء، قالت تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. السخرية آنذاك يوم القيامة، سواء ما تبصر المؤمن قد فرح مستبشر برضوان الله، والمنافق عندما يقال له امتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أهد لك، يعني هكذا ينكهم البارجة وكذا ما بيشتغله، ارجع من الباب يلا، سواء في فعل كبير. ذلك يوم السخرية وذلك يوم الحسرة، ذلك يوم الحسرة والندامة والعياذ بالله. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أليم يعني هذا صيغة فعيل تدل على شدة الألم، تدل على شدة الألم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وعلى هذا الناح إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. من عنده قدرة أنه قنبر يوما 3 أيام بغير أكل وبين الشمس وغير شراب، من عنده قدرة على 3-4 أيام على هذا الناح، كيف المسألة فيها الخلود في جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء المنافقون يعني عندما يدرون أنهم قد تورطوا وقعوا في الله ونزلت فيهم آيات، يجوا عند النبي يبينوا له أنهم قد تابوا، أنهم قد رجعوا وصفحة جديدة وعلاقة جديدة، استغفر لنا يا رسول الله. يحكى أيضا أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله فطلب من النبي أن يستغفر لأبيه، فاستغفر له النبي هكذا قيل، والله تعالى أعلم سواء. فنزلت هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله منه. قالوا قال النبي لو علمت أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت منه، ما بش مجال. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا أهلا للاستغفار، لم يعودوا أهلا للرحمة، كانوا على هذا النح من اللف والدوران والخبث واللؤم والطاغوت والشؤم، فهذا العينات ما عاد ينفع فيها دعاء سواء. لن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى هنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين.
1: وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم واجعل بأسهم بينهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: قد تتجاهل كثير من الشعوب نداء إخوتنا في حركة حماس لها للخروج في مظاهرات، لكن شعبنا لن يتجاهل. إنه يسمع النداء وإنه يلبي نداء المظلومين. وشعب مظلوم ذاق مرارة الظلم وعانى من ظلم الظالمين وجور الجائرين، ولكنه شعب حر عزيز شهم وفي، له قيمه وضميره حي. ولذلك أدعو شعبنا العزيز أن يخرج يوم الغد إن شاء الله، يوم الجمعة، في المظاهرات والمسيرات خروجا مليونيا عظيما. يستجيب لهذا النداء من أولئك المجاهدين، ويستجيب أيضا لصيحات وصرخات المجاهدين في فلسطين وفي لبنان، وأيضا لبكاء الأطفال والنساء وآهاتهم وأوجاعهم وجوعهم وعطشهم ومعاناتهم، ليخرج كما في كل أسبوع خروجا عظيما مشرفا مرضاة لله سبحانه وتعالى، وجهادا في سبيله ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.
6: شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب العزة وسند لبنان وغزة، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان 70 والمحافظات، والدعوة عامة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: خروج الشعب اليمني بزخم هائل جدا، خروج مليوني بكل ما تعنيه الكلمة، وبشكل مستمر في كل أسبوع بتوفيق الله تعالى. الأسبوع الماضي كان الخروج هائلا وعظيما ومشرفا وكبيرا، يرفع الرأس ويبيض الوجه لهذا الشعب يوم يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في يوم القيامة. كان الخروج في 757 ساعة، خروجا لا مثيل له أبدا، خروجا عظيما ومشرفا. نحن في مرحلة مهمة جدا، الخروج الواسع فيها له أهميته الكبيرة وله أجره العظيم عندنا، هذا جزء من جهادنا. أدعو شعبنا العزيز، شعب الإباء والوفاء، شعب الحكمة والعزة، شعب الثبات والإيمان، إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة.

استجابة لدعوة السيد القائد، اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عصر الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. كما حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ساحة غرب حديقة الثورة مكانا للنساء. الخدمة المدنية تعلن الدوام الرسمي اليوم الاثنين ينتهي عند الساعة 12 ظهرا، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري انتهاء الدوام الصباحي اليوم الاثنين الأول من ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 18 من مايو 2026 الساعة 12 ظهرا. نائب وزير الخارجية يلتقي بالمنسق المقيم للأمم المتحدة. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة مستقبل التعاون مع الأمم المتحدة. قائد الثورة يعزي في استشهاد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام، حيث بارك قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للمجاهدين في كتائب القسام استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام في جريمة وحشية نكراء ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة نجم عنها استشهاده وزوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابين آخرين. استشهاد مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة. وقفة لإدارة العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم والمقدسات. ووزارة الداخلية تكشف عن اعترافات جديدة لشبكة التجسس التي استخدمها العدو لثني اليمن عن إسناد غزة. إذن كانت هذه أهم وأبرز الأخبار في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. إلى الصحيفة الثورة. ومن أهم وأبرز ما طالعتنا به صحيفة الثورة الرسمية وفي عنوان بارز: احتفالات ومهرجانات ختامية لأنشطة الدورات الصيفية في العاصمة صنعاء والمحافظات. العلامة مفتاح طلاب المراكز الصيفية مفخرة الآباء والمجتمع والوطن. والجزائية المتخصصة تحكم بإعدام 19 والسجن لأربعة متهمين بجرائم إعانة العدو وتشكيل عصابة مسلحة. لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تناقش آليات الدمج والهيكلة لوحدات الخدمة المدنية. واليوم بإذن الله خروج مليوني حاشد في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى. بموجب التحاليل البيولوجية القاطعة وزارة الداخلية ادعاء إحدى النساء أنها بنت الرئيس السابق صدام حسين عار عن الصحة. طهران تحذر واشنطن من مغبة شن عدوان جديد وتتوعد بضربات أشد فتكا وأكثر إيلاما. إذن كانت هذه أهم وأبرز العناوين في صحيفة الثورة. إلى الموقع الرسمي للمسيرة نت. وفي خبر عاجل وردنا للتو: مصادر فلسطينية قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. مصادر فلسطينية قوات العدو تعتقل شابا خلال اقتحام بلدة تركيما.

0: غرب مدينة الخليل. اللواء المدني لمجاهدي كتائب القسام: قواتنا المسلحة ستواصل المعركة معكم حتى زوال الكيان الصهيوني. حيث جدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني التأكيد على وقوف الشعب اليمني وجيشه إلى جانب المقاومة في كل الظروف. ونكرر لمستمعين الكرام: اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للخروج المليوني اليوم الاثنين في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. مسؤولو هيئة الأدوية للمسيرة: الحصار الجوي منع إدخال 40% من الأصناف وينذر بكارثة صحية وشيكة. الاتصالات تطالب بإيقاف العدوان على شبكاتها وإنهاء الحصار على معداتها وتجهيزاتها الفنية. إغلاق مطار صنعاء جريمة حرب ممنهجة، العدوان يستخدم الحصار الجوي كسلاح لإخضاع اليمنيين. الشايف ينفي مزاعم العدوان ويؤكد أن مطار صنعاء جاهز والحصار هو العائق الوحيد أمام الرحلات التجارية والإنسانية. القائم بأعمال رئيس الوزراء يشيد بالحصيلة العلمية والثقافية لطلاب المراكز الصيفية. إذن من موقع المسيرة نت إلى الموقع الرسمي لصحيفة 26 سبتمبر. صحيفة نيويورك تايمز: اكتشاف قاعدة إسرائيلية سرية ثانية بالعراق. صحيفة أمريكية: دول خليجية ترفض مقترحا إماراتيا لشن هجوم مشترك على إيران. ووزارة الاتصالات تدعو لتحييد القطاع وضمان حماية العاملين فيه. بعرض مهيب ل4000 طالب: حفل ختامي للدورات الصيفية بمحافظة تعز. إذن المكتب السياسي لأنصار الله يعزي في استشهاد القائد الحداد ويحذر إيذاء النهج الصهيوني. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى جريدة الأخبار اللبنانية. نجحت إسرائيل في اغتيال القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة في عملية تعكس استمرار رهانها على سياسة الاغتيالات كأداة رئيسية في مواجهة المقاومة، لكن المقاومة مستمرة وثابتة. وعنوان آخر: تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب سوريا وقصف وتوغلات وتحركات عسكرية مكثفة. وفي الشأن الفلسطيني: الاحتلال يوسع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية. ومن سوريا: منظمة الغذاء العالمي يخفض المساعدات الغذائية الطارئة لسوريا بنسبة 50%. والرئيس الأمريكي يهدد إيران مجددا: الوقت ينفذ. إذن كانت هذه أهم وأبرز عناوين الأخبار التي طلعتنا بها المواقع المحلية والعربية. ومن هنا ومن آفاق الصحافة أدعوكم لتلبية داعي الله وداعي السيد القائد بالخروج المليوني المهيب. في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات، نصرة للقرآن ونصرة لغزة ونصرة لمقدسات الأمة. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: من البنك الأمريكا ومن الناس الكبار الكل وما نشتنقاتها فقط شتنقطعها تقبل كل ضربة قاضية لكن تحرق إسرائيل لا ما تدمرها اضرب وخلي السماء والأرض اضرب وخلي السماء والأرض شعل نار خلي اليهود يشوف الشمس بالمغرب واحصد جماجم بني صهيون باستمرار خلي العجائب من اللي صار تستغرب والمستحيلات تتفاجأ بما صار واليوم إسرائيل جاك الرد بولها وصاروخ بولها وصاروخ الحوثي زحكا ومحكا وانهاها يا شعب الأنصار قفوا مع غزة وبنتها سيدي لبيك سمعا وطاعة شعبنا جاهز لعود القمار ينصر الأقصى ويدعم قطاعه ما خلقنا إلا لهذا الخيار علم تقدم واحتزم مقسم على ما في الخدم وقام وتقدم رجاله للمهمات الجسام خلوا أمواج البحار الهائجة تشعل عظم وصلوا الغرب فيها مرحلة كسر عظم
1: بالدم خط العهد إن الكيان لازم إهدامه ومن ألمنا ومن ألمنا لا تعسنا على السخر يدوب وتحطم ولا يهدى ألمنا وعاد العدو واقف على قدامه ولا يهدى ألمنا وعاد العدو واقف على قدامه

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الذي يملأه الحماس، يملأه الإيمان، تملأ قلوب اليمنيين مبادئ القرآن ومبادئ الإيمان. عندهم عزة الإسلام التي أرادها الله لنا، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذل والهوان دائما للعدو، لمن يكف مع العدو ومن يكف إلى جانب العدو. في هذا الصباح وعبر أثير إذاعة آفاق اف ام سنكون معكم بإذن الله منذ هذه اللحظات وحتى العاشرة والنصف في تغطية مباشرة في فترة أثيرية تحشيدية، ندعوكم بداعي الله وداعي الإسلام وداعي الجهاد للخروج المشرف في عموم المحافظات في ساحة ميدان السبعين وفي ساحة غرب حديقة الثورة مكانا للنساء، استجابة لدعوة السيد القائد ونصرة للقرآن ونصرة لغزة ولبنان وإيران. فالله الله في الخروج المشرف، والله الله في استجابة دعوة السيد القائد. لنكن صفا واحدا كالبنيان المرصوص، نواجه الأعداء وننصر الدين والإسلام.

إذن نحييكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام وفي فترتنا الصباحية، ونبدأ هذا الصباح بفكراتنا الصباحية، فابقوا معنا بإذن الله في الاستماع.

كنوز الهداية. كنوز الهداية عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، الذي تحدث عن فضل الجهاد ومنزلته حيث قال: إن الجهاد عماد الدين ومنهاج السعادة. وفي خطبته الشهيرة عليه السلام حيث قال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. ويقول عليه السلام في من تخاذل عن الجهاد في سبيل الله في نفس خطبته السابقة، ويقول: فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالأسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد. وقال عليه السلام: ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. ويقول عليه السلام: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. شاي الميرامية والسكري، هل يتفوق على النعناع في ضبط سكر الدم؟ نتابع سويا. يعد شاي الميرامية من المشروبات العشبية الغنية بالمركبات النباتية المفيدة، ما يجعله مرتبطا بعدد من الفوائد الصحية التي تشمل البشرة وصحة الفم ووظائف الدماغ، إضافة إلى دوره المحتمل في الوقاية من بعض الأمراض، رغم أن الأبحاث ما تزال بحاجة إلى مزيد من التعمق في هذا المجال. ويحضر هذا المشروب العطري من أوراق نبات الميرامية الشائعة، وهي عشبة تنتمي إلى عائلة النعناع المعروفة. الميرامية وسكر الدم، فوائد محتملة لمرضى السكري. تشير دراسات علمية إلى أن شاي الميرامية قد يكون خيارا أفضل مقارنة بشاي النعناع لمرضى السكري، نظرا لتأثيره المحتمل في تحسين مستويات السكر في الدم وتعزيز حساسية الأنسولين، إلى جانب تحسين مستويات الدهون، وفقا لموقع هيلث لاين الصحي. وتظهر بعض الأبحاث إن تأثير الميرامية قد يقترب من طريقة عمل بعض أدوية السكري، ما يجعلها محط اهتماما في الدراسات المتعلقة بتنظيم الجلوكوز. كيف تساعد الميرامية في تحسين السكري في الدم؟ أظهرت دراسة استمرت شهرين وشملت 105 بالغين مصابين بداء السكري من النوع الثاني، أن تناول مستخلص الميرامية ساهم في تحسين عدة مؤشرات صحية، منها خفض مستوى السكر أثناء الصيام، تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، تحسين معدل الهيموغلوبين السكري. كما تشير نتائج بحثية أخرى إلى أن الميرامية قد تساعد في خفض مستوى الجلوكوز، وتسهم في تقليل سكر الدم الصائم وبعد الأكل، مما يساعد في استقرار مستويات الطاقة. ثانيا، تحسين حساسية الأنسولين. ثالثا، تحسين دهون الدم. رابعا، تأثيره يشبه بعض الأدوية. بينما تشير الدراسات الأولية إلى أن شاي الميرامية قد يمتلك تأثيرا أقوى في تنظيم سكر الدم مقارنة بالنعناع، لكن يبقى كل المشروبين خيارين صحيين يمكن إدراجهما ضمن نمط الحياة المتوازن، مع ضرورة عدم اعتباره بديلا للعلاج الطبي خاصة لمرضى السكر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت كيان أصبح كالقشة بل أضعف، كيان أصبح مهزوم من الداخل والخارج. توحدت قوى المقاومة فكانت صفا واحدا في المواجهة. خبراء ومحللون عرب يكشفون كيف تحول التفوق الأمريكي إلى نقطة ضعف قاتلة. يسعى العدو الأمريكي إلى ترميم هيبته المتآكلة في المنطقة بعد أن تعرضت لتراجع ملحوظ على وقع تحولات فرضها محور المقاومة. وفي هذا السياق يلجأ إلى تصعيد خطاب التهديد والوعيد مدعوما بآلة إعلامية ضخمة تحاول تصوير مشهد انتصار غير واقعي في مواجهة طهران، غير أن المعطيات على الأرض تعكس صورة مغايرة تماما، إذ تمضي إيران في تكريس معادلات جديدة تعيد تشكيل موازين القوة وتضع حدا لحقود من الغطرسة الأمريكية لا سيما في المجال البحري. ومع انكسار ما سمي بمشروع الحرية العسكري في غضون 48 ساعة فقط، تثبت طهران تفوقها العسكري والسياسي والدبلوماسي في إدارة المنطقة، إذ لم يعد البعبع الأمريكي قادرا على حماية قطعات بحرية فضلا عن تأمين حلفائه المرتهنين. فالتطورات الميدانية في مضيق هرمز تشير إلى أن رمز الإملاءات قد ولى ليحل محله زمن الندية وفرض الشروط بالصواريخ الدقيقة والمسيرات الذكية. تسعى واشنطن اليوم للملمة هزيمتها عبر لغة دبلوماسية مهذبة قصرا، تدرك أن كلفة المواجهة مع إيران تعني انهيار المنظومة الاقتصادية الغربية بالكامل. ووفق خبراء ومحللين سياسيين وعسكريين أكدوا أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتراجح فيها الهيمنة الأحادية لصالح محور المقاومة. يعتبر لجوء الإدارة الأمريكية للسياسة الضغط المنضبط عن حالة انكفاء قصري أمام تنامي قدرات محور المقاومة، حيث باتت الجغرافيا والتقنية العسكرية المحلية تتفوق على الأساطيل العابرة للمحيطات. ويدفع هذا التحول دول المنطقة المعتمدة على الحماية المستوردة إلى مراجعة حساباتها بعدما ثبت بالدليل القاطع أن المنطقة الأمريكية عاجزة عن حماية نفسها، فكيف بحماية وكلائها؟ إننا أمام ولادة لنظام إقليمي تقوده القوى الصاعدة الرافضة للهيمنة.

على الموقف الحق أن نتحرك فيه بكل جدية في كل مجالات العمل والمسؤولية، في كل ميادين المسؤولية، أن نتحرك بروحية ثورية تحررية جهادية، بروح مستعدة للعطاء إلى أعلى المستويات، بكل جد بكل اهتمام، بحذر من التقصير والتفريط، وأن نستشعر قدسية الموقف الذي نحن فيه، وموقف عظيم قدمنا فيه أغلى الرجال، قدمنا فيه أعزاءنا أحباءنا أخيارنا صفوتنا شرفاءنا، أولئك الذين عندما نستذكرهم نخجل من أن نفرط، من أن نقصر، من أن نهمل، بعدما وصلوهم في مستوى عطائهم صدقهم إخلاصهم إلى أن يضحوا بحياتهم وأرواحهم. فلا نفرط ولا نقصر في الأعمال التي أعمال بسيطة مقارنة بمستوى بذل النفوس والأرواح وتقديم الحياة

انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة. واضرب فإن الكون يذعن للأيادي الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة شعرية للشاعر راجح عامر بعنوان ثري ابن ديني. ثري ابن ديني، أدب الطغيان وانفض غبار الذل والإدران. هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن. أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى سدما بهم وهوانا. موت الشجاع مدافعا عن دينه أحجى به من أن يعيش جبانا. قاطع بضائعهم فهذا موقف يجدي وليس إدانة وبيانا. فالمال آلهة اليهود، فحطمي بالأكتاف يا أمة الأوثانا. هرم الزمان لهول وقعة ما جرى، والأرض منه تهكمت أركانا. يا للفضاعة كيف يغمض مسلم، يا للفضاعة كيف يغمض مسلم عما جرى لكتابه الأجفانا. وكأن في عين العروبة عشوة أو وكرة تستوطن الآذانا. كيف الجواب غدا وطاها يشتكي، كيف الجواب غدا وطاها يشتكي. يا رب قوم اتخذوه هجرانا، قرأوه ما استعشعروه هداية، ظنوا هداه الحفظ والإتقانا. مذ حاربوا قرآننا، ركسوا على مضحاض جهل دنس الأذهانا. بالأمس مزقه الوليد تبجحا متأسلما لم يدخل الإيمان، واليوم يحرقه اليهود وساسة الغرب، واليوم يحرقه اليهود وساسة الغرب. استحالوا عندهم فئرانا، لكن زيد العصر صاح محذرا كفوا فهذا يغضب الرحمن. فعلى اليهود مع الوليد لعائن، فعلى اليهود مع الوليد لعائن من ربنا وعذابه ألوانا، من ربنا وعذابه ألوانا.
1: الوقت وقت عمل، الوقت

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجو ساعدو.
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: المسلحة.
1: نحن نؤيدكم،
2: نحن سندكم.
0: سدد الله رميكم.
3: لا يقيد وجوهنا قوات المسلحة.
4: ورفعتم رؤوسنا.
5: استمروا ونحن معكم.
6: نحن معكم.
7: معكم.
8: معكم.
9: معكم.
10: معكم.
11: معكم.
10: معكم.
12: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
13: لك الحمد يا ربي.
14: هذا ما يريده الشعب اليمني، أن نشعر أبناء غزة أنهم ليسوا وحدهم.
15: لستم وحدكم.
16: لستم وحدكم.
17: نشكر القوات المسلحة اليمنية.
18: نشكر القوات المسلحة اليمنية.
19: نشكر.
20: نشكر.
21: نشكر السيد القائد.
22: شكرا لك يا سيدي لأنك نصرت المظلومين والمستضعفين في فلسطين.
23: شكرا لك سيدي لأنك أمرت جيشنا العظيم بقتل العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني.
24: لولا قيادتنا على الحكيمة القرآنية لما استطعنا أن نقف هذا الموقف الشجاع والقوي.
25: استبدينا من الله العون والتأييد والثبات حتى النصر.
26: رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، إن هذا هو الاتجاه الصحيح.
27: نوجه رسالتنا إلى الجيش بالتصعيد بالتصعيد بالتصعيد حتى زوال هذا الكيان القاصف.
28: يقول جيشنا اليمني العظيم
29: يطالب المزيد والمزيد
30: من إسقاط همك يونايو، إسقاط الـF-18.
31: سندمر
32: حملة الطائرات
31: ونغرق
33: مواردهم. اضربوا
34: عمق الكيان الصهيوني،
35: اضربوا العدو المجرم كثرة الأطفال والنساء،
36: دمروهم،
37: قاتلوهم،
38: يكسفهم ليلا ونهارا،
39: ضروري يوميا صباح مساء.
40: رب الكعبة لا تذوقكم المر،
41: سنجعلكم تبكون كثيرا.
42: سنقتل بكم.
43: والله أشد بعثا وأشد تنكيلا.
44: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
45: صبرنا شاد قلب إلى المعارك.
46: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام، وفي هذه التغطية مستمرون نغطي وندعوكم بداعي الجهاد وداعي الإيمان للخروج المشرف في العاصمة صنعاء وفي عموم المحافظات اليمنية الحرة، وذلك ردا على ادعاءات العدو على إجرامه بإحراق المصحف الشريف وباستمرار عدوانه على غزة ولبنان وإيران. الله أكبر الله أكبر. يا أبناء الشعب اليمني العظيم، يا رجال المدد، ويا حرائر الإيمان والوفاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وثبات. نحييكم عبر أثير إذاعة آفاق، وصوتنا يرتفع اليوم ليردد صدى الحناجر الهادرة في الساحات. نلتقي بكم واليمن يكتب فصلا جديدا من فصول العزة والكرامة في لحظة تاريخية فارقة تستدعي من الجميع استنهاض الهمم وتلبية داعي الله والوطن والمقدسات، نداء العزة والجهاد. نخرج اليوم جميعا نصرة للقرآن الكريم وتجديدا لموقف البراءة من أعداء الله، وتأكيدا راسخا لا يلين لموقف واضح في مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية العدوانية. نخرج ووفاؤنا لفلسطين الأبية وشعبها المظلوم يسبق خطواتنا، وإسنادنا لأسرى الحرية الرابضين في سجون العدو الصهيوني دين في أعماقنا، وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء واجب الأخوة والدم، وتجسيدا حيا لهوية شعبنا الإيمانية الحرة الأبية. يا يا أبناء عاصمة الصمود ويا سائر المحافظات اليمنية، إن الساحات مشتاقة لخطواتكم المؤمنة، وقد تم تحديد ساحة الاحتشاد على النحو التالي: للرجاء للرجال والشباب والكهول، بوصلتكم ووجهتكم هي ميدان السبعين، الميدان الصامد لملء الأرض حضورا وهديرا يزلزل عروش المستكبرين، لحرائر اليمن الماجدات، لنساء اليمن المجاهدات، ساحة الوفاء والوعي بانتظار كن في الساحة الواقعة غرب حديقة الثورة لتسجيل الموقف الإيماني المشرف كما هي عادة حرائر اليمن. أيها الأحرار، أيتها الماجدات، لا عذر لمتخلف اليوم، فالمعركة معركة وعي وموقف، والصوت الذي نطلقه اليوم في الساحات هو رصاصة في صدور الأعداء وبلسم على جراح المستضعفين في غزة ولبنان. انطلقوا على بركة الله واملأوا الساحات زئيرا، نحن معكم حتى النصر، أو النصر أو النصر، فلا هزيمة عند أبناء الإيمان والحكمة.

0: في بيان هام وموقف حاسم، دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أبناء الشعب اليمني الحر الأبي إلى التحرك الواسع في مظاهرات ووقفات جماهيرية نصرة للقرآن الكريم وتجسيدا للموقف الثابت في الدفاع عن المسجد الأقصى ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه في سجون الاحتلال والتضامن مع لبنان ومجاهديه. وأوضح السيد القائد أن ما يرتكبه اليهود عبر حركتهم الصهيونية وبدعم مباشر من أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة وممنهجة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية يأتي في سياق حملة عدائية معلنة تستهدف الإسلام والأمة الإسلامية وهويتها الإيمانية ضمن مخطط صهيوني يسعى للنيل من مقدسات الأمة وثوابتها. وأكد البيان أن خروج الشعب اليمني إلى الساحات والميادين يمثل رسالة ثبات وجهوزية كاملة تجاه أي تصعيد أمريكي إسرائيلي يستهدف المنطقة والأمة الإسلامية، كما يجسد الموقف الإيماني والأخلاقي في مواجهة الحرب المفتوحة على الإسلام والمسلمين. نستمع وإياكم إلى بيان السيد القائد.
1: قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة، وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم، ومحاربة فسادهم، ومواجهة إجرامهم، وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية، كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذن مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه التغطية الخاصة بالخروج الجماهيري المرتقب والذي تشهده العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية. شعب الإيمان والحكمة يجدد غضبه الإيماني نصرة للمقدسات وفلسطين ولبنان، ولإلقاء الضوء على أبعاد هذا الخروج ودور المرأة والرجل في تجسيد هذه الملحمة. نستضيف معنا عبر الهاتف الناشطة والإعلامية والكاتبة الأستاذة أمة الملك الخاشب. أهلا وسهلا بك أستاذة أمة الملك. أهلا وسهلا. بداية أستاذة أمة الملك، يأتي خروج اليوم في مقدمة نصرة القرآن والتبرؤ من أعداء الله بعد الاعتداءات الغربية الصهيونية المتكررة على المصحف الشريف. كيف تقرأين التوقيت والأهمية العقائدية لهذا التحرك كشعب يمني لقب بشعب الإيمان والحكمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. ليس غريبا على شعب اليمن، على أحفاد الأنصار، على شعب الإيمان، على من نصروا رسول الله ونصروا الإمام علي ونصروا الإمام الحسين ونصروا كل آل بيت رسول الله. ليس غريبا عليهم، على هذا الشعب، من يحيي المولد النبوي بذلك تلك الملايين التي لم يشهد لها العالم تقريبا مثيل. ليس غريبا عليهم أن يتحركوا نصرة القرآن الكريم، نصرة لأعظم مقدسات المسلمين، في وقت يحاول الغرب أن يعني يستفزوا مشاعر الأمة الإسلامية كجسد نبض هذه الأمة وكيفية ارتباطها بالقرآن الكريم. ملايين ملايين من المسلمين للأسف يعني أصابتهم حالة البرود واللامبالاة، لا يبالون يعني بإهانة المصحف الكريم، لا يبالون بحرقه وبوضعه ثم الخنزير وبركبه بأقدامهم القذرة، الأقدام المشركة الكافرة، لا يبالون، يعني يهتمون ربما بأشياء تافهة أكثر من اهتمام بهذا.
0: نعم.
1: يهتمون لقضايا تافهة ويثيرونها عبر وسائل التواصل ويثيرونها أكثر من اهتمامهم بالقرآن الكريم. ولأن هذا الشعب اليمني العظيم اختصه الله بقيادة مؤمنة، قيادة من أحفاد الإمام علي عليه السلام، ونحن في مضلع شهر ذي الحجة الكريم، ونحن اليوم في أول العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا السيد القائد هو الذي يظل يحرص على هداية هذه الأمة جميعا وليس فقط على هداية أهل اليمن.
0: نعم.
1: هو الذي يعني يلقي الخطابات، البيانات، يذكر، يزكي، يحذر، ينصح، يوجه، يرشد، يقول لهم تحركوا يا هذه الأمة، تحركوا، أعداءكم يتحركون بشكل كبير، أعداءكم يزينون مقدساتكم، أعداءكم يستبيحون دماءكم، أعداءكم يستبيحون دماء هذه الأمة ويحتلون أراضيها ويأتون باسم السلام وباسم الديمقراطية وباسم تحت عدة مسميات، فماذا أنتم فاعلون؟ يظل هذا السيد القائد وكل أعلام الهدى في هذا الزمان يظلون هم النبراس، وهم النبراس الذي يوجه العدو سهامه نحوهم، لأنهم هم من يوعون هذه الأمة ومن يذكرونها بمنهج الأنبياء.
0: صحيح.
1: إذا لم يتحرك الشعب اليمني وهو الشعب الذي أصبح قدوة في معركة الإسناد لمدة عامين كاملين وهو يخرج نصرة للأقصى رغم جراحه، رغم معاناته، رغم المعاناة الاقتصادية، رغم الأوضاع الداخلية السيئة، رغم الحصار المفروض عليه في مطاراته، في موانئه، رغم أن الشعب اليمني يتعذب حتى على مستوى المطارات، يعني لا يستطيع أن يسافر مثل أي مواطن في هذا العالم، لكنهم ظلوا يخرجون لمدة عامين نصرة الأقصى حتى أصبحوا مضرب مثلا في حتى فلسطين وفي دول عربية كثيرة وأجنبية ومواقع أجنبية تحدثت عنهم.
0: نعم.
1: اليوم دورهم يعود من جديد، لماذا؟ لينصرون كتاب الله، ليعلمون العالم دروسنا العالم الإسلامي أنه لا يوجد أغلى من كتاب الله، استجابة لدعوة السيد القائد سلام الله عليه في بيانه الأخير الذي تكلم فيه عن الأبستينيون وعن المجرمون.
0: نعم.
1: وعن فضائحهم وعن جرائمهم وعن ما يفعلونه بمقدسات هذه الأمة، وقال لابد لنا من تحرك فعال، ويدعى اللجان المنظمة للدعوة لخروج من يعني اليوم الدعوات في 70، وزارة الخدمة المدنية جعلت الدوام فقط إلى الساعة 12 الظهر، الدعوات النسائية في غرب حديقة الثورة في صنعاء وفي ساحات كثيرة في المحافظات في دمار وفي يعني يشاهد أمس في مواقع التواصل وفي تعز وفي ماوية، وأمس بدأت المسيرات أمس خرجت في محافظات كثيرة أيضا، واليوم مستمرة تقريبا، ستستمر طول الأسبوع في كل المحافظات اليمنية التي تحت سيطرة حكومة صنعاء، لتعبر عن غضبها رجالا ونساء عن المساس بالمقدسات.
0: نعم أستاذة أمة الملك، الغرب يحاول كسر مقدسات الأمة لتهيئة الساحة لاستسلام شامل، كيف يمثل الوعي اليمني اليوم وخروج الساحات حائط الصد الأول لحماية هوية الأمة وتخريب كل مخططات الأعداء؟
1: العدو ظل يتحرك يعني من باب الحرب الناعمة والحرب الإعلامية التي تجعل الشعوب في حالة تيه وضلاء. الشعوب ميتة، الشعوب لا حياة لها، يعني ليست، إذا كنا رأينا بعض الشعوب يعني الغربية تحركت في أثناء أحداث طوفان الأقصى، وفي الجامعات الأوروبية والأمريكية والهولندية وفي دول كثيرة تحركوا بكل بدافع الإنسانية أكثر مما تحركت شعوب مسلمة. يعني ألا نأسف على حالنا التي وصلت به الأمة الإسلامية؟ ألا نأسف على الحال الذي وصلت به 100 مليون مصري و100 مليون و2 مليار مسلم؟ ويعني كيف لنا أن يا أمة الـ 2 مليار كان يناديهم السيد وهو حريص في كل خميس أن يظهر ليقدم يعني النصائح ويسرد جرائم العداء في حق الإنسانية وفي حق فلسطين. اليوم الشعب اليمني أيضا تسطر الواجهة الأولى وفي رقم واحد لإحياء الغضب في النفوس، لتحريك النفوس لعل وعسى أن يكون هناك من يغضب لكتاب الله. إذا لم تغضب لكتاب الله الذي رميته جانبا ولم تعمل به، وأنت من أمة القرآن الذي الله قال فيه تبيان لكل شيء، الذي كان يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن الذي هو دستورنا. نعم. وليس دستورنا الدستور الذي أخذ من الدستور المصري أو الدستور الفرنسي، أو يفترض أن هذا القرآن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى هو كتاب هدى هداية للبشرية جميعا. لو عملنا به وعرفنا ما يحويه وعرفنا ما هي الثقافة القرآنية الحقيقية التي أراد السيد القائد حسن بدر الدين الحوثي الشهيد القائد أن يربط الأمة بها من جديد وأن يحيي القرآن من جديد، لعرفنا لماذا هذا الشعب الذي هو لديه هذا المشروع العظيم، المشروع القرآني، ولديه هذه القيادة، لماذا هو الشعب الوحيد؟ نعم. الذي سيتحرك. وأنا واثقة أن الملايين ستكون كثيرة في صنعاء وفي غيرها من المحافظات، لأنهم يستشعرون أن هذا واجب أمام الله، أن يكون لي موقف عندما يسألني الله ماذا كماذا فعلت. أتيحت لي الفرصة أن أعبر عن غضبي. صحيح لا أستطيع أن أذهب لأحارب أمريكا، لا أستطيع أن أذهب، لكن علي أن أقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، علي أن أخرج في المسيرات، علي أن أقوم بواجبي أيضا في التحشيد وفي إثارة السخط ضد هذا العدو الأمريكي، وجعله هو العدو الأكبر وهو الشيطان الأكبر كما سماه الإمام الخميني. علي أن أستجيب لكل هذه الدعوات وأن أظل في، لا أوجه اتهام غضبي وسخطي نحو الداخل، ولكن نحو العدو الأكبر الذي بإذن الله بدأ يتلاشى من منطقتنا وسيتلاشى وسيهزم على يد جنود محور المقاومة، محور الجهاد، محور الإيمان في إيران ولبنان. وندعو للمجاهدين في لبنان ولا ننساهم، ننساهم وهم يصدرون أروع الملاحم، وهم يقدمون الشهداء يوميا، وهم يصبرون ويرابضون وتدمر بيوتهم على رؤوسهم وعلى المدنيين. ما هو سر هذا الصمود العظيم؟ كانوا يقولون انتهى حزب الله. أليس الارتباط بالله سبحانه وتعالى؟ الارتباط بالله وليس بشخص السيد حسن فقط، هم مرتبطين بالله، بالواجب. نعم. بالإمام الحسين، بالثورة الحسينية، لهذا الثورة مستمرة والمقاومة مستمرة، والدفاع عن المقدسات هو جزء من الدفاع عن الدماء، هو جزء من فكر هذا المحور، محور الجهاد والمقاومة، عدم التخاذل. الله سبحانه وتعالى قال ولله العزة جميعا.
0: نعم.
1: يعني من أراد العزة فمن من؟ من الله،
0: من الله سبحانه وتعالى.
1: من أراد القوة من من؟
0: من الله.
1: من أراد أن يعيش بلا ذلة، بلا سيطرة العدو، بلا، قال الله سبحانه وتعالى يعني قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم.
0: نعم.
1: لا بد لنا من التحرك والجهاد والارتباط بالله وبالقرآن الكريم وتحت راية أعلام الهدى بإذن الله. وندعو اليوم عبر إذاعة آفاق FM، ندعو جميع النساء من يسمعني الآن أن لا تكسرنا في الخروج اليوم. الخروج كتعبير بسيط أمام الله وأمام نفسك أنت يا عزيزتي. الرجال أيضا لا تتخاذلون، لا تظل يعني هي ساعة زمان. الله سبحانه وتعالى أصحاب المحلات التجارية، أصحاب الأعمال،
0: نعم،
1: سيبارك لكم الله في الوقت، هي ساعة تقوم بها بواجبك أمام الله، وسيعطيك الله بشكل أكثر ويرزقك بشكل أكثر. لا
0: صحيح فعلا،
1: لا تتذمروا من قطع الطريق السبعين في الطرقات كثيرة. أنا أسمع تذمرات كثيرة، هي ساعة زمان
0: وهو يوم وساعة زمان كما ذكرتم، يعني هي ما بيطولوش في المسيرة أقل من ساعتين ويكون نعم. يوم فقط. أستاذة أمة الملك، خروج اليوم يتميز بالزخم الكبير، أن الساحات ليست فقط للرجال، إنما ستخرج المرأة إلى جانب الساحات الرجالية. برأيكم أستاذة أمة الملك، كيف تكمل المرأة اليمنية أخت الشهيد وأم الشهيد وأم المجاهد وأم الأسير وزوجتهم كذلك، كيف تكمل دور الرجل في ساحات وميادين الجهاد والتعبئة؟
1: الخروج اليوم لكل النساء اليمنيات، وتحياتنا لأمهات الشهداء وأمهات الأسرى وأمهات المجاهدين المرابضين وأمهات وبنات الشهداء وأخوات الجرحى، لكن الخروج اليوم متاح لكل امرأة يمنية مسلمة بغض النظر عن المذهب وعن الدين. هي تنتمي لأنصار الله، لا تنتمي لأنصار الله، تنتمي للحكومة، المهم أنني يمنية وأنني مسلمة وأن كتاب الله وكتابي المقدس، وأنني أغار وأغضب للانتهاك حرمات الكتاب المقدس. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخسف بهؤلاء الأعداء في نص دقيقة، ولكن الله يريد أن يرانا ماذا نحن نفعل، ماذا نحن فاعلون، هل لدينا يعني تحرك، هل اتبعنا المنهج، هل قمنا بواجبنا؟
0: نعم. ما هي رسائل المرأة التي ستقدمها من خلال خروجها اليوم؟
1: المرأة ستخرج اليوم في الساحات وفي ساحات طبعا حديقة الثورة وفي محافظات كثيرة، وفي دمار وفي البصرة نعم. وفي تعز وفي الحديدة، سيخرجنا ليقولنا نحن إلى جانب إخوتنا الرجال، نحن نغضب، نحن نغضب ونحن لإهانة مقدساتنا، نحن سنظل نستمر في محور الجهاد والمقاومة وفي مقاومة أعداء الله وفي الجهاد ضدهم وفي تربية أبنائنا وأجيالنا على أن أمريكا وإسرائيل هم الأعداء الحقيقيين لهذه الأمة، ولا بد من جهادهما، ولا بد من الاستمرار في هذا النهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى حتى نعود تلك الأمة التي بناها رسول الله، الأمة القوية العزيزة التي هزمت الروم والبرس. لابد أن تعود تلك الأمة القوية، الأمة التي نشرت الإسلام في كل مكان، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ذات الدين العدل السموح الحق. بإذن الله ستعود هذه الأمة التي بناها رسول الله باتباعنا لهذا المنهج وبهذا الأعلام الهدى يحفظه.
0: نعم أستاذة أمة الملك، يتزامن خروج اليوم، هذا الخروج الجماهيري، مع استمرار الهجمة الصهيونية الأمريكية الشرسة، وفي قلبها معاناة قطاع غزة، قصف لقطاع غزة، استشهاد قادة من حركة المقاومة الإسلامية ووسط قطاع غزة، التصعيد في لبنان، إضافة إلى ملف يعتبر منسي دوليا بشكل كبير جدا، وهم الأسرى في سجون الاحتلال. أستاذة، كيف يترجم الخروج اليمني مفهوم وحدة الساحات والمظلومية؟
1: طبعا نحن نترحم على شهدائنا والحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية وممثلة بالمكتب السياسي أيضا لأنصار الله، جميعهم عزوا في استشهاد قائد كتائب جدنا القسام رحمة الله عليه، وفي حماس مستمرين الجهاد، والشهداء مستمرين، وقوافل الشهداء مستمرة، وفي حزب الله أيضا الشهداء مستمرين، وقيادات يستشهدون والأفراد، وفي الجمهورية الإسلامية ولا تزال معركة مستمرة والعدو متحرك. فلا بد أن وحدة الساحات، أن ندرك شيء واحد، أن من يقاتل في، أن من يقتلنا في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي إيران وفي العراق وفي كل هذه الأمة الإسلامية هو عدو واحد، وإحنا لا بد لنا من وحدة الساحات، لا بد لنا أن نتوحد، لا بد لنا أن نستمر، لا بد لنا أن لا نضرب بعضنا البعض، لا بد لنا أن نوجه سهام العداء نحو هذا العدو الذي يهين مقدساتنا ويستبيح دماءنا، لا بد أن نربي أجيالنا وأبنائنا على البغض والعداء لهؤلاء.
0: صحيح.
1: الله سبحانه وتعالى قال يعرضون عليكم الأنام إنما من غير الموت بغيبكم، لا بد أن نصطح بالشعار الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، لأن هذا الشعار يغيظهم، يغضب حتى مجرد سماعه، لأنه ليس فقط شعار، هو منهج، هو منهج وطريق، هو سلوك، هو تربية للأبناء، هو براءة من أعداء الله. ونحن في موسم الحج الأكبر، هو براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين في يوم الحج الأكبر، لا بد لنا أن نبرأ من أعداء الله في كل مناسباتنا، في أفراحنا وفي أحزاننا وفي مظاهراتنا وفي وقفاتنا، لابد أن يكون هذا المنهج الذي يغيظ أعداء الله هو المنهج الثابت والحقيقي للرجال وللنساء، ولابد أن نفهم معانيه ونفهم كل فقرة من فقراته حتى يتلاشى هذا العدو بإذن الله، وتنتهي الأسطورة الأمريكية وتتلاشى وتنتهي، وهي الآن نراها ما يحصل مع المحور الصيني ومع الضغط الاقتصادي بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع سعر براميل النفط.
0: نعم.
1: بعد وأمس يخرج يعني قيادة إيرانية سيد محسن رضائي يقول لن يفتح مضيق هرمز أمام سفن الأعداء أبدا، لو فعلوا ما فعلوا لن تمر سوى سفن العالم باستثناء سفن العدو. من العدو؟ يقصد أمريكا وإسرائيل بكل عزة وبكل قوة وبكل شموخ. يقول نحن قادرون على الصمود، ومثل ما فعلنا بأمريكا فيها حرب 40 يوما لدينا المزيد والمزيد برغم الشهداء الذين سقطوا، لكن المنهج الفكري الذي أسسه الإمام الراحل الخميني قدس سره رحمة الله عليه رضوان الله عليه على مدى 47 عاما هي رجال، هي دولة، هي دولة مؤسسات وفكر مزروع في نفوس ملايين الشعب الإيراني وملايين من الشعب الفلسطيني واليمنيين. سنستمر في هذا المنهج
0: وبالعادة. نعم.
1: وكما تعودت الأمة الإسلامية لن يتحرك لنصرة الإسلام ولنصرة رسول الله في يوم مولده ولنصرة الأقصى سوى هذا المحور الذي ارتبط بالإمام علي عليه السلام، محور الجهاد والمقاومة الذي أصبح يتشرف به كل الأمة، الذي أصبح أمل لكل الأمة الإسلامية في وقت باتت كل الشعوب والحكام في حالة ركود وذلة أمام أعدائها.
0: نعم. أستاذة أمة الملك، قبل أن نختم معكم، الهوية الإيمانية الحرة للشعب اليمني ليست مجرد شعارات فقط، بل هي سلوك عملي، هي بذل مستمر. برأيكم أستاذة وأنت تتابعين وتحللين، كيف يرسخ خروج اليوم هذه الهوية في مواجهة الحرب الناعمة ومحاولات تمييع قضايا الأمة؟
1: الهوية الإيمانية التي يمتاز بها الشعب اليمني هي هوية أنه أول شعب تم دخوله في دين الله أفواجا، وجميعنا نعرف جمعة رجب والجميع يعرف ماذا قال عنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وأن المسلمين أسلموا بدعوة واحدة من رسول الله بدعوات بدون إراقة أي دم واحد. المسلمين هم من نصروا الإمام علي وهم من نصروا رسول الله وهم من قال فيهم رسول الله ونزلت فيهم آيات في القرآن الكريم تتحدث عن إيثار الأنصار ودعا لهم رسول الله اللهم احفظ الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولا زالت دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مستمرة إلى يومنا هذا. الهوية الإيمانية اليمنية الحقيقية هي أنه الشعب المحافظ، الشعب صاحب الإيمان والحكمة والعادات والتقاليد المحافظة، والشعب المتميز، والشعب الذي يغار على دينه أصبح مثل ما قلت لك قبل قليل أصبح أمل لكل الشعوب المستضعفة والمظلومة والشعوب النائمة التي كانت كادت أن تيأس أن هناك من يستطيع أن يقول لأمريكا لا. أصبحت حتى الصين متأثرة بالشعب اليمني، وأصبحت الحكومة الصينية ترد بتهديدات ترامب وتقول هي لا تبالي بتهديداته الجوفاء التي أصبحت مجرد كرترة وغاغة يعني لا قيمة لها وتصريحات هزيلة. إحنا نقول باليمن من كثر هدار قل مقداره، وهو لم يعد يخيف الأحد التصريحات الأمريكية، يخافون منه دول الخليج. ترامب قال، ترامب فعل الخبر السعودي والعربية، ترامب فعل كأنه ربهم الأعلى، ترامب يعني عطس، ترامب تحرك ترامب، لكن نحن المرتبطين بالله سبحانه وتعالى نخاف غير الله، نتحرك وفق منهج واحد، إذا حصل وأن استشهدوا فهم مع الله، وإذا حصل وأن انتصروا فهم مع الله، لا خسارة مع الله أبدا. الله الله في الخروج اليوم، الله الله في الخروج للجميع، لا تبصروا لا رجالا ولا نساء.
0: نعم.
1: قوموا بواجبكم أمام الله مهما كانت الظروف سيئة، لا بد أن العاقبة في الأخير للمتقين، وأن الله يعوض الصابرين، وهذا وعد الله حقا للمؤمن هو النصر والعزة والثبات.
0: نعم.
1: مهما كانت الظروف. نعم
0: فعلا. أستاذة أمة الملك، كلمة أخيرة عبر الأثير لكل يمني، لكل يمنية، لكل شريف وشريفة، لكل من هو غيور على دينه وعلى مقدسات أمته وعلى عرضه وعلى كرامته، كلمة توجهنها أستاذة أمة الملك لكل أب ولكل أم ولكل شاب بخصوص أهمية الحضور المشرف والمبكر في الساحات المحددة وعدم التخاذل والتهاون.
1: الارتباط بالقرآن الكريم يا شعب الإيمان ليس ارتباط فقط بأن نقرأ كل يوم صفحة أو صفحتين دون أن تؤثر فينا. الارتباط بالقرآن الكريم يا رجال اليمن ويا نساءها هو تحرك عملي وواقعي يترك أثر في واقعنا في مواجهة أعداء الله. مثل ما قال السيد حسين، قال إيمان ليس كإيمان الأنبياء، يبدأ يبدأ بالإيمان بالله وينتهي بمواجهة أعداء الله. له كلمة شهيرة قال: ليس إيمان إذا لم نبدأ بالإيمان وننتهي بمواجهة أعداء الله. قال: كل الأنبياء انتهوا بمواجهة أعداء الله. قال: فهذا ليس إيمان. ونحن نستطيع أن نواجه أعداء الله حتى بالمواقف. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ به الكفار إلا كتب الله لهم به عملا صالح. يعني وجودنا في الساحات يغيظ العداء. نجعل في أنفسنا وأبكارنا وأبنائنا أن وجودنا ومقاطعتنا لبضاعة العدو برف شعار المقاطعة أيضا عندما نرفعها ونحن في الساحات يغيظهم. عندما نحرق العلم الأمريكي والإسرائيلي وندسه بأقدامنا نغيظهم. عندما نرفع شعارات المناهضة لهم شعار البراءة من عباء الله ونرفع شعارات صور أعلام الهدى كالسيد عبد الملك والسيد حسن والسيد الشهيد الخامنئي وكل شهداء الأمة والقادة من فلسطين إلى لبنان، كل هذا يغيظهم، لأن هذا يجعلهم يتأكدون أن منهجنا مستمر وأن المنهج ليس مرتبط بأشخاص، إنما مقاومة ستظل إلى قيام الساعة بإذن الله. فالله الله في الخروج المشرف وتربية أبنائنا على تلبية دعوات السيد الكائن علم الهدى يحفظ الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه العشر المباركة، العشر الفضيلة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: والفجر وليال عشر، والتي نبارك الأمة الإسلامية بفضل هذه الليالي والأيام المباركة التي اختصها الله على سائر الأيام بأن نكثر من الدعاء والتحرك والعمل والإحسان وكل أعمال الخير لما استطعنا وما يعني حتى الظروف بالقدر المستطاع، والتحرك بجانب الثقافي والتحرك بجانب الإحسان بجانب الاجتماعي في جانب الاهتمام بالقرآن الكريم والاهتمام بالأدعية والاهتمام بالصيام وبكل ما استطعنا قربة إلى الله. فلا أحد يعلم متى يعني تكون آخر أيامه بالدنيا، فلنستغل هذه الأيام. وشكرا لكم جميعا.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا الأستاذة أمة الملك الخاشب الكاتبة والناشطة الإعلامية، شكرا لكم. ودعوة للحضور المشرف والجماهيري بإذن الله عصر اليوم في عاصمة الصمود صنعاء وفي باقي المحافظات اليمنية الحرة. شكرا جزيلا لك أستاذة أمة الملك. إذن مستمعين الكرام نذهب وإياكم إلى فاصل، بعدها نعود ومستمرون في فترتنا المفتوحة آفاق الصباح.
2: أعلانية. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: لا تخاذل أمام المخاطر، ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات. المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء. الزمان عصر 2:00. والدعوة عامة.
9: بسم الله بسم الله
0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، مستمرون في هذه الفترة الصباحية. نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم على الرقم 77-288-2088. إيش رأيكم في أهمية الخروج بعد أن أقدم العدو على حرق أعظم ما يمتلكه الإسلام والمسلمين وهو القرآن الكريم، واستمرار عدوانه على غزة وعلى لبنان وعلى إيران؟ شاركونا بمكالماتكم عبر أرقام الإذاعة 77-288-2088 أو بالاتصال أو بالرسائل النصية.
10: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة.
0: إذن لدينا هنا أول مكالمة هاتفية. ألو مرحبا.
11: ألو
0: أهلا
11: وسهلا.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا، من معنا؟
11: معكم عمر الرجاجي، عمر أفلح اليمن. تحياتي لكل المذيعين والقوة الصاروخية والسيد عبد الملك الله يحفظه، وللشعب الإيراني الله يحفظه، وإيران والعراق ولبنان وفلسطين ولعنة الله على إسرائيل، كلب هلك وترمب الحراميين لعنة الله عليهم، الله يخزيهم بحق القرآن الذي أقرأه ليلا ونهار، الله أن يدمرهم مثل ما دمروا فلسطين ودمروا لبنان، ولعن الله الرئيس لبنان، يا الكلب المتخاذل يضربوا في شعبه في حزب الله ولم يستغير عليهم.
0: نعم، تحية لك.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة من الله وبركاته. إذن لدينا مجموعة من الرسائل، نقرأ بعض الرسائل. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أخرجوا إلى ميادين النصر والإسلام في كل الساحات. تحياتي لكم وللسيد عبد الملك، وتحياتي للمستمعين، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي، وأطلب زامل القدس موعدنا. شكرا لك يا أخ. ولدينا مكالمة جديدة. ألو، غلقوا صوت الراديو، اسمعوني من سماعة الهاتف. ألو،
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
12: معكم منال، أول مرة أسمعكم.
0: الإس؟
12: منال.
0: حياش الله يا منال، من أي محافظة؟
12: الضحي.
0: من أين؟
12: الضحي.
0: من الضحي، من محافظة الحديدة، حياش الله وحيا الله كل أبناء الضحي. يا منال، لما نكسر الأعداء بيحرقوا المصحف الشريف، بيعتدوا على مقدسات الأمة، ما هو أقل واجب إن إحنا نفعله؟
12: نخرج.
0: نعم. إذن انقطعت المكالمة. نواصل قراءة الرسائل. لدينا هنا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ صبحكم الله بالخير والنصر للأمة الإسلامية ومناصرة لكتاب الله. يخرج اليوم أبناء اليمن من جميع مناطقها لمناصرة كتاب الله. لم يرتفع صوت صادع يعلى على اليهود من العرب وحتى من خادمين البيت الحرام، ويرتفع صوت اليمن بقيادة القائد العلم السيد الذي لا يرضى بتدنيس مقدسات الأمة الإسلامية، صادعا بالحق في وجه الظلم والطغيان. نوجه الملامة الكبرى والعظمى إلى خدام بيت الله، ويأتي هذا في مواقيت الحج، وهذا استفزاز للحجاج خاصة وللمسلمين عامة. المرسلة بثينة العبسي وبنت العبسي. تحية لكن المرسلات.

إذن لدينا مكالمة جديدة. ألو مرحبا. انقطعت المكالمة. أذكر مستمعين الكرام لمن أراد التواصل على الرقم 77288-2088.

إذن لدينا رسالة هنا تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أحييكم بأفضل تحية وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المشاركة في نصرة القرآن الكريم. خير الحديث وصدقه وأساسه هو محكم القرآن والتنزيل، نور أتى من ربنا فيه الهدى والبينات وبرء كل عليل. فهو الربيع لكل قلب مؤمن، للهم والأحزان خير مزيل. تنزيل رب العالمين وهديه ونجاته والفوز بالإكليل. وهو الخسار لكل قلب منكر للحق والإيمان والتأويل. فتربصوا بالملحدين هلاكهم، فالله يمهل دون ما تعجيل. أغواهم الشيطان أين عقولهم والفهم والإدراك للتفصيل. أولم يروا أو ينظروا يتفكروا في خلق رب مبدع وجليل.

تسلمي يا بنت العروبة، وأفصح الله لسانك على هذا الكلمات القوية، وموقفنا ثابت واضح مع القرآن ومع مقدسات الإسلام.

0: إذن مكالمة جديدة بنت الوطن. ألو،
1: السلام عليكم وصباح النور والعافية بالانتصارات للمسلمين مهما عملوا. هذا أحقر أشر الخلائق مهما سووا ومهما عملوا. وأقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بهذه بداية العاشرة. الله يسلمكم يا أستاذ البتول وكل طاقم إذاعة آفاق المتفوقة بأخلاق الدين وما بتقدمه للوطن ولا الدين. ينعاد عليكم هذه الأيام وأنتم بصحة وسلامة والمزيد لما يحب يرضى ويسلم تاج راسنا. وينعاد عليه سيدنا وتاج راسنا، ينعاد عليه بصحة وسلامة وعزة وثبات. أنا أطلب من الله ويزيد ظهر العمر المجد وهو ومن الصادقين معه ورئيسنا وكل من هذا في الدولة الشرفاء والوطن الشريف. الله يحفظهم وكل أرض اليمن شرقه وغربه وجنوبه وشماله. الله يحفظ. اليوم أنا فتحت شاعرة من تلك الله يسلمها ويسلم كل شريف اليمن من النساء والرجال. ما موضوعكم على القرآن؟ لعنيش
0: اليوم لعنيش. اليوم احنا بنحشد الناس للخروج. السيد دعاهم في بيانه رجال ونساء للخروج المشرف. الرجال بمشيئة الله اليوم في ميدان السبعين والنسوان غرب حديقة الثورة وكل المحافظات محددة ساحاتها وأماكنها خروج نصرة للقرآن ونصرة لأبناء غزة ولبنان وإيران. برأيش يا بنت الوطن كيف يكون موقفنا وأقل موقف نقدم أمام الله تجاه ما يفعله اليهود؟
1: الصادقين الله يحفظهم الأنصار هم مش جديدة عليهم. الإبزات الله يأجر من بيجي عبزد من خارج يعني من مسافة بعيدة عشان يوصل. ودي موقف من أجل قال دينه وهو مع الله وهو صادق مع الله قبل ما يكون لوطنك للإنسانية. لكن حق فلسطين هم بيحتلهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي استشهد واحد من القادات وكلهم قادات للأمة هذا العظماء.
0: نعم.
1: الشهيد الحق وهو عز الدين هو عز الله بالدين ورحل رحل حي بعد القادات.
0: فعلا
1: يعلم الله أنهم على إيش أقول يعني حتى الرؤية لهم لهذا أنهم وكل من معهم في المحور أنهم على خير وما شاء الله من معهم هم على حق. وهذه العزة الحقيقية ما بلش إحنا يا المسلمين إذا الإنسانية الغربية الذي ما تربوش على الإسلام ما بيقبلوش ما بيحتل فلسطين وهم ما بيفعلوا بالقرآن هذا وساخ البشر إلا بيشوفوا المليارات. لا لهم قيمة ولا لهم موقف ولا لهم عزة. لكن الله قد قال في لوح محفوظ ويكون مهما عملوا مهما سووا يعني الله اته حياة لنا لكل جيل حتى يوم القيامة حياة بعزة بمبدأ بكل ما فيها القرآن. ليش رحمة ونور وهدى عدل كل شيء ما نقدرش نتكلم عن وصفها بالقرآن الكريم وندي حقائق سنوات طويلة يعني. لكن شعب الأنصار هم يعني فعلا على طريق الأنصار الذي نصر وحبيب الله ومن جاء بالرسالة هذه هم الآن هم بجسد طريق واحد وحياتنا هي للقرآن لطاعة الله مع غزة مع كل مستضعف.
0: تحية لك يا بنت الوطن.
1: الله بيوجهنا مش لا مع ما بس احنا مسلمين مذكور الأقصى مذكور كل شيء في القرآن الكريم وعيخرجوا من حيث ما أخرجوا وعيخرجوا وإن شاء الله قريب
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله هذا

0: المختص بي.
1: نعم.
0: وتسلموا تسلموا لنا نهارا وان شاء الله ينعاد واحنا منتصرين منتصرين. ما صح انتصر انتصر، اهم شيء ان احنا نكون حياتنا طريق واحده واحنا منتصرين في حياتنا او بعد مماتنا.
1: شكرا لك يا بنت الوطن، وشكرا لمشاركتك معنا، دمتي بألف خير، والخروج بإذن الله خروج مشرف كما قلتي. نحن الأنصار كنا وما زلنا، وسنظل من ناصرنا رسول الله، وننصر مقدسات دين الله.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى انترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: لا تخاذل أمام المخاطر، ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر 2:00، والدعوة عامة.

0: القرآن الكريم هواجعنا ليس يعني مجرد صدورا تقرأ أو دفتر يعني يغضب تنظ أرواحنا وشريان حياتنا وسياج كرامتنا بحد ذاتنا من آيات استمددنا يعني استمدينا بصيرتنا التي نصفر بالحق في ليلة التكيس ومن هدي استغنى بجافتنا الطاعية وعلمنا النافع بجهاد الصلب في من قطع الطغيان إننا نعيش بالقرآن ونتنفس بالقرآن ونجد فيه متعة الهداية وحلاوة الإنسان على السماء فهو التعين الذي لا ينضب النور الذي يملأ قلوبنا عزة وأنفة فكيف بالله يعني يسكت حفظا وفي في عروقه دماء الإيمان وهو هذا المصحف يطرق ويستح أمامه مرأة مسمع العالم كيف نلوذ بالصمت ونحن نرى حياتنا وكرامتنا تستهدف في الصميم يعني إنها إذا أهان علينا كلام رب العالمين الذي هو مصدر عزتنا فما الذي ستجعلنا نحزن عليها ونذكره بفخر إذا ماتت الغيرة في القلوب على أقدس المقدسات فعلى أي قيم يعني سنربي أبنائنا وأي هوان سنورثه للأجيال من بعدنا إن الأمة التي لا تغضب لكتابها هي أمة مصباحة الحمى فاقدة لكرامتها لذلك فإن خروجنا إلى الساحة وأصواتنا بالاستذكار والتنزيل فرض وقت واجب دين وأخلاقي لا يقبل التأجيل إنها الرسالة الأقوى بإننا أمة حية لا تنام على ضد ولا تقبل بانتهاك مقدساتها يعني إذا نخرج جميعا بصوت واحد يملأ الآفة كيبة وعزة لنقول للعالم أجمع القرآن خط أحمر دون كتاب وأرواحنا تسترخص ولله العزة ولرسولة وللمؤمنين
1: نعم
0: لذلك نقول لا يسمع العالم هذا الأصم ولا تعلم قوة الكفر الانتضاد كلما أوغلتم في حلقتكم وأحرقتم مصحفا كلما أوجدتم في صدورنا ثورة لاهبة وزدتنا تمسكا بحياته وعطفهم بحبل قطريا بمنهج وبصيرته حربكم ليست على جغرافيا الأرض بل هي حربا على دين الله ونحن جند الله البأس الشديد لن نسكت على هذا التوغل على هذا الإجرام والمأساة في حق قرآننا وديننا ومقدساتنا
1: نعم تحية لك يا ندى العسل وشكرا لك وشكرا لمشاركتك
0: تحية لك يا أستاذ بطل ولكل مستمعين إذا أعطاق وشكرا لكم
1: شكرا جزيلا في أمان الله إذن مستمعين الكرام مستمرون معكم ونستكمل قراءة مجموعة من الرسائل لدينا هنا رسالة تقول السلام عليكم معاكم أختكم منال بطاح أول مرة أشارك لو سمحتوا زامل برق الكرامة القرآن الكريم هو مقدسات الأمة وأتمنى أن أخرج في الساحة أعتقد ما فيش عندهم ساحات لهذا تمنت أنها تخرج تحية لك يا منال لدينا رسالة من بيان عز الدين الضالعي تقول أسعد الله صباحكن أستاذة بتول وأستاذة سوسن من تجرأ على كتاب الله فقد تجرأ على السماء ذاتها هذه ليست إساءة عابرة هذه حرب معلنة على دينكم على عرضكم على وجودكم القرآن هو الذي أقامنا بعد الذل وأعزنا بعد الهوان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فمن أهانه فقد أراد أن يرجعنا إلى جاهلية الذل والعبودية كفى خنوعا كفى مساومة كفى صمتا يذبحنا من الوريد إلى الوريد اليوم لا قعود في الزوايا لا أعذار تافهة أخرجوا كالبركان املأوا الأرض هديرا زلزلوا الشوارع بصوت واحد لا إهانة لكتاب الله ولا حياة لمن يرضى بإهانته من سكت اليوم فليتحضر ليداس غدا ومن غضب اليوم فليبشر بعز لا ينكسر والله لو اجتمعت أمة القرآن غضبا لما بقي على الأرض من يتجرأ على حرف منه فاخرجوا اليوم وليكن يومكم يوما تكتب فيه نهاية كل من تطاول على القرآن وبداية عز لا يقهر تحية مليئة بالتقدير لكم المرسلة بيان عز الدين من الضالع تحية لك يا بيان وشكرا لك وشكرا لمشاركتك

لدينا رسالة جديدة من علي محمد رسام، يقول هي شكلها قصيدة. العشر ذي الحجة عظيم صيامها، فيها جزيل الخير والبركات، ترقى إلى أعلى المنازل، أجرها عمل عظيم طيب النفحات، الكون أزهر والنفوس تعطرت عطر التقى والخير والحرمات، لبيك يا الله ما لبى بها حجاج بيت الله في عرفات. تحية لك يا علي رسام. وعاد هو يقع الأجر مضاعف في أول أيام العشر الأوائل، لو زد خرجوا الناس الخروج المشرف وقالوا كلمة الحق في وجه المستكبرين وفي وجه اليهود ومن وقف إلى جانبهم. هنا لدينا رسالة تقول: خروجنا اليوم نصرة للقرآن والأقصى، تضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. أسعد الله صباحكم وصباح كل مجاهد، وإلى السيد عبد الملك حفظه الله المرسل أبو سراج الدين فهيم الغليسي من ذمار من وصاب السافل.

رسالة جديدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أبناء شعبنا اليمني الثائر المجاهد الغيور. الله الله بالخروج المليوني المشرف العظيم، خروجكم يليق بعظمة القرآن وبغيرة وحمية أمة الإسلام. تحياتي لكم جميعا من بنت القيقب من حارس البحر الأحمر وزام الهامات عملاقة. رسالة تقول: سلام الله عليكم إذاعة الوعي والبصيرة، تحية لشعبنا اليمني العظيم الذي لا يزال متمسكا بهويته ودينه وكرامته. تحية لجيش قهر الجيش الذي لا يقهر، نحن حماة الدين والقرآن، فلن ولن نسمح بحرق المصحف الشريف ولا بقتل إخواننا المسلمين ولا بتدنيس مقدساتنا. وبإذن الله اليوم خروجنا في الساحات سيعكس مدى غيرتنا وغضبنا على حرق كتاب الله ومدى عدائيتنا للصهاينة وأتباعهم. المرسل يحيى سلطان من حجاه من قفل شم، تحية لك يا يحيى. رسالة هنا تقول: صباح الخير والجهاد في سبيل الله، نشكر من خرجوا في مسيرات نصرة القرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وجميع محور المقاومة. نحن أبناء الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، شعب الوعي والبصيرة، الشعب المجاهد في سبيله لنصرة المظلومين ولمقدسات الأمة بفضل الله ثم بفضل القائد الحيدري الشجاع يحفظه الله. تحية لك بتول ولسوسن والمشاركات المرسلة بنت أسلم وزامل: يا رجال الله انفروا.

إذن مستمعينا الكرام، الله الله في الخروج الجماهيري. يا أبناء اليمن الأحرار ويا أهل المدد والنصرة، مع ختام هذه الفترة المباركة من التعبئة المستمرة، نتوجه إليكم بنداء الواجب، نداء الدين والضمير الإنساني. إنما يمر به كتابنا المقدس، قرآننا الكريم من استهداف، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة وفلسطين من حرب إبادة جماعية وظلم صارخ، يحتم علينا جميعا أن لا نهدأ وأن لا نتوقف، ولا تتوقف أصواتنا أو تخبو عزائمنا. لقد كنتم ولا زلتم الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان، والصوت الأعلى في عالم خيم عليه الصمت والخذلان. نهيب بكم وبكل الأحرار الشرفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم للخروج الكبير والمشرف في مسيرات الغضب والوفاء والتحشيد الواسع إلى الساحات المحددة في جميع المحافظات اليمنية، وإلى ساحة ميدان 70 في العاصمة صنعاء، وساحة غرب حديقة الثورة مكانا للنساء. إن خروجنا ليس موقفا عابر، بل هو جهاد بالكلمة وتأكيد على موقف اليمن الثابت والمبدئي الذي لن يتغير ولن يتراجع حتى لا يتوقف العدوان ويرتفع الحصار عن غزة وتصان مقدسات الأمة. فالله الله في الخروج المشرف، الله الله في استجابة داعي الله وداعي رسوله وداعي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نصرة لمقدسات هذه الأمة. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، ومن رافقتني إخراجا المبدعة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
0: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي. كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عدة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض ارتفاع ضغط الدم مع الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. يكونوا معنا. فاجأنا. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفون الثابت للإذاعة 01-33-0-81-01-33-0-82-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، حياكم الله دكتورة.
1: أهلا يا دكتور فارس، شكرا لكم وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم.
0: الله يرعاكم، ونحن تشرفنا كذلك باستضافتكم وتجاوبكم إلى إذاعة آفاق FM. وأنتم بالأمس تحيون اليوم العالمي لضغط الدم وبعنوان قص ضغطك تحمي قلبك.
1: نعم.
0: الكثير من المرضى يترددون عليكم في عياداتكم وفي المستشفيات، وأنتم تستقبلون الكثير من الحالات بصورة يومية، والمجتمع بحاجة إلى الثقافة الصحية وإلى نشر الوعي.
1: نعم.
0: لو تحدثنا ما هو ارتفاع ضغط الدم ليستفيد مستمعون الكرام من كل المحافظات الذي يستمعون لإذاعة آفاق.
1: أولا، مرض ارتفاع ضغط الدم هذا من الأمراض الشائعة في اليمن، وله عدة أسباب وعدة عوامل خطورة. أولا، ارتفاع ضغط الدم هو عند قياس ضغط الدم يكون القياس أكثر من 120/80.
0: نعم.
1: هذا الأول للتعريف قياس الضغط. ما هو ضغط الدم؟ ضغط الدم هو عدم مرونة الأوعية الدموية في تدفق الدم، وبالتالي له عدة أسباب وله عدة عوامل خطورة. فأولا، أول شيء أنه مثلا الأسباب الأولية أنه تكون أول حاجة وراثية.
0: نعم.
1: مثلا يكون المريض أبوه أو أمه أو أحد من أخوته يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
0: نعم.
1: هذا من ناحية المريض، هذا أنه احتمالية ارتفاع ضغط الدم عنده تكون بنسبة كبيرة. ثانيا، التدخين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. التغذية، نمط الحياة، مثلا المريض بيأكل نسبة أملاح عالية، هذا كمان من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. معنا السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. معنا عدم الرياضة وعدم اللياقة، يعني مثلا المريض جالس واصل مخزن من 6 ساعات 5 ساعات، ما فيش حركة يومية ولا في رياضة، هذه من عوامل خطورة ارتفاع ضغط الدم. وأيضا السكر ومشاكل ارتفاع عدم انتظام السكر التراكمي، المريض يعاني من سكر وما بياخدش العلاجات بالطريقة الصح، أو بياخد علاج ومش واصل إلى التارجت للHbA1c اللي هو السكر التراكمي، هذا مع الوقت يمكن يدخل في ارتفاع ضغط الدم. ثانيا، أمراض المريض الذي عنده مثلا أمراض في الكلى يمكن تؤدينا إلى ارتفاع ضغط الدم، مثلا عنده حصوات وما بتعالجش لها ودخل في انسداد يعني في هذا في الحالة في الكلى، وبالتالي مع الوقت ما تعالجش لها بطريقة صحيحة يمكن تؤدي له إلى ارتفاع ضغط الدم. ثاني شيء معانا الاختلال في الغدة الدرقية تؤدينا إلى ارتفاع في ضغط الدم. المشاكل هذه كلها بشكل عام تعمل لنا ارتفاع ضغط الدم، الذي قلنا هو عبارة عن ارتفاع في القياس السايستوليك على والدايستوليك من 120/80.
0: نعم، هذا النورمال.
1: لكن في أعراض، أيوه هذا النورمال الطبيعي، لكن في أعراض للمريض، أحيانا يجي المريض وما فيش عنده أي أعراض.
0: نعم.
1: تخيل يعني يمشي نقيس الضغط فجأة 180/100 وهو لا يعاني ولا أي أعراض، لا صداع لا رعاف لا كتمة ولا أي شيء.
0: ولذلك تقريبا دكتور أنتم تسموها القاتل الصامت.
1: القاتل الصامت
0: لهذا السبب.
1: لهذا السبب، لأنه يمكن يجي المريض فجأة يكون داخل عملية أو جاي يتعالج لقولون أو يتعالج لأي شيء ثاني، وإحنا بنقيس الضغط نلاقيه 170-160. فعشان كذا لازم في حاجة يسموها أنه المريض لازم يعمل شيك أب دائم، يعمل فحوصات دائمة، يزور الطبيب حتى لو هو بخير.
0: نعم، يعني كمتابعة.
1: أيوه، حتى لو هو ما بيعانيش من أي حاجة، مش بخير يعني إنه ما فيش عنده أي أعراض، ما فيش أي شيء، لكن يعمل روتين انفستيجيشن، يعني فحوصات روتينية.
0: نعم. دكتورة، طالما أنتم عرفتم ضغط الدم وذكرتم السيستوليك والدياستوليك، بالتأكيد على أن هناك أنواع لضغط الدم، صح ولا لا؟
1: نعم، في مراحل لتقسيم ضغط الدم.
0: نعم.
1: مثلا نبدأ مثلا في معنا الجمعية الأمريكية وفي معنا الجمعية الأوروبية لتقسيم الضغط، بس أنه مثلا يبدأ من 100 إلى 109 ومن 120 إلى الطبيعي، من فوق 120 إلى 129 نبدأ اللي هو يسموه بداية، وبعدين معنا من 130 إلى 139، بعدين معنا من 140 إلى 160، وبعدين فوق 150 إلى 60.
0: نعم، هذه المراحل.
1: أيوة، السيفيريتي.
0: وأخطرها
1: اللي هو مثلا في معنا أرجنت، وفي معنا إمرجنسي، وفي معنا أرجنسي هايبرتنشن. هذا اللي يجي للمريض مثلا قد داخل الطوارئ، ضغطه مرتفع ويعاني مثلا من خلل في شبكية العين نزيف، أو عوامل جلطة، أو جاي المريض بمشاكل في الكلى وهذه الأشياء.
0: نعم دكتورة، البعض مثلا من المرضى قد يشكو مثلا من بعض الأعراض، لو مثلا تكلمون اللي يستفيد المستمعون الكرام.
1: أشوف أغلب أمراض الضغط بيجوا بدون أعراض، يعني بنسبة كبيرة منهم يجي بس يقيس يعني بدون أي أعراض وما فيش أي شكوى، يكون جايب أمراض ثانية أو داخل العملية ثانية، فجأة نقيس له الضغط نلاقيه مرتفع. طيب الناس الثانيين اللي يجوا بأعراض أغلبهم يجي لهم بصداع.
0: نعم.
1: تمام، في الأوكسيبيتال في نهاية الرأس. تمام، هذا الصداع يكون شديد وزي الطنين والوشيش يكون مرافق له. في ناس بيجوا برعاف، يعني يجي أول علامة للضغط إنه بيرعف.
0: نعم.
1: وفي ناس بيجوا بكتمة، إنه مثلاً لا يحس إنه بصعوبة في التنفس وكذا، ونقص له ونلاقي الضغط مرتفع.
0: نعم، هذه الأعراض التي تظهر.
1: التي تظهر.
0: ولا غالباً ما يتمش ظهور.
1: أغلبهم هو القاتل الصامت، أغلبهم يجوا بدون أعراض.
0: نعم. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك مثلا بعض المرضى يهملون السيستوليك والدياستوليك الذي هو الإنقباضي والانبساطي، أيهما أخطر مثلا؟
1: كلها خطير الاثنين.
0: يعني
1: أيوة، ما فيش إنه شيء، بس يقول لك إنه مثلا لما يرتفع أكثر من 90 هذا تركز عليه إنه في مشكلة، لكن الفكرة إنه مثلا لو أنت شخصت إن عندك ضغط، هي مش الفكرة في التشخيص.
0: نعم.
1: أغلب الشعب بيتشخص وخلاص أوكي عنده ضغط، الفكرة إنه بالتزام على العلاج.
0: نعم.
1: أغلبهم ما بياخذوش العلاجات، فاهمني؟
0: أيه.
1: أو بيشرب العلاج يوم، لما بيحس بالصداع أو بيحس بالكتمة بيروح يشرب الحبة، أو بيكون ضغطه مرتفع راح يشربها، واليوم الثاني مش هيشربها. لا،
0: عصا سحرية.
1: أيوة، يشتيها يوم ولا يومين ولا كذا، بس لا، لوقت ما يجي للصداع هشرب حبة. هذه دائما نواجهها، وحتى مع ناس متعلمين educated.
0: نعم.
1: لكن المشكلة لا، ما ينفعش هكذا. أنت لما بتاخد عندك شخصت إن عندك ارتفاع ضغط الدم، لازم أول حاجة تاخذ العلاج بالتزام بشكل يومي، لانه يمكن يوم يعني لما تاخذها يوم ايوه يوم لا مش حتنفع معك.
0: نعم دكتوره، معنا سؤال بيقول ما اهميه متابعه الاطباء، لان مثلا بعض المرضى يقول لك انا عندي ضغط والطبيب بيقول لي ازوره كل 6 شهور مثلا ولا كل سنه.
1: نعم.
0: ما اهميه ذلك وهذه التوصيه من قبلكم اخصائيين القلب والاوعيه الدمويه؟
1: اول شيء الخوف مش من الضغط حد ذاته، الخوف من المضاعفات اللي يعملها ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم.
1: اولا هيعمل لنا مشاكل في الكلى، واغلب مشاكل الفشل الكلوي بيدخلوا نتيجه ارتفاع ضغط الدم، مشاكل تصلب الشرايين في القلب نتيجه ارتفاع ضغط الدم، مشاكل الجلطات التي بتحصل في الدماغ نتيجة ارتفاع ضغط الدم، الجلطة النزيفية، مشاكل الشبكية في العين نتيجة ارتفاع ضغط الدم. فالفحوصات الروتينية التي لازم نعملها للمريض كل 6 شهور عشان نشوف إنه المريض دخل في مضاعفات أو ما دخلش في مضاعفات.
0: نعم.
1: لو دخل في مضاعفات نقدر نتجاوزها في أول المراحل، مش يجينا مثلا بدأ الكرياتينين، ألبومين كرياتين ريشة بدأ يتسرب بنسبة بسيطة نقدر نحلها له، مش يجي المريض وغدو فشل كلوي يقول ساعدوني.
0: نعم صحيح.
1: فدائما المتابعة هي أهم، والالتزام بأخذ العلاج هو مهم جدا.
0: نعم، ولذلك أمس أنتم ذكرتم موضوع العنوان، معكم عنوان بارز.
1: قيس ضغطك تحمي قلبك.
0: قيس ضغطك تحمي قلبك. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك نسبة معينة مثلا نسبة انتشار مرضى القلب مثلا في العالم، في بلدنا الوفيات التي بتحصل مثلا في بلدنا من هذا المرض.
1: شوفوا الآن المشكله انه في كل دول العالم اغلبهم معهم طبيب اسره يسموه.
0: نعم.
1: هذه بلادنا تفتقر لهذا الشيء، لهذا المجال، اطباء الاسره، بحيث انه يكون كل مجموعه مثلا يعني مجموعه لكل منطقه في لها طبيب يكون مختص بهذه الاشياء، بقياس الضغط، بهذه الحاجات. فاحنا اغلب امراضنا يكونوا من قرى ومن ارياف ومش مهتمين بهذا الشيء.
0: نعم.
1: مش مهتمين انه مثلا يجي له صداع حيروح للعلاج البديل وهذه الاشياء، ما بيروحش يقايس الضغط ولا بيشخص بالطريقة الصح، أو بياخذ العلاج وبياخذ علاج أولي وخلاص بيشرب الحبة هذه 20 سنة يعني تشخص مرة واحدة يعني الظروف المالية وهذه الأشياء وأعطوه علاج واحد وجلس على هذا العلاج ناسبه وما ناسبه سنين. يعني أشوف مريض عمره 60 سنة مع علاج واحد تشخص قبل 20 سنة وهو على هذا العلاج وضغطه 170 على 100 ولا راح عمل فول أب ولا تابع طبيب ولا شيء مع علاج الضغط هذا اللي بيشربه.
0: نعم.
1: فعشان كذا لا لازم أنه المريض يأخذ العلاجات ويتابع، لأنه أحيانا مثلا يأخذ علاج معين ارتفعت وظائف الكلى لازم نغير لك العلاج لعلاج ثاني، ما ينفعش تستمر على نفس العلاج.
0: نعم.
1: مثلا دخلت في مشاكل سكر لازم تغير العلاج، حصل لك مثلا مضاعفات مع المرض ورمت رجلك مثلا هذا علاج معين يعمل ورم في الأرجل.
0: نعم.
1: مثلا أخذت العلاج وما عاد ناسبكش يمكن نضيف لك في حاجة يسموها مونوثيرابي اللي هو علاج أحادي، علاج كومبايند، مركب ثنائي، مركب ثلاثي، يمكن حالتك ما عاد تحتاجش هذا العلاج الأول، لازم تدخل في علاجات مركبة أكثر من علاج.
0: نعم.
1: فهذه الأشياء اللي احنا بنواجهها مع الأمراض، إنه لا حيشخص وحيمشي.
0: نعم.
1: مش حيرجع لك إلا بعد 5 سنين 6 سنين
0: لو رجع،
1: لو رجع لو في مضاعفات. أما إنه يعمل شيك أب ما فيش.
0: نعم. ولذلك من منبر إذاعة آفاق توصلنا رسالة للمجتمع بأهمية المتابعة وضرورة
1: جداً
0: المتابعة
1: جدا، مش التشخيص فقط، شخصت لازم تتابع ولازم تعمل متابعة بانتظام، لازم تتأكد من وظائف الكلى، تتابع النظر، تتابع يعني تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بأخذ العلاجات.
0: نعم دكتورة، أنتم ذكرتم من من الأسباب وعوامل الخطورة الذي هي السمنة وقلة الحركة.
1: نعم.
0: لو توضح هذه النقطة أكثر للمجتمع وخصوصا للذين يعانون من هذه من هذا السبب.
1: أولا السمنة هذا هو ميتابوليك سيندروم، تمام، من الأشياء الخطيرة جدا على الإنسان من ناحية ارتفاع الكوليسترول، من ناحية أنها الناس السمين هذا يكون عرضة للسكر وعرضة للضغط، الأوعية الدموية الناس في السمنة ما تكونش فيها مرونة.
0: نعم.
1: نفس كبار السن يعني، فبالتالي يكون عرضة لتدفق الدم في القلب، فبالتالي يحصل ارتفاع ضغط الدم فيهم أغلب الناس اللي هم أوبيز.
0: نعم.
1: فعشان كذا نمط الحياة اللي الإنسان بيعمله وهذا الأشياء لازم يتغير. السمنة هذه هي أكثر خطورة يمكن تؤذي الإنسان.
0: نعم. أيضا دكتورة العوامل الوراثية التي ذكرتموها، لأنه البعض مثلا بيظن على أنه نحيف، يقول أنا نحيف ومش معرض
1: شرط
0: للسمنة.
1: أنت عارف يجينا مريض نحيف على موضوع النحف هذا وعنده ترايجلسرايد 900.
0: نعم.
1: الدهون الثلاثية مرتفعة ب 900 وهو نحيف ورياضي وهذه الأشياء، بس في حاجة سموها كمان فاميليال هايبر ترايجلسيميا، أنه ارتفاع الدهون نتيجة الوراثة، فهذه هي مشكلة يعني العوامل الوراثية لارتفاع الدهون، فمش شرط الجينات، هذا عالم ثاني يعني. أتوقع أنه حتعمل يعني بعد فترة حتكون في الجينات حتكشف مواضيع ثانية في الطب.
0: نعم.
1: الهندسة الجينية، فارتفاع الضغط أحيانا بنسبة كبيرة يكون وراثي عن طريق الجينيتك موتيشن يعني.
0: نعم. أيضا موضوع أمراض الكلى والسكري، أنتم كان لكم باع في هذا الجانب ومسكتم قبل ما تدخلوا القلب يجلستم فترة طويلة في موضوع الكلى باطنية الكلى والغسيل الكلوي وغيره، نصائحكم للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وأيضا السكري ومخاطر هذين المرضين على مرض القلب.
1: والله شوف بفترة إقامتي في مركز الغسيل الكلوي كانت أغلب الحالات الكلى اللي هم عندهم فشل كلوي نتيجة ارتفاع الضغط.
0: نعم.
1: وكنا نشوفها في ناس شباب يعني مثلا يعني يستهين بأخذ حبة الضغط وبعد فترة كل يومين في الأسبوع هو جالس في مركز الغسيل الكلوي
0: معانا شديد
1: معانا، يعني لو كنت أخذت الحبة ما كانش حتوصل لكذا. أنا نفسي يعني تكون في توعية أنه نرويهم إيش المضاعفات اللي تحصل لو ما أخذش الحبة، اللي بيستهين بشرب الحبات الضغط.
0: نعم.
1: يعني بالنهاية جالس في مركز الغسيل الكلوي مرتين في الأسبوع بيقسل وعذاب وتعذيب وشفت يعني المعاناة لصاحب الفشل الكلوي.
0: نعم.
1: فعشان كذا أي مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم لازم يأخذ العلاج بالطريقة الصحيحة، وخاصة عشان ما يتحولش المرض الضغط إلى مضاعفات وبالنهاية غسيل كلوي، أو بالنهاية واحد مجلوط وهو في سن الشباب داخل في سي في اي وهذه الأشياء، فهي يعني خطيرة جدا. مرض الكلى وفي أغلب حالات تكون عندهم مثلا مشاكل في الكلى ويعانوا من ارتفاع الضغط وضغطهم غير مستقر.
0: نعم.
1: فهي علاقة الكلى والقلب
0: متلازمة
1: يعني، اللي مش فاهم كلى مش حيفهم قلب، واللي مش فاهم قلب مش حيفهم كلى. في حاجة اسمها كارديو رينال سيندروم، أنا قدمتها أكثر من مرة.
0: أي نعم.
1: علاقة القلب بالكلية.
0: أيضا دكتورة ألقات، الآن شعبنا يعني
1: القات كلهم يقولوا أنا لما خزن يرتفع الضغط، لما ما خزنش ما يرتفعش الضغط.
0: ولذلك نصيحتكم أنتم للمجتمع في هذا الجانب، لأنه الغالب الآن بيسمعونا من كل المحافظات
1: والله،
0: وغالبيتهم مخزنين يعني
1: فعلا.
0: تأثير القات على مرض ضغط الدم،
1: القات هو بيزيد دقات القلب.
0: نعم.
1: تمام. ومع الوقت بعد فترة طويلة بيعمل ضعف في عضلة القلب. فعشان كذا إنه ينصح إنه خاصة في الشباب إنه لا يضيعوش وقتهم بالقات، يعني يحاولوا يشتغلوا يعملوا لهم يعني أشياء مهمة، بدل ما تجلس 5 ساعات 6 ساعات وأنت في نفس المكان، لا تقدم لا خدمة للمجتمع ولا تقدم شيء ولا لنفسك أصلا.
0: أيه.
1: فيعني الحركة فيها بركة، تحركوا.
0: نعم. أقل شيء يعني يخففوا من القات
1: يعني
0: عدد
1: الوقت،
0: الساعات
1: الوقت. عدد الساعات حتى، لأنه هو بيزيد بيشتغل على الهارت ريت حق دقات القلب، مع الوقت حيضعف العضلة. يعني كثير حالات بتوصل لنا عندهم عضلة القلب 30s وهم شباب.
0: نعم.
1: وغير تليف الكبد ومشاكل من القات.
0: نعم.
1: والسموم.
0: ولذلك البعض مثلا بيقول انه احد المرضى بيسال قال انا اسعفت الى طبيب القلب فقال علاجي ابطل القات، نصيحتكم في هذا الموضوع؟ قلت له صحيح.
1: اول شيء احنا بننصح كل الامراض انه يبطل القات، يبطل الدخان، الرياضه، المشي، تجنب الفاستنج فود، هذه نسميها احنا عوامل خطوره لاي انسان صحي.
0: نعم.
1: غير انه مريض، يعني حتى لو انت مثلا متعافي حنصحك بهذه النصيحه انه لا بطل القات عشان ما يحصلكش اي مضاعفات.
0: نعم.
1: في المستقبل. وبطل الدخان ومشي ورياضه وهذا الشيء، من بالك بالانسان اللي هو تعبان.
0: نعم.
1: فالتعبان هذا عليه مش انه ننصحه، لا اجباري انك تبطل.
0: نعم. أي. ايضا دكتوره مخاطر التدخين والشيشه والمداعه، لانه للاسف الشديد الان انتشرت ظاهره كبيره.
1: ايوه.
0: التدخين
1: اصبحت موضه والله، يعني اشوف بنات شباب كذا أيه أصبحت عندهم الآن هذا الشيء زي الرفاهية، وإنه إنسان ستايل وإنسان كذا لازم يشيش ويدخن وهذه الأشياء.
0: نعم.
1: هذه الحاجات الدخان في إيش، لأن إحنا بدأنا نشوف الجلطات القلبية في سن الشباب.
0: نعم.
1: من عوامل الخطورة اللي بيعيشها الشعب، يعني مثلا مدخن مخزن ما بيتحركش كثير، أكل الفاستنج فود، أكل سريع التغذية، يعني هذا الأكلات الوجبات السريعة، ما فيش نظام صحي، ما فيش رياضة، توتر، عايش في كمية محدودة، يعني من طريقة تفكير محدودة، ضغط نفسي. هذه كلها بنشوفها أنه الآن أصبح يمكن أشوف جلطة في عمر 27 سنة، كانت زمان ما فيش هذه الأشياء.
0: صحيح.
1: يعني الآن بتشوف المريض اللي عمره 60 سنة اللي هو عاش فترة الأولى صحته أحسن من الشباب اللي عمره 30s و 40s.
0: نعم.
1: يعني أصبح 60 تلاقيه يمشي ويجري وكذا وصحته كويسة وعضلة قلبه كويسة، وتلاقي واحد في 30s وفي 20s بدأنا نحصلها.
0: نعم.
1: وهو مش قادر لا يمشي شوية وتعب ورسك وعنده خطورة أنه يدخل في MI في جلطات قلبية وضغط، يعني بدأنا نشوف ارتفاع الضغط في ناس في سنهم صغير جدا.
0: فعلا والله.
1: هي.
0: أعرف أنا واحد قبل أسبوع توفي، يعني مقوتي،
1: تخيلي
0: مقوتي MI حصل له عدو قبل شهر، بيقول لي يا دكتور أمانة توسط لي عند أبي زوجني هكذا بالنص.
1: أيوة فهمتني. فهي الآن بدأنا نشوف الجلطات بسن الشباب،
0: يعني مأساة فعلا.
1: مأساة.
0: ولذلك نصيحتكم أنتم في هذا الجانب، الشيشة والتدخين وأضرارها على القلب وأضرارها.
1: أيوة.
0: على الأمراض الأخرى.
1: أنا أشوف أن هذه المواضيع لازم تعمل تثقيف للشعب.
0: نعم.
1: خاصة طلاب المدارس، طلاب الثانوي، يعني الثانوية، طلاب الجامعة، أنه يكون في توعية في خطورة، أنه لازم يفهموها أنه لا أنت لما تسوي كذا كذا لازم حيحصل لك كذا كذا.
0: نعم.
1: أيال لازم هذه الأشياء تكون توعية للجميع.
0: نعم. ولذلك الآن تقريبا وزارة الصحة الآن والبيئة بتجهز منهج دراسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
1: أيوة.
0: لإعداد كتاب الثقافة الصحية.
1: جدا مهم.
0: اللي يكون في المدارس كتاب ثقافة صحية خاص بالإعدادية، وكتاب متوسع بالثانوية، وأيضا الابتدائية، الإسعافات الأولية، الأمراض المزمنة، الأمراض
1: المعدية. هذا أشياء مهمة جدا لازم، لأنه مثلا الشباب أصبح الآن ما فيش عندهم توعية في الصحة، بيستهلك صحته بشكل سريع.
0: نعم.
1: والله في استهلاك للصحة، يعني بيستهلكها بالقات، بيستهلكها بالدخان، بيستهلكها بالفاستنج فود، وهو شايف انه هذا رفاهية، يعني انه هذا موضة اللي هو بيسويه.
0: نعم. ايضا دكتورة، علاقة ضغط الدم بالضعف النظر.
1: جدا. ارتفاع الضغط بيأثر على شبكية العين مع الوقت. تمام. والشبكية تؤدي الى اختلال لضعف النظر، فهذه هي العلاقة بين العين والقلب.
0: نعم. أيضا دكتورة مخاطر إيقاف الدواء عند تحسن القراءة في ضغط الدم.
1: ما هو هذا اللي قلت، إنه مثلا يشرب حبة وشاف ضغطها اليوم الثاني بخير وما شربهاش، يعني بس يروح يشرب حبة الضغط لما يرتفع الضغط، وهذا كثير بتواجهنا. لا، علاج المرض الضغط هو مرض مزمن حيرافقك مدى الحياة، فلازم أنك تأخذ العلاج يوميا بدون أي شيء. يعني حبة الضغط هذه زي ما تشرب الماء تشربها.
0: يعني بمعنى أنه لا يمكن السيطرة عليه بدون أدوية
1: أبدا.
0: أيضا التغذية ونمط،
1: يعني في مثلا أمراض يقول لك أنا حاخذ كركدي، حاخذ ثوم، مش عارفة إيش، خذها بس ما توقفش العلاج.
0: صحيح. أيضا التغذية ونمط الحياة، نصائحكم بخصوص التغذية، ما هي الأكلات الحبذة ذا أن الإنسان يتجنبها؟
1: أكثر شيء يضر الضغط الملح، تمام، الصوديوم. فعشان كده مريض الضغط لازم يوقف الملح في الأكل نهائيا، وهو يفضل بعد، يعني مثلا إحنا أي واحد يوصل لسن يعني فوق 40 وكذا لازم يوقف الضغط والسكر.
0: نعم، نشكركم دكتورة على هذه المعلومات. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: مركز وطني سكان.
1: مركز وطني سكان.
0: شارع 45.
1: تمام. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع. وحلقتنا في هذا اليوم مرض ارتفاع ضغط الدم، الأسباب، الأعراض، المضاعفات، الرقلوقات والعلاج، مع ضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. حياكم الله دكتورة.
0: أهلا دكتور.
1: وصلنا إلى نقطة أهمية التقليل من الملح والابتعاد عن الملح لمرضى ضغط الدم. هل هناك مثلا وجبات تنصحون بها تساعد المرضى تحسن من صحتهم؟
0: أول شيء، أي مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم لازم يتجنب الملح في الأكل نهائيا.
1: نعم،
0: هذه أول حاجة. ثاني شيء، يتجنب الفاستنج فود، نسبة الدسومة، الأجبان المالحة، فيحاول يبعد عنها، يحاول يكون أكله يكون أكل صحي. يعني مثلا الأكل حق أجدادنا اللي كانوا يأكلوه أفضل شيء.
1: نعم.
0: والله
1: صحيح.
0: فأي حاجة مصنعة هي مضرة.
1: نعم. الوجبات السريعة،
0: الوجبات أي شيء مصنع، أي حاجة مصنعة مضرة.
1: نعم. طالما هناك مشروبات بالتأكيد على أن لها أثر على مرضى القلب،
0: معنا مشروبات الطاقة، هذه الأشياء، المشروبات الغازية كمان كلها بتأثر، بترفع ضغط الدم.
1: نعم. ولذلك
0: لازم تجنبها.
1: تجنبها. أيه. نساء الحوامل، هل لديكم مثلا نصيحة معينة لنساء الحوامل خصوصا الذين لهن تاريخ مرضي سابق بتسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم؟
0: أولا نشوف المرأة الحامل وهي عندها ضغط في معنى عدة أسباب.
1: نعم.
0: يا أنها مريضة ضغط من أول وحملت، وهذه لازم تتابع الطبيبة أنه حتحمل وهي عندها أصلا ضغط، عشان كم لسنين الضغط عندها من أول، هل قد له فترة طويلة، عشان ما تدخلش مضاعفات. الحمل دائما بيعمل خربطة في هرمونات الجسم وبيعمل خربطة في آلية الجسم كامل. يعني مثلا واحدة عندها ضغط وحملت وحصل لها ارتفاع وظائف الكلى، ولا واحدة حامل وحصل لها مشاكل، فلازم المريضة ما تحمل اللي عندها ضغط أول، ما تحمل لو ضغطها مستقر وهي أصلا كانت أمورها كويسة، مش تروح تحمل وأصلا ضغطها 190 على 100 كان من قبل ما تحمل وضغطها غير مستقر.
1: نعم.
0: فلازم تعمل استقرار قراءات الضغط بعدين توحم، ولازم تتابع مع الطبيبة أنه لازم يتغير علاج الضغط عشان تأخذ علاج آمن لفترة الحمل. طيب، هذه المريضة الأولى. المريضة النوع الثاني من الأمراض اللي هو أصلا كانت ما فيش فيها أي حاجة وحملت وفي الشهور الأخيرة حصل لها تسمم حمل.
1: نعم.
0: هذه لازم توصل مثلا، بدأت المريض تورم رجلها، بدأ يخرج في البول زي الزلالات، زلالة البيض يعني كذا لون أبيض
1: بروتيني.
0: أيوة بروتيني يخرج، هذه معناها أنها دخلت في إكلامسيا اللي هو تسمم الحمل. هذه لازم تتابع الطبيبة على طول، طبيبة النسائية وطبيبة الباطنية والقلب.
1: نعم.
0: تتابعها عشان ترتب لها الضغط وما تدخلش في أي مضاعفات. أحيانا نخسر كثير من الحوامل بسبب ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم.
0: يدخلوا في تسمم الحمل ونخسرهم أو نخسر الجنين.
1: نعم.
0: فلازم متابعة شديدة، خاصة من أول ما تبدأ يحصل تورم في الأرجل لازم تدخل على مستشفى وتتابع مع الطبيبة، وفي الشهور الشهر الأخير لازم تكون الملاحظة عليها قوية عشان تسمم الحمل.
1: نعم.
0: طيب، واحدة حصل لها تسمم حمل وبعدين حملت وراح ولدت وراح تسمم ما عاد فيش ارتفاع في الضغط، ولما نجي تحمل الحمل الثاني هي دائما اكثر عرضه من النساء الثانيات انه يحصل لها ارتفاع،
1: يعني معرضه للتكرار.
0: ايوه للتكرار. فلازم تكون حالتها مستقره وتتابع بشكل يعني من بدايه الشهر الحامل، تقول انا حصل لي تسمم حمل في الحمل الاول، عشان تكون الدكتوره النسائيه عارفه ايش حتعمل لها، حتولدها قيصريه، كيف حتلحقها في الشهور السابع والثامن والتاسع، هل عشان ما تدخلش المريضه في مضاعفات.
1: نعم. معنا سؤال، طبعا أحد المستمعات الكريمات تقول لو تكرمت تسأل الدكتورة ما هي أعراض ضغط الدم وكيف الوقاية منه، وإذا جاء ضغط دم أثناء الحمل. طبعا تحدثتم عنه. أيه. وإنما إعادة للمستمع
0: عادي بنعيد لها بشكل سريع. أول شيء زي ما قلنا، الأعراض لضغط الحمل أغلب الحالات يكون صامت، عشان كذا إحنا بنسميها القاتل الصامت.
1: نعم.
0: إلا لو جاءت أعراض دائما بيجي بصداع، بيجي بكتمة، أو بعض حالات بيجي برعاف.
1: نعم.
0: وبعض حالات بيجي الضغط بإرجنسي أو إمرجنسي، إنه ممكن يجي بجلطة في الدماغ أو مشاكل في الشرايين، هذه الحالات الخطيرة ونشوفها في الناس الكبار.
1: نعم.
0: طيب، هي حامل، الحمل أي مريضة حامل لازم تعمل حاجة يسموها أنتينيتال كير اللي هو متابعة الحمل. فهي لما تروح تتابع الحمل لازم في الشهور مثلا الأولى أو في الشهر أو في السكند ترايمستر أو الثيرد ترايمستر لازم حتعمل فحوصات دم، حتقيس السكر، حتقيس الضغط.
1: نعم.
0: فهي لازم تروح تتابع، مش توهم وتجي وقت الولادة.
1: نعم.
0: لأنه في كثير حالات بنشوفها وقت الولادة تجي وعندها صمامات وعندها مشاكل، يعني تخيل طول الحمل هي متحملة وتجي على آخر
1: وهذا مؤسف
0: مؤسف جدا. فعشان كده لازم يتفعل حاجة الانتينيتال كير هذا في كل العيادات لكل الحوامل.
1: نعم. ولذلك
0: وأتوقع أنه قائم في اليمن هذا الشيء.
1: هو قائم فعلا يعني تقريبا أنتم أكثر من بتستقبلوا مثل هذه الحالات.
0: أنا مثلا يعني استقبلنا حالة مش مقصرين بهذه الأمور نهائيا.
1: استقبلنا من ضمن الحالات الذي شفتها أنا شخصيا أحد الأصدقاء زوجته كان عندها تسمم حمل وكانت كل الطبيبة تابع زوجتك وصير بها وكذا فما اتصل لا وقد هي بتشنج.
0: ايه هم كذا
1: وصلت الى مرحله التشنج. أيه في البيت وبعدين اسعفها قد هي اكلامسيا.
0: ايه ما هو عشان كذا الانتينيتال كير للحوامل هذا مهم جدا مهم يعني انه لازم تروح تتابع تشوف ضغطك تشوف نسبه الدم وفي كثير هنا الان مراكز الامومه والطفوله قد هي عامله في كل الاماكن.
1: نعم يبدو ان شرحكم وصل الى المستمع الكرام واتضح لها الاعراض والطرق الوقايه والنصائح والارشادات بهذا الجانب. دكتوره دور الاسره في ارتفاع ضغط الدم ودور المجتمع لانه الطبيب لحاله ما ينفع ما بالله المجتمع يكون عون لكم في موضوع تلقي النصائح والاستماع إلى النصائح والإرشادات.
0: أولاً لو بدأنا من ناحية الأسرة إنه لا لازم يعرفوا إن هذا المرض خطير وله مضاعفات عشان كذا مش مثلاً يكون واحد عايش بداخل أسرته يقول له لا كل ملح اليوم عادي سهل مش هيأثر عليك. لازم تكونوا حريصين إنه الملح في الأكل المريضة الضغط حيضره التدخين حيضره السمنة وهذه وعدم المشي والرياضة وهذه الأشياء حضرة. لازم يكونوا المكان اللي هو فيه فهم هذا الشيء.
1: نعم.
0: لأنه تخيلهم حيقولوا لا كل اليوم سهل وبكرة مش حيحصل شيء يعني ما فيش أي مشكلة. هذه داخل الأسرة إنه مثلا أول آباء لازم يكونوا حريصين على أبنائهم من ناحية التدخين من ناحية الارتفاع الاندومي وهذه الأشياء الأكلات كلها فيها نسبة صوديوم مرتفعة.
1: نعم.
0: لازم يكونوا حذرين إنه لا ابني حيحصل له كذا كذا في المستقبل هذا لو كان من اللي هم شباب يعني. ثالث شيء انه مثلا ارتفع ضغطك لازم انت تكون داخل الاسره لا تقول له تعال نوديك نقيس لك الضغط هذه الاشياء الفحوصات الروتينيه كادوكيتد.
1: نعم.
0: يعني لازم يكون المجتمع يعني المكان اللي انت فيه هو حيساعدك حيقول لك سوي ولا ما تسويش.
1: نعم.
0: اما من ناحيه الجيران وهذه الاشياء انا اتمنى مش انه واحد ارتفع له الضغط يروح يشوف يشرب حبه من اللي جنبه من جارهم نفس الحبة يشربوها أو أنه يقول له لا خليها يوم وقت ما يرتفع لك الضغط. أحيانا يجي في المجتمع ناس إحنا بنسميهم خاربين الطب يجي يدي نصائح فهمتني ينصح
1: الفضولي.
0: أيوة الفضولي يعني يمكن ينصح ويكون كذا والناس مساكين عادهم مش مثقفين هذاك الثقافة يعني إحنا يعني آباءنا وكذا ما مش هذاك المتعلمين.
1: نعم.
0: يجي يسمع لك واحد في الديوان وكذا يقول لك كذا كذا يقول لك خلاص بعده هو غالي
1: يصدقه بسرعة.
0: أيوة يصدقه هكذا أو أنت ارتفع لك الضغط لا تسيرش المستشفيات وخسارة عليك واوا أشرب الحبة زي ما هذه لا تفرق. علاج الضغط فيه عدة أنواع من العلاجات.
1: أيوة.
0: كل إنسان له علاج يناسبه غير العلاج غير المريض الثاني يعني يمكن يناسبك علاج وما يناسبش حد ثاني.
1: نعم.
0: يمكن يضر الشخص الثاني.
1: نعم. دكتورة معنا سائل يسأل قال أيهما أفضل العلاج أم الوقاية؟
0: ما هي الوقاية في حالات معانا أنت تعمل وقاية قبل ما يرتفع لك ضغط الدم.
1: أيه.
0: لكن المريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم العلاج ليس كافي لازم تعمل وقاية وتعمل حماية وتبعد عن التوتر والمشاكل وهذه الأشياء.
1: نعم. أيضا معنا سؤال قالت هل المشاكل والتأثيرات النفسية تسبب ضغط الدم؟
0: نعم
1: خاصة الرجال يرفعوا ضغط الدم
0: النساء مقهورات جدا جدا المشاكل هذه تعمل لنا هذا الشيء. من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم التوتر والقلق وضغوطات الحياة.
1: أيه.
0: ويمكن هذه الأشياء اللي بدأنا نلاحظها أنه نشوف ارتفاع ضغط الدم في سن صغير.
1: نعم وهذا أحد الأسباب الذي هي في مجتمعنا بالذات.
0: أيه نعم.
1: نتيجة الحرب وانقطاع المرتبات والحصار. أيه. الاقتصادي زادت المشاكل. أيه. الأمراض القلب.
0: نعم جدا.
1: طبعا المستمعة هذا وصلتها النصائح ونتمنى أنه زوجها لا يرفع لها ضغط الدم والجميع يعني يكونوا الأسرة متعاونين ويكفي الواحد ما فيه من دحس مع الشيء دحس الثاني
0: ما تحتاجش
1: ما يحتاجش دحس. طبعا دكتورة قال الالتزام بالعلاج يحمي القلب والدماغ هذا مهم صح ولا لا؟ هل يمكن الشفاء نهائيا من الضغط؟
0: لا يمكن يستقر.
1: نعم.
0: أيوه. لكن إنه شفاء نهائي نادر ما بش.
1: نعم.
0: يستقر ويمكن يحصل عمليات هبوط في أوقات معينة لما يكون مؤثر على عضلة القلب مؤثر على الأوتونوميك سيستم يمكن نلاقي هبوط بس مش معناه إنه راح. في حالة استقرار. لو أخذت علاجك بطريقة كويسة وتجنبت الملح وتجنبت التوتر يمكن تلاقي ضغطك مستقر وانت تأخذ العلاج.
1: نعم. أيضا دكتورة معنا من الأسئلة قال ما أفضل وقت لقياس ضغط الدم؟
0: شوف هنا معنا شروط، أنه مثلا ما تكونش شارب قهوة قبلها بنص ساعة يعني عشان تقيس الضغط بطريقة صحيحة.
1: نعم.
0: أنه ما فيش منبهات، متجنب التوتر.

0: يكون جالس وضعية اليد بطريقة كويسة فعادي حتقيسها بأي مكان يعني بأي وقت، بس إنه مثلا معك أشياء قبلها إنه تتجنب القهوة، تتجنب المنبهات،
1: القات
0: فهمتني، وضعية اليد اللي بتعمل فيها القياس بطريقة صح، الجهاز اللي بتقيس فيه ويكون جهاز زئبقي أفضل، مثلا جهاز إلكتروني النوع يكون كويس، أحيانا تكون في أجهزة مخبوطة أو أحيانا مثلا يكون الكف اللي بنقيس فيه مثلا مش مناسب لليد، تكون اليد ضعيفة والكف كبير، أو تكون اليد أوبيز والكف أصغر. فهذه الأشياء وضعية اليد في طريقة القياس هذه اللي هي مهمة. أما أنه صباح وظهر ليل ما تفرقش،
1: ما تفرقش. أيوة طبعا. سؤال قال هل قهوة ترفع الضغط؟ قد جاوبتم عليها. وأيضا سؤال قال هل توتر وحده يسبب المرض؟
0: نعم.
1: أهمية الرياضة لمرضى ضغط الدم
0: جدا مهم، يعني أنت لو إنسان رياضي وعندك لياقة بدنية وتمشي وهذه الأشياء احتمالية ارتفاع ضغط الدم لك بسيطة، أقل من الناس الثانية.
1: نعم.
0: وارتفاع السكر كمان.
1: نعم. ولذلك دكتورة كخلاصة مثلا طرق الوقاية من ضغط الدم وما يتعلق بأمراض القلب بشكل عام للمستمعين بحيث يخرجوا بفائدة.
0: أولا النظام الغذائي، تجنب نقص الملح في الأكل الإنسان اللي ماشي عنده ارتفاع ضغط، الرياضة، تجنب التدخين والقات، رابع شيء التوتر والقلق، يعني واحد يحاول يقلل على نفسه الهموم والمشاكل.
1: أيه.
0: يتجنبها،
1: يطنش يدعمه
0: ومتابعة الروتينية، الفحوصات الروتينية، يعني لابد أنك تدخل لعند الطبيب حتى لو ما فيش فيك أي شيء أو أي مراكز تقيس ضغطك، تقيس السكر، كفول أب أي مرض يشخص في البداية غير لما يشخص في المضاعفات.
1: نعم.
0: وفي النهاية قيس ضغطك تحمي قلبك.
1: نعم. أيضا دكتورة سؤال أخير، أهمية القسطرة القلبية للمرضى الذين يعانون من جلطات، لأنه للأسف الشديد انتشرت ظاهرة لدى المجتمع وما ندري من وين بيأخذوها هذه الثقافات على أنه لا تركب قسطرة، القسطرة تضرك، بينما أنتم أخصائي القلب لو عيتموا إياه بتنقذوا بهذا القسطرة المريض.
0: أكيد. هو الآن إحنا نمشي على نظام، يعني مثلا معنا الجايدلاين الأمريكي، الجايدلاين الأوروبي، أي مريض يعاني من جلطة في القلب، تمام، يعني جاي وفي معنا ارتفاع في انزيمات القلب وتغيرات في التخطيط ويعاني من ألم في الصدر، هذا ندخله بريمري بي سي آي، يعني الدخول طارئ، فهمني، عشان لو إلا لو أنت في مركز مش مهيأ أو شيء ممكن تعطي له ستربتوكاينيز وهذه الحاجات. لكن وفي حاجة سموها الليكتف، هذه البريمري اللي هي الطارئة، في معنا الليكتف كاش ولا الليكتف بي سي آي اللي هي القسطرة، اللي هو المريض يكون بخير، يعني مش إم آي تروبنين حقه نجده في الإي سي جي ما فيش هذاك التغيرات، بس نعمل له إيكو نلاقي فيه عنده مشاكل في الشرايين، مثلا مدخن، عنده ضغط، عنده الكوليسترول مرتفع، يعاني من ألم شديد. فهي القسطرة مش حاجة مخيفة، القسطرة هي نفس الروتين الانفستيجيشن، نفس السي تي انجيو، يعني طب ما تاخذش وقت كثير، نصور الشريان، بدل ما تعيش يعني عمرك وانت تعاني من ألم وفي عندك سكر وفي عندك ضغط وفي عندك مشاكل، تمام، في القلب، وما تروحش تعالج أو تجلس على علاجات طول عمرك، يمكن نشخصها ونعمل ونشوف الانسداد ونحل الموضوع.
1: نعم. وهو نعمة من الرحمن الرحمين.
0: أيوة.
1: على
0: أن
1: العصر الطب
0: التطور، يعني في ناس كثير زمان أتذكر أنه كان لما تجيهم جلطة يموتوا.
1: نعم.
0: أنا بالحالات يعني يقول لك قلت له جلطة وما عاد لحقش، الآن كثير حالات جلطات ونعمل لهم القساطر ويتحسنوا.
1: نعم.
0: ويعيش حياته كويس.
1: نعم. أيضا موضوع حتى آلية القسطرة في الطب حديثة
0: يعني
1: وسهلة بسيطة،
0: أكثر شيء بيفتجعوا من الأسعار وهذه الأشياء، فهمتني، أنه سعر القسطرة وكذا تكون قالية عليهم، بس إن شاء الله تكون في حلول في المستقبل لهذه الأمور
1: بإذن الله. بموضوع الأسعار، ما أسعار
0: هاي الأسعار.
1: نعم.
0: فإن شاء الله تكون في حلول كثيرة لهذه الأمور.
1: نعم. نشكركم دكتورة على حضوركم وعلى هذه النصائح القيمة التي استفاد منها المجتمع، المستمعون الكرام، واستفدنا نحن منكم.
0: الله
1: أيضا وبإذن الله ستكون لنا حلقات قادمة، لأن مرضى القلب مثلا فشل عضلة القلب، معنا عدة مواضيع سنناقشها إن شاء الله معكم ومع الأخصائي من زملائكم أخصائي القلب والأوعية الدموية.
0: سعيدين جدا معكم إن شاء الله.
1: نشكركم دكتورة أماني. المستمعين الكرام، الدكتورة متواجدة في عيادتها في مركز وطني سكان
0: شارع 45،
1: لمن أراد أن يتابعها أو يزورها، سواء خصوصا المرضى الذين يعانون أمراض القلب. أيضا متواجدة في مستشفيات أخرى العسكري،
0: أيوة، في مستشفى غزة،
1: والألماني والمستشفى العسكري.
0: أيوة.
1: نعم. المستشفى العسكري
0: مركز القلب
1: والمستشفى العسكري في مركز القلب. متواجدة الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، لمن أراد أن يتابعها أو يتردد عليها لضبط

إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اليمن.
1: من هو الشعب اليمني؟
0: بعثنا من صورة الإسراء، فنحن وعد الله وبأسه، وأعدينا من صورة الأنفال.
1: لقد أعددنا العطة وسحبنا الهمة وأملأنا قلوبنا وعيا وإيمانا.
2: شكوا الوعد على الإسرائيلية والبريطانية.
3: الشعب اليمني جاهز فالبحر فالجو فالبر،
1: ونحن متوكلين على الله وسنواجه التصعيد بالتصعيد،
0: وجاهزون لأي تصعيد،
1: تحدي كل التحدي،
0: مستعدين جاهزين مستنفرين متوكلين على الله،
4: جاهز بتحدي أمريكا ومتعاون مع أمريكا.
1: والله أننا سنجعل منكم عبرة لمن خلفكم.
0: والتصعيد الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي على أقدامنا وأقدام أبناء اليمن المجاهدين.
1: فلتأتوا بصعاليك العرب، فلتأتوا بالأنذار العرب، فوالله إنا سنجعل مياه البحر تغلي في بطونكم، سنجعل أشجار الحديدة أشجار من زكوم، سنجعل صحراء الحديدة إلى ساحة المحشر، سنجعل لكم قيامة يمانية قبل الآخرة بإذن الله. ونتعداكم لأننا قوم نتولى الله، والله ولينا، نعم المولى ونعم النصير.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان السبعين للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.

0: وقفة إعلانية. وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7 فو؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر 2 والدعوة عامة.

0: الناس رسالة بخجل واستحياء وصدق ووفاء للسيد المولى العلم القائم عبد الملك بدر الدين الحوثي. ثق بنا يا سيدنا وامضي واضرب واحرق واغلق، فوالله لن ترى إلا رجالا أشداء أوفياء كما كان أجدادنا أوفياء لجدك محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: أقول سيدي الشعب والله لن تجدونا إلا حيث تكرهون، وأقول سيدي ومولاي وقائدي يا سيدي نحن الجيل الصاعد الذي تربى على الثقافة القرآنية.
2: أقول أطفال سين لا يغضبن نمذج الزعيم، الله معهم ونحن معهم حتى الناس بإذن الله.
3: أخواتي الموت في غزة أدك والله يا عرب يا مسلمين يا عرب يا غزة يا فلسطين معاكم كل اليمنة.
4: جاك اليمن يا غزة وإحنا رجالك وإحنا اليمن معروف من عهد الأنصار.
0: نقول لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن تحالف معهم حسين، فوالله إننا نحن الجيل القادم الذي سنرى منه ما تكره. موت لأمريكا وشر نقمة، موت لإسرائيل تبت يداها على اليهود البين لعنة ورجمة.
5: زوال قادم من الكيان المؤقت، الله يعجل في زواله بالأنصار.

0: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟
1: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
4: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
1: بسم الله

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة.

والآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: وصل وسلم على محمد وآله.
1: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤولية، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: الآن تذكرت، أصوار التي ألفتها صغيرا تعود إلى ذاكرتي، كما تعود أسراب القطا إلى مخابئها عند المساء. هذه النخلات الباسقات زرعها أبي ذات يوم فسيلات صغيرة. أذكر أنني كنت أحمل إليه ماء، لكنني لا أذكر كيف ومن أين كنت آتيه بهذا الماء. يا هذه البقعة الرملية كانت مسورة ذات يوم بقصب وسعف نخيل، لا زلت أذكر ذلك. لكن ما الذي حدث؟ أين أهل هذه الدار؟ ولما أقفرت بهذا الشكل؟ أذكر الآن أنني كنت ألعب هنا مع فتاة تكبرني، لا أدري إن كانت أختي أو واحدة من فتيات الحي. يا لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها يا أمي دون أن تدري، حطمت قلوبا وأفسدت عائلة، كل ذلك من أجل إله من حجر. سحقا لفلس ونهم وأساف ونائلة، إنني أكره هذه الآلهة، الآلهة النكراء التي أوحت لأمي أن تسلخني من حضن أسرتي وتنفيني نيفا وعشرين عاما.
1: نحن على وشك المعركة يا أليس، أنت مستعد لها؟
0: إنني أتوق إليها بكل جريحة من جميعها.
1: هي معركة الفصل بيننا وبين الروم على تخوم الشام.
0: سننتصر بإذن الله. انظر انظر، ما الذي يجري في معسكر الروم؟
1: إنه قائدهم يتقدم وسط الساح.
0: ومن هذا الذي بجانبه؟
1: كبير قساوستهم يبخره بمبخرة بين يديه.
0: انظر، إنه يقترب ناحية المسلمين.
1: أظنه يحمل خبرا.
2: أيها المسلمون، عودوا إلى دياركم في الجزيرة ولا تشغلوا السلاح في وجوهنا، فإنكم بذلك ستضرمون آتون نار ستحرقون فيها دون غيركم. أيها المسلمون، جئناكم بأعداد لا قبل لكم بردها، فاشترعوا الموت ولا تهاب، فإن أردتم حقن دمائكم عودوا حيث جئتم، وإن أردتم النزال فهذا نهر اليرموك سيغدو أحمر من دمائكم إن شاء الله.
0: لقد وضعنا في موقع صعب.
1: تمهل واستمر.
2: إنني أتحداكم وليبارزني أشجعكم، فإنني سأقضي عليكم الواحدة تلو الآخر.
0: انظر يا أبا ذر، لقد برز إليه أحدهم.
1: إنه مالك بن الحارث النخعي.
0: أو تعرفه؟
1: نعم، إنه واحد من أشجع فرسان العرب.
3: ما وقوفك أمام الدار أيها الفتى؟
0: مشرد يتوق إلى أهله. من تكونين؟
3: الخنساء ابنة أنيس الغفاري.
0: الخنساء ابنة أنيس الغفاري، لا أشك لحظة أنها شقيقتي، حدثتني بذلك والدتي.
3: ما بك تتمتم في سرك؟ من تكون؟
0: فتى تربطه بهذه الدار وشائج قربة.
3: أأنت من غفار؟
0: نعم.
3: وإلى من تنتسب؟
0: إلى هذه الدار.
3: ما اسمك؟
0: جنادة ابن أنيس الغفاري.
3: أتكون ابن أم عفراء؟
0: تقدمي إلي أيتها الشقيقة التي حرمت منها 20 عاما. الحمد لله، لقد استطاع مالك بن الحارث قتل قائد الروم أمام أنظارهم.
1: البداية تنبئ عن نهايتها.
0: الروم أعداد ما تحسن،
1: قتل قائدهم يحطم من معنوياتهم.
0: لكن مالكا سترت عينه.
1: لا تنظر وراءك، المعركة تتطلب منك النظر إلى الأمام دائما. اتق السيف بجانبك يا أنيس. الحمد لله نجوت للمرة الثانية. حاول أن تكون أكثر حذرا يا أخي، الخطر يداهمك.
0: شغلتني حمايتك والذود عنك عن كل شيء.
4: الله أكبر، الله أكبر،
0: إنهم يتجهون ناحية النهر.
1: سيكون مقبرتهم بإذن الله، سنصبغه من دمائهم إن شاء الله.
5: أوصيك يا أبا ذر.
6: توصيني؟ المعركة لم تنتهي بعد.
5: حق لي أن أوصيك.
6: بما توصيني؟
5: أتعدني بأن تواصل البحث عن ولدي إن كتب الله لي الشهادة؟
6: لا تنع نفسك أمامي، فإنك تخذلني في حمأة المعركة.
5: أوصيتك.
6: لا تيأس، ستجده أنت إن شاء الله.
0: أمتأكدة أن والدك ذهب حاجا؟
3: أقسم يا أخي ما تفوت إلا صدقا، لقد ودعني وذهب إلى مكة.
0: طال غيابه إذن، آن له أن يعود.
3: لا تبعث قلقي من جديد.
0: السفر مضن والطريق شاق.
3: لكنك أكدت لي أنك شاهدته في منتصف الطريق وأسقيته ماء.
0: حدث هذا منذ أمد، لكن ربما حدث هذا مع رجل آخر.
3: إنها مأساة حقا أن لا تستطيع التمييز بين أبيك ورجل آخر.
0: أيكون قد عاد إلى المدينة حيث عمي أبو ذر؟
3: هذا الذي حدث في أغلب الظن. متى يلتقي الأحباء الغرباء؟
0: عم قريب اطمئني، سوف آتي بأمي متى يعود أبي. من ذا القادم نحونا؟
3: إنه زوجي سعد.
0: ومن هو ذاك الطفل الذي يحمله؟
3: بني جنادة.
0: جنادة؟ تيمنا بجدك؟
3: بل تيمنا بك. أردت بطفلي أن لا تغيب طفولتك عني مطلقة. هيا هيا، الطعام جاهز، سنجلس سويا.
5: الجرح بليغ جدا يا أخي، دعني وانطلق.
6: لا يا أنيس، لا، سوف يأتي من يحملك إلى مضارب الجرحى.
5: لا جدوى من ذلك يا أبا ذر، المنية قادمة. أو تبكي وقد انتصر المسلمون وفتحت أبواب الشام؟
6: ما كنت أتمنى لك هذا أبدا.
5: لا تتمنى لي الشهادة في سبيل الله؟
6: أتمناها لقلب مفعم بالحياة وليس لقلب مهيض الجناح.
5: ستعود إلى قلب الحياة متى وجدت ضالتي؟
6: ستجدها إن شاء الله.
5: ما همني إن رحلت دون أن أكحل عيني برؤية ولدي، المهم أن أبصرها بعينيك يا أبا ذر. إن وجدت ولدي فتدبر أمره كما تدبرت أمري، واجمعه إلى شقيقته فهي أحوج الناس إليه بعد.
6: سوف تقوم بهذه المهمة أنت.
5: شيء بعيد المنال يا أبا ذر. أوصيك بعفراء أم ولدي والمرأة التي لم أهوى سواها لتلتحق بوليدها إن لم تكن في كنف رجل آخر. أوصني بما أوصاك به رسول الله.
6: أوصيك بالصبر فإنه عنوان المؤمن.
5: زدني.
6: عليك بالعمل الصالح فإنه الزاد الذي لا يأسن. ها قد أتى من يساعدني في حملك إلى مضارب الجرحى. أنيس أخي أنيس.
7: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
8: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: سعادة

0: الحجاج في التكبير والتلبية والطواف والسعي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نقف وإياكم مع تلك المشاعر البهية والمناسك العظيمة.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج مناسك الحج مع القاضي العلامة عبد الله الراعي. مناسك الحج من إخراج محمد علي هبة.
2: والآلاء الكرام هو الله يا الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نعيش معكم كما عشنا معكم نفحات ربانية في رمضان، نعيش معكم في نفحات ربانية أخرى، نفحات أشهر الحج.

الحج أشهر معلومة، شوال والقعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وكنا ندعو في الحلقات بأن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بالحج والعمر وزيارة النبي وآله، والله الكريم. فالحاذق المهذب اللبي والذي يبادر ويمتثل أمر الشارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقوله في ذلك فليتنافس المتنافسون، أما كفانا قول رب العالمين وأذن في الناس بالحج. الله الذي دعا وعليك كفايتك وعليه ضيافتك، أتدري على من تحل أيها المستمع الكريم؟ تحل ضيفا كريما على أكرم الأكرمين، دعاك تكرما وتحننا ليصافيك، ليكرمك، ليجيب دعواتك. لما الغفل عن هذا؟ جاء في الحديث عن من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن يمنع البر راكبه والبحر جائبه ويخدع الصاحب صاحبه. كان فيما سبق الحج أيسر من اليسير وتكاليفه ميسرة. وتعلمون مع مرور الزمن كيف تكألبت الأمور وتغيرت الأحوال، وطلبت الأموال الباهظة. يا أهل الجدة، بادروا بادروا بادروا، والذي لم يستطع هل يدون ذلك في وصيته؟ الوصية لا تقرب أجلا ولا تباعد موتا، الوصية عزيمة من عزائم المؤمن، يثبت ماله وما عليه من حقوق لله ولخلقه. فلا تأخذكم الوساوس إلى هذا وإلى ترك الوصية. فالوصية فرس من رب العالمين، فرس بحق أيها المؤمنون. لأن بعض الأئمة وبعض العلماء يقولون إذا لم يوصي الإنسان بحجة وهو مقتدر ومستطيع ومن أهل الجداه لم يجزه، فالإنسان يأخذ بالأحوال ويعمل بالأحسن. يعين بعضهم، يعين أرض، بعضهم يترك مبلغ من الماء. لكن الذي ينصح نفسي وإياكم، إذا لم يستطع أن يحج أو أصبح عاجزا لا يستطيع أو لظروف ما، فهل يعين وصيا قويا؟ إن خير من استأجرت من القوي الأمين. بعض الناس والده أو والدته أو أحد من أقاربه يوصي بالحجة ويعين أربا تكفي للحج، وإذا بالورثة أو بالوصي يتهاون ولا يبالي، وتمضي الأعوام والسنون. أنت أنك معلق بهذه الوصية للمستقبال، ما عاد فعل لك الدنيا تلذذت بها، والمتاع الدنيا ما هو، قال لي ما عاد فعل لك. بادروا بالأعمال خمسا، هل تنتظرون موتا مجهزا؟ يجي لك الموت فجأة. كذاب دبسروا كم، كذاب دبسروا كم مجازر في غزة، كذاب دبسروا كم جلدات أعاذنا الله، سكتت قلبي أعاذنا الله، سكتت دماغي أعاذنا الله، ذبح الصدري أعاذنا الله، كم أمراض انتشرت. يبادر الإنسان، أنت عسر عند ملك الملوك احمد الله واشكره، بيحب الإنسان أن يذهب عند بعض الأكابر أو التجار أو الملوك أو الرؤساء طمعا فيما يعطى من حطام الدنيا. أما أنت فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج، سبسروا معنا هذا الحديث، فلم يرفث، الله قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولم يفسق ولا فسوق ولا جدال في الحج، خرج من ذنوبه عطلا. وفي رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه إلا حقوق الخلق. بعض الناس يعرقل الورث من القسمة ويقول يصير يحج ولا يصير يحج، الغلو حق الجميع ما يقبلش. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بنقاوي أنفسنا، انتبهوا على أنفسكم، تحروا الحل، لا تسر لا بمال حلا من جبينك أو من ورثك الخاص. وفقنا الله للخير كله وجنبنا الشر كله. اللهم اختم لنا بالشهادة والحسنى، ويسر لنا الحج والعمر وزيارة النبي وآله، وارزقنا مجاورة الحرمين ومجاورة النبي وآله في الدنيا والأخرى، وارضف بالمسلمين وهلك الكافرين، واكفنا ما أهمنا واكفنا شر من أرادنا من الإنس والجان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الأعزاء، كنتم مع برنامج مناسك الحج عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على جباح النوم، والحنبه بحجم المحنب والنكبه.

0: يقتصر آثاري يجعل.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها والتعامل من خلالها في واقعنا المعاصر. أهم تلك الدروس هو أن الجرائم الكبرى غالبا ما تكون رسائل سياسية وليست أحداثا عفوية. ما جرى في تنومة يظهر أن العنف قد يستخدم لإيصال رسائل ردع وتخويف وفرض واقع سياسي معين، ولهذا فإن قراءة أي حدث بمعزل عن سياقه السياسي تقود إلى فهم ناقص ومضلل. وفي واقعنا اليوم تحليل الأهداف الكامنة وراء الأفعال يسبق الحكم على ظاهرها، والوعي بهذه الرسائل يجنب الوقوع في صدمات مفاجئة أو تقديرات خاطئة. إن الجريمة في تنومة كانت سياسية بحتة. الدرس الثاني أن الاستعمار يستخدم الأطراف المحلية والصراعات الحدودية كأدوات لشغل ولإشغال الدول المستقلة عن أهدافها الكبرى. بريطانيا كما لاحظنا في الدرس الماضي دفعت بالإدريس للاحتماء بالسعودية وأشعلت الصراع على عسير، وهدفت إلى حرف نظر الإمام يحيى عن قضية تحرير عدن والمحميات الجنوبية المحتلة إلى مكان آخر. هذا الأسلوب يتكرر اليوم حين تقوم القوى الاستعمارية بشغل وإشغال الدول العربية والإسلامية بصراعات الجانبية، الحدود، المذاهب، القبائل، لتبتعد عن المواجهة المركزية مع العدو الحقيقي، الاحتلال الصهيوني مع الهيمنة الغربية. الدرس الذي يجب أن نعيه: لا تنسى عدوك الحقيقي خلف الزوابع الصغرى. الدرس الثالث: صناعة الرعب وتوظيف الجماعات التكفيرية المتوحشة هو أسلوب ثابت في سياسة قرن الشيطان. لاحظنا أن ابن سعود أجاد صناعة الرعب عبر جيش ما يسمى بالإخوان، إخوان من أطاع الله، الوهابيين من هجرة الغطغط، أرسلهم لارتكاب المجازر بحق الحجاج العزل، ليوجه رسالة فيها من التخويف للإمام يحيى ولكل اليمنيين، ثم تظاهر بالبكاء والتنصل من جرائمهم. اليوم نفس الأسلوب يستخدمه أبناء سعود والأمريكان في توظيف جماعات مثل داعش والقاعدة وغيرها لضرب الدول العربية والإسلامية. الدرس الذي نستفيده: أن لا ننخدع بدموع التماسيح ومنظومة ما يسمى بمكافحة الإرهاب المزيفة، فالقاتل الحقيقي من يحرك الإرهابيين ثم يبكي عليهم، من يحرك هؤلاء التكفيريين ثم يبكي عليهم. بريطانيا أيضا تريد معاقبة النظام اليمني بهذا الأسلوب الدموي، وهذا طبيعي جدا في تاريخ الاستعمار الغربي الخبيث. الدرس الرابع: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم الخضوع للتهديدات والإملاءات هو الطريق الوحيد لردع العدو. رأينا أن الإمام يحيى رفض الاعتراف باحتلال السعودية لعسير وتمسك بأنها جزء لا يتجزأ من اليمن. هذا الموقف جعل ابن سعود يلجأ إلى المجزرة مع أسباب أخرى طبعا ودوافع أخرى كرسالة تهديد وإجبار. اليوم أي تنازل عن الحقوق التاريخية كعسير ونجران وجيزان التي نطالب باستعادتها كأراضي يمنية طبيعية، هي من تاريخ اليمن، هي من جغرافية اليمن الطبيعية والتاريخية، تحت ضغط التهديدات أو الإغراءات سيشجع العدو على المزيد من الابتزاز. والدرس الذي نستفيده: أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالرصاص، والتمسك بها ولو كلف الدماء هو الذي يحفظ كرامة ودماء الأجيال القادمة. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري الذي هو مشروع اتفاق لم يكن قد أصبح اتفاقا بين الإمام يحيى والشريف حسين، ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ 2- كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3,000 حاج يمني في تنومك رسالة تهديد وإجبار. 3. ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها بأن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين؟ وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم إلى مبرر لإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ والواقع أنه وبالعودة إلى أسباب مجزرة تنومة السياسية، فإنه حتى بحسب الرواية النجدية التي تحدثت عن هذه المجزرة، كان قد تسرب خبر مشروع اتفاقية بين الإمام يحيى والشريف حسين ملك الحجاز بالتصدي لابن سعود، ومن بنود تلك الاتفاقية التعاون والتناصر بين الجانبين، ولكنه كما نص المشروع تعاون مشروط بكونه موقوفا على الطلب من أي الجانبين عند الاحتياج واللزوم، وأيضا مضبوط بأنه في دائرة النصوص الشرعية. الإمام يحيى اشترط هذا الشرط أنه يكون هناك تعاون لكن في دائرة النصوص الشرعية، كما هو النص المقترح للاتفاقية التي لم تكن قد وقعت بعد وكانت لا تزال مجرد حبر على ورق. وصل ابن سعود نبأ هذه الاتفاقية المزمع توقيعها، فكان بحاجة ماسة إلى فض هذا الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين اليمن والحجاز، بل وكان بحاجة إلى ضربه في الصميم نفسيا وواقعيا، وإيصال رسائل متعددة الأهداف لكي دماغ حكام اليمن والحجاز أيضا في هذا الصدد. غير أن السؤال المهم الذي يدور في البال، في بالي وفي بالكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، من الذي سرب مشروع هذه الاتفاقية، وهي التي ظلت طي الكتمان، والتي أوصى الإمام يحيى بإبقائها سرية؟ من المستفيد من تسريب هذا الخبر، وما الذي يريد تحقيقه من أهداف؟ طبعا إذا رأينا وحاولنا أن نتعرف على المستفيد والذي سرب هذه الاتفاقية أو مشروع هذه الاتفاقية، الذي يترجح أنه أحد جهتين لا ثالث لهما، إما الإنجليز هم من تولى إبلاغ ابن سعود ببنود هذه الاتفاقية المزمع توقيعها حتى يدفعوا به إلى ارتكاب تلك المجزرة، حتى يوصل من خلال تلك المجزرة رسالة إرعاب وتأخويف إلى حكومة اليمن، وهو ما لمح إليه عراب تلك الاتفاقية أمين الريحاني عند لقائه بكاتبة أسرار المندوب السامي في الأمور الشرقية في العراق جيرت رودبل، كما يعني ذكرنا سابقا. وذكر هو أمين ريحاني بأنه كان يعلم أن لدى البريطانيين شبكة عملاء تبلغهم بتقارير وأخبار بشكل يومي وبشكل متكرر، أو الرحالة نفسه أمين الريحاني نفسه الذي تدل مؤشرات على ذلك مؤشرات أنه أعجبه المقام في حضرة ابن سعود وأخلص له وأنشأ معلقات في الثناء والمديح والتبجيل والتعظيم لهذا الملك الذي ارتكب تلك المجزرة البشعة والفظيعة. طبعا الإنجليز أيضا وقد عانوا من الإمام يحيى وتهديداته المتكررة بطردهم من عدن ومحمياته التسع في الجنوب، كان يصرح الإمام يحيى وحكومة اليمن يصرح بين الفينة والأخرى بضرورة استعادة محميات اليمن الجنوبية وعلى رأسها عدن، وهذا أمر كان يزعج بريطانيا، يزعج الإنجليز. الإمام يحيى أيضا كان الحاكم العربي الوحيد في الجزيرة العربية العصية على التطويع لسياساتهم الاستعمارية والاحتوائية التي كانت تحتوي زعماء العرب في ذلك الحين في المنطقة. لم يقبل بأن يستلم مرتبات شهرية، لم يقبل بأن يدخل مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، لم يقبل بأن يعقد معها معاهدة تحالف، لم يقبل. كان عصيا على التطويع حقيقة، كان ينشد دائما الإمام يحيى، وكان يتحرك ويسوس البلاد باستقلالية كاملة، كان يرى ضرورة أن تبقى اليمن مستقلة مهما كان الثمن. فالبريطانيون طبعا في إزاء هذا كان لابد أن يهيئوا الظرف الملائم لمعاقبة الإمام يحيى من خلال إقحامه في مشاكل مع جيرانه، ومن خلال الدفع بجيرانه إلى الاعتداء عليه وعلى شعبه، وحرف نظره بعيدا عن محمياتهم فيما سموه بالجنوب العربي. طبعا من هو المرشح للقيام بهذا الدور في تلك الفترة بهذا الدور القذر؟ هو رجلهم المفضل وعميلهم الذي يزمع تنصيبه في المنطقة كملك كبير صاحب إمكانات كبيرة ومملكة كبيرة، هو عبد العزيز بن سعود. الرحالة العربي السوري نزيه مؤيد العظم صاحب كتاب رحلة في بلاد السعيدة، وقد وفد إلى اليمن أكثر من مرة، وهو أحد رجال العرب آنذاك، حاول التحري والبحث الدقيق عن سبب هذا العدوان على حجاج اليمن في كتابه رحلة في بلاد في العربية السعيدة. وبعد التحري والبحث الدقيق ومع أناس مسؤولين في اليمن كما ذكر هو، وفي الحجاز وفي نجد وفي مصر ممن يتتبعون حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، فبحث معهم عن الأسباب الحقيقية التي حدث بالإخوان الوهابيين لاغتيال هذا العدد العظيم من الناس وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام. بعد هذه الرحلة الشاقة كلها توصل إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المؤامرة، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة كما يقول هو طبعا بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن. واستنتج الرحالة النزيه مؤيد العظم أنهم ذكروا لابن سعود بأساليب شتى وعن طرق عديدة وبواسطة أناس كثيرين أن الملك حسين قد استنجد بالإمام يحيى للقتال معه ضد ابن سعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب معه بشكل علني، ولكنه أوفد هذا الجمع الغفير بصورة حجاج للتطوع في الجيش الحجازي. ويبدو هكذا يقول الرحالة السوري العربي نزيه مؤيد العظم، يبدو أن ابن سعود قد أخذ بهذه الدعاية الباطلة وأمر جنده من الإخوان بأن يبيدوا هؤلاء الناس عن بكرة أبيهم. طبعا لا ينطلي هذا الأمر على قارئ وعلى متتبع بشكل جيد. ابن سعود أراد أن يأخذ بهذه الدعاية ويعلم أنها دعاية باطلة طبعا. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن الحجاج قد مروا على عامله في أبها واستضافهم عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود، استضافهم أيضا في أبها وأكرمهم ورآهم طبعا وعرف ما معهم من سلاح وأنهم فيهم الكبير وفيهم الصغير وأنهم حجاج، ولم يؤثر لا من قبل ولا من بعد أنهم جنود وأنهم يمكن أن يكونوا جنودا. لكن يعني أراد ابن سعود أن يروج لمثل هذه الدعاية أنه والله أنا خدعت، قيل لي بأن هؤلاء جنود ذاهبون لإنجاد الشريف حسين وللدفاع عن مكة المكرمة أمام الغزو الوهابي المزمع، فبالتالي أمرت بإبادتهم. هكذا أراد أن يقول الرحالة نزيه مؤيد العظم. طبعا هو كان يحاول أن يأتي بصيغة توفيقية بين الحكام العرب في ذلك الحين من منطلق قومي وعروبي. الدكتور صالحية يرجح هذا أيضا عندما قال بأن خبر المعاهدة التي تولى صياغتها أمين الريحاني مع الإمام يحيى ومستشاريه والتي لم توقع بعد قد وصلت أخبارها إلى بلاد الملك عبد العزيز بن سعود إما من قبل عيونه أو سربت من قبل البريطانيين. إذن إنه لمن الوجاهة بمكان صحة هذا الاستنتاج الذي توصل إليه نزيه العظم ذلك الرحال العربي بعد رحلة طويلة من البحث، ولكن بحدود أن ابن سعود أراد أن يصدق هذا فروج له. أما الحقيقة فقد علمها، الحقيقة حقيقة هؤلاء الحجاج وأنهم حجاج قد علمها ابن سعود من خلاله في أقل الأحوال من خلال نائبه على أبها حاكم أبها الذي هو من أسرة عبد العزيز بن إبراهيم. طبعا الدكتور صالحية وهو الباحث المتخصص في التاريخ العربي الحديث وحقق كتاب سيرة الإمام يحيى وألف كتبا في هذا الجانب أيضا رجح ما توصل إليه نزيه العظم. ونحن نشاهد اليوم كيف يمضي أولاد ابن سعود في تنفيذ مؤامرات هؤلاء الأجانب من الأمريكيين والإنجليز بأسوأ مما كان عليه والدهم إذا لم يتغير شيء من سياسة هذا الكيان، بل ازدادت حالته سوءا. بالإضافة إلى أنه استنتاج أن تقوم بريطانيا بالإعاز إلى ابن سعود بقتل هؤلاء الحجاج بحجة أنهم جنود متخفون ومتسترون تحت عنوان حجاج وهم ذاهبون إلى نجدة الشريف حسين والدفاع عن مكة المكرمة والحرمين الشريفين، هذا أراد ابن سعود أن يروج له طبعا، وهو استنتاج يدعمه سلوك الإنجليز الاستعماري وتاريخهم المشين في صناعة الفرقة والشتات في الشرق خدمة لأغراضهم الاستعمارية وتوطيدا وترسيخا لقاعدتهم العتيدة فرق تسد. كما يدعمه أيضا مقتضى الفكر التكفيري المتوحش الذي حمله الوهابيون في مملكة قرن الشيطان، وبهذا لم يكن هناك أي داع لمحاولة تبرئة ساحة عبد العزيز بن سعود من هذه الجريمة البشعة كما حاول البعض وعلى رأس الدكتور محمد عيسى صالحية رحمه الله. حيث وقع في هذا الفخ، وقال بأنه الجريمة ارتكبت على يد أولئك الجنود البدو من أتباع بن سعود، وأنه ما كان أحد يستطيع أن يمنعه من هذه الجريمة، وهذا استنتاج طبعا خاطئ. كذلك بعض الإخوة المؤلفين الذين حاولوا أن يقولوا بأن عبد العزيز ما كان عنده قرار في هذا الجانب، ونحن سنذكر وسنبين لاحقا أن ابن سعود هو العقل المدبر لهذه المجزرة، وهو الذي أمر بها. ونعم، وهذا الاستنتاج الذي وصل إليه عيسى محمد عيسى صالحية رحمه الله، وكذلك نزيه مؤيد العظم رحمه الله، يؤكد أن ابن سعود هو الذي اتخذ قرار تصفية أولئك الحجاج. طبعا حاول البعض هذا التبرئة لابن سعود لأنه لظروف لاحقة اقتضت المتغيرات السياسية والاجتماعية، لكنه أمر يتناقض، وهذا الاستنتاج هنا بوصول نبأ المعاهدة إلى ابن سعود. الآن نصل إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد عبد الله سعد أحمد الريشاني من أهالي سعوان الأوسط، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، هذا أحد الحجاج الذين استشهدوا. أيضا الشهيد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي من مرهبة، مديرية ذيبين محافظة عمران، وكان من رفقة الشيخين الشهيدين من آل الأحمر، علي بن ناشر بن ناصر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر، اللذين استشهدا، واستشهد الحاج عبد الله بن صالح المرهبي معهما، وستأتي ترجمتهما طبعا، الشيخين الشهيدين علي بن ناشر الأحمر ويحيى بن حسين بن مطيع الأحمر. أيضا الشهيد عبد الله بن عامر بن سعيد بن أحمد بن موسى من قرية ملاح، مديرية العرش رداع محافظة البيضاء، الذي خرج للحج في عام تنومة ولم يعد. أيضا الشهيد عبد الله بن عبد الكريم أبو الرجال، كان عمره حوالي 40 عاما، وهو من أرحب محافظة صنعاء. وأيضا الشهيد عبد الله بن محمد دهاق، أو محمد بن عبد الله دهاق المؤيدي، من أهالي ضحيان صعدة. وأيضا الشهيد عبد الله بن ناصر الحدبة أو الحدبة من أهالي الجنات محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية للحلقة، وهي: لماذا كان جنود ابن سعود في تنومة الغطغط يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون الحجاج العزل الذين يلبون نداء الله؟ 2، كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ؟ وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش؟ 3، ما الفرق العقائدي؟ ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابيين للحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون، وصف النظام السعودي وأوليائه وعملائه وعلماء بلاطه لليمنيين عند إعلانهم العدوان على اليمن في 2015، وصفهم لليمنيين بأنهم مجوس وروافض لتبرير حرب الإبادة المستمرة منذ 2015 ميلادية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيره.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ولسلطان المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لو متلائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اغتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اغتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
5: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. نتدارس كتاب الله، ونتعلم آياته، ونسعى لتطبيقها على أرض الواقع، لأن القرآن هو الدستور، هو المنهج الذي نعتمد عليه، والذي نسير وفق توجيهاته، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو المحفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن يوجهنا إلى العبادات، إلى الإرشادات النافعة التي تنفعنا في هذه الدنيا وتنفعنا في الآخرة. القرآن يرغبنا في الطاعات، القرآن يبصرنا في كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام أيام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله. أيها المستمعون الكرام، معكم اليوم في هذه الفقرة أخوكم هلال صالح الكليبي، بمعية الأخ الأستاذ الفاضل محمد الجابري، وكذلك المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد. فقراءتنا لهذا اليوم ستكون من سورة الحج، من الصفحة 35 بعد 300، يعني من صفحة 305 و30، لأن الأيام هذه أيام موسم.

الحج، الناس يذهبون إلى الحج يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الحج والعمرة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الفقرة فقرة التلاوة، نرجو منكم أيها المسلمين الكرام المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن إلى سورة الحج. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

0: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قرأنا في هذا المقطع القرآني قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، كما أن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المؤمنين الأشياء الكثيرة والمفيدة والمثمرة، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة أعد لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتسابق على هذه الفضيلة وأن نسارع فيها، كما قال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى قد أعد الشيء الكثير لعباده المؤمنين، بالرغم أننا عبيده وأننا ملكه وأننا ملكه وأننا نسير وفق توجيهاته وتحت إمرته، ولكن الله سبحانه وتعالى قابل هذا بعطاء ثمين حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الجنة وكيف أعدها لعباده المؤمنين، وماذا أعد فيها؟ أعد فيها الشراب، أعد فيها الملابس، أعد فيها الفواكه، أعد فيها كل ما أراده الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.
12: نحن في إطار هذا الموقف الحق، هذا الموقف القرآني، هذا الموقف الإيماني، في حالة ثبات بتأييد الله بمعونة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: خروج الشعب اليمني بزخم هائل جدا، خروج مليوني بكل ما تعنيه الكلمة، وبشكل مستمر في كل أسبوع بتوفيق الله تعالى. الأسبوع الماضي كان الخروج هائلا وعظيما ومشرفا وكبيرا، يرفع الرأس ويبيض الوجه لهذا الشعب يوم يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في يوم القيامة. كان الخروج في 757 ساعة، خروجا لا مثيل له أبدا، خروجا عظيما ومشرفا. نحن في مرحلة مهمة جدا، الخروج الواسع فيها له أهميته الكبيرة وله أجره العظيم عندنا، هذا جزء من جهادنا. أدعو شعبنا العزيز، شعب الإباء والوفاء، شعب الحكمة والعزة، شعب الثبات والإيمان، على الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان السبعين للرجال، غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.
1: أين المسلمين يا عرا؟ الموت الأمريكا، الموت اللعنة على النصر.
2: باسم هذا الشعب، باسم هذا اليمن والشعب ذا كامل، باسم هذا اليمن والشعب ذا كامل، وباسم من لو حضر أفراد أوقاده، نقول لك يا سيدي عبد الملك عبد القنح عاجل، إنا على العهد والنيران وقاده، إنا مع القدس وفلسطين، لن نخذل أطفال غزة تحت القصف الرادة، ولا بانساهم ولا بانحني ونضل، ولا هي عوايدنا أو هي لنا عادة. أنا اليماني ذي لاش علي شعل، ذي عينها الراس الأهداف وليد على زناده، ذي عينها الراس الأهداف وليد على زناده. سلامتكم يا رجال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا، من ميدان السبعين، من ميدان الصمود، من ميدان الثبات، ندين ونستنكر العملاء والمرتزقة والخونة واليهود والنصارى في حرق القرآن الكريم، ونوجه رسالتنا إلى الأمة الإسلامية والعربية المتخاذلة، نقول لهم العار عليكم يا عملاء اليهود والنصارى، ونوجه رسالتنا إلى سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له أننا جاهزون في جميع الجبهات وفي جميع التشكيلات لأي توجيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت.
4: ايش عمار؟ ايش بعد
2: إلى أولئك الظلاميون، إلى أولئك العدوانيون على كتاب الله، أما والله لو تمكنا منكم لانتزعنا أرواحكم من أكبادكم، فعندما تعتدون على كتاب الله المقدس فسنحميه بأرواحنا ودمائنا وقلوبنا، فسنحميه بأرواحنا ودمائنا وقلوبنا، أما والله لو تمكنا منكم لانتزعنا أرواحكم أيها الأعداء الشريرون. الله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا اليوم حضرنا إلى هنا غضبا واستنكارا لأولئك الأعداء، ونقول للعرب جميعا ألم يعود هناك مسلمون؟ إننا اليوم في جاهلية أشد من تلك الجاهلية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أترون كتاب الله يحرق دون أن تتكلمون؟ إنكم لقوم متخاذلون، متهاونون، من بطحون، لا ترون سوى أبوكم أيها أولاد الحرام، لا ترون إلا ترامب الذي هو أدوسكم قال ترامب في كلمة له: سنحلبها حتى إذا اكتملت قتلناها. ونقول للسعودية أيضا الذي تدعم ترامب بأموال الحج، اليوم في عهد الحج أكثر من يذهبون للحج، وأنت تعطي أموالهم الذي من المفروض أن تكون زكاة للمستضعفين، تعطيها لقتلنا وتدميرنا أيها المسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النس إسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله. رسالتنا لأبناء إبستين وأبناء مارتن لوثر الذي ظلل النصارى واليوم هي متغونة من المسيحية الصهيونية، نقول لكم بإقدامكم على إحراق المصحف القرآن الكريم لن تزنوا عزائمنا، وإنما تثيرون السخط في أبناء هذه الأمة الحرة وتجعلونا نندفع ونلتزم بالقرآن ونتحرك بالقرآن ونسلم لأعلام الهدى الذين أحيوا فينا هذا القرآن. 2 مليار مسلم، ولا مسلم تحرك ليندد على الأقل. وعندما نرى الهندوس يلومون الممثل الهندي عندما لبس زيهم وعقيدتهم وأحكموا عليه بالإعدام، وأنتم لا تخرجون إلى التنديد وإلى إحياء كتاب الله تتلونه كما قال رسول رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كم من حفاظ، ولكن يا سيدي لقد أحييت فينا القرآن عملا وقولا وفعلا، وجماجمنا صواريخ في سبيل الله وضرب أولئك الصهاينة، واليوم من ميدان 70 وغدا في أوروبا نقتلع أرواح أولئك الجبناء وأذناب اليهود الذين خدعوهم وضللوهم والقاد معظم، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
6: أعوذ بالله من
4: إذن كما تلاحظون معي مشاهدينا، الرسائل تتوالى من الجميع هنا في ميدان 70. شعبنا شعب القرآن، شعب الحكمة، شعب الإيمان، يكاد أن يكون كالبراكين المتفجرة التي حممها تلتهم ما حواليها.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم إلى ميدان 70 لنوصل رسالة لأعداء الله بأننا أمة نثور ونغضب لأجل مقدساتنا، ونقول للدمى المتحركة التي تسيء للقرآن الكريم بأنه سيأتي اليوم التي سنزق أرواحكم أنتم ومن يحرككم، ونرسل رسالة إلى كل أحرار الأمة وإلى من سيحجون إلى بيت الله الحرام. إن من أهم مقاصد وغايات الحج هو البراءة من أعداء الله، يكون لكم موقف، يكون حجكم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثوروا، اغضبوا لأجل مقدساتكم، معظم مقدساتكم هو القرآن الكريم. وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. الله
4: أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم تلبية واستجابة لدعوة الله ولدعوة السيد القائد المولى حفظه الله ورعاه، تاج رؤوسنا ونبض قلوبنا والدماء التي تجري في عروقنا الذي أحيا فينا كتاب الله. خرجنا غضبا لله ولكتاب الله، ونقول للدول العربية والإسلامية: هل فيكم حمية؟ هل فيكم غيرة على مقدساتكم يا أحفاد القردة والخنازير؟ أنتم تشاهدون اليهود يحرقون كتاب الله ويركنونه بأرجلهم ويطرحون كتاب الله في ذم الخنازير، أنتم ترون اليهود يسيئون إلى الله ويسيئون إلى رسول الله؟ هل فيكم عمية؟ هل فيكم دين؟ هل فيكم عروبة؟ لا عروبة ولا دين إلا في شعبنا اليمني العظيم. غضبا لله ولكتاب الله خرجنا في جميع الميادين في جميع المحافظات القائل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهو القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسطعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من هنا من من ميدان السبعين وجميع الميادين، نحن على جهوزية عالية لنزع أرواح اليهود والنصارى كما يسيئون إلى كتاب الله ويحرقون كتاب الله، فسوف نمسحكم من على الوجود بإذن الله وبقوة الله وإرادة الله ومشيئة الله، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
7: إذن مشاهدينا، كما تلاحظون معي حجم الاحتشاد كبير، الغضب عارم، الكل يود أن يدلي بدلوه، ونحن في مسيرة الغضب لله ولكتاب الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أتينا استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، انفروا غضبا للقرآن، تحركوا بتلك التحركات الجهادية والتوجيهات الإلهية التي تدعينا لغضب عارم تجاه أمريكا وإسرائيل وكل من سولت له نفسه لحرق القرآن الكريم. فوالله إنا سنحرق قلوبكم كما أحرقتم المسجد الشريف، كما أحرقتم المصحف الكريم. ونقول لكل العلماء في هذا العالم ولكل حفاظ هذا القرآن الكريم: أين هي الحمية؟ أين هي الغيرة؟ أين هي الغضب لهذا الوسام العظيم والشرف الكريم كتاب الله؟ فأتينا إلى هذا الميدان لنقول للعالم بأكمله بأننا في أتم الجهوزية لمقاتلة كل من سولت له نفسه بحرق القرآن الكريم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر
4: ما بقي بعد الأهانة والتعسف، ما بقي بعد الأهانة والتعسف واحتلال القدس يا القوم اللفايف. هل لكم يا أمة الإسلام موقف؟ هل لكم يا أمة الإسلام موقف من عدو الله وإحراق المصاحف؟ هل لكم موقف غضب ولا تصرف؟ لأجل دين الله ولا الكل خايف؟ يا كتاب الله، يا كتاب الله، لأجلك بان نكف في يمن الإيمان ونسطر مواقف. وضعكم يا أمة الإسلام موسف، وضعكم يا أمة الإسلام موسف. للأسف إيمانكم والدين زائف، للأسف إيمانكم والدين زائف. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
8: يمانيون يا دنيا عجيبي نداءات آيات الله فقد دعينا، يمانيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حينا، يمانيون ربانا عليا بأن نحيا الحياة معززينا، رسمنا من مآسينا دروبا ومن مأساته فتحا مبينا، صنعنا من دماء أطفال نصر ومن مأساته فتحا مبينا، يمانيون ينبض في دمانا حسين الضف أو إيران فينا، يمانيون صرختنا تدوي هاتفا يرهب المستكبرين، يمانيون هل جهلوا حسينا أحب الله من أحب حسينا، جنودا لله للأعلام جندا على مر السنين مجندين، أعزى على الكفار نمضي أذلا أمام المؤمنين، تولينا رسول الله طه ومن والاه في خام علينا، علي علي لا سواه لنا ولي وأبناء النبي الطاهرين، رجال نرخص الأرواح دوما لمولانا إله العالمين، نعم فلتسمع الدنيا بأننا، نعم فلتسمع الدنيا بأننا نضحي من أجل كتاب الله كي نحيا مكرمين، لدين الله أرخصنا دمانا لتحيا الأرض إنسانا ودينا، ألا فلتبلغ الأعداء عنا كما عهدوا نظل مجاهدين، كما عهدوا نظل مجاهدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام. شعب اليمن نكف، شعب اليمن نكف ولبى على ميادين الشرف، شعب اليمن نكف ولبى على ميادين الشرف، صف يزحف صف لأجل الحق لو يزحف زحوف، أقسم على المصحف ذي أحرقتوه ما كان اختلف، أقسم على المصحف ذي أحرقتوه ما كان اختلف، عدونا ينسف دام الله معنا للنخوف، عدونا ينسف دام الله معنا للنخوف.
7: إذن مشاهدينا كما تلاحظون معي حجم التدافع كبير لمحاولة إبداء الرأي في ونحن في هذه المسيرة، ونحن بالطبع مشاهدينا كما تلاحظون بما أن الاحتشاد كبير تحصل هناك حالة من التدافع، حالة من الازدحام. نعتذر بحق من أسيء إليهم في هذا الميدان، الجميع أعزاء وهم يتوافدون إلى هذا المكان من كل أرجاء العاصمة صنعاء، وبالطبع الحال في المحافظة، غضبا لله، غضبا لكتاب الله الذي أحرق بتلك الشاكلة المستفزة لملياري مسلم، ولكن لا حياة لمن تنادي سوى اليمن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في ذات الصورة قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لقد لغوا فيه هؤلاء الكلاب وألقوه وأرادوا أن يحققوا الغلبة، ولكنهم يدركون قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم. إذا لم تقوم روما والفاتيكان ببيان الإدانة والاستنكار لهذا العمل الإجرامي، فإنهم قد حق عليهم قول ربك: أولئك لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، سيحرقون. من هنا من ميدان 70 من صنعاء العروبة والحرية والإباء، من يمن الأنصار، من شعب الإيمان، من شعبة الإيمان، من شعب الأنصار، نقول لكم: هنا منطقة النور وطلقة النار، سوف تصلون نارا سعيرا، وسوف يأتيكم العذاب إذا لم تقوموا بالإدانة والاستنكار إلى حكام العرب. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني في أهلي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قوموا بجر رؤوسكم، ألقوا ما في أيديكم أينما كنتم جالسين، في القصور في البيوت، ألقوا ما في أيديكم وقوموا دافعوا عن كتابكم وادفعوا هذا الشر عن دينكم، وإلا فقد حقت عليكم كلمة العذاب. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
7: صلوات الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هكذا هم اليمانيون بكبارهم وصغارهم، برجالهم ونسائهم، غضبا لأقدس مقدساتهم. وإلى هذه الطفلة، تفضلي.
10: وأنا نقول لهم إننا حاضرون مع أي معجلة يدا، سواء في الداخل أو في الخارج، حاضرون للتضحية، مشتاقون للشهادة، وأسلحتنا الذي طاقوا منها طعمها ورفوا في الميدان شدد بعدها، ما زالت في أيدينا، ما قالوا الشاهدين، إن عادوا عدنا وعاد الله معنا. وأنا نقول لهم إلا ما قال علي بن الحسين أبي الموت تهددوننا: يا أبناء الطلقاء، أما علمتم بأن القتل لا عادة وكرامتنا من الله شهادة؟ والله لن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأرغب إلينا وأعز إلينا، لأن نستسلم لكل ذلك الأنذال المجرمين المفسدين في الأرض الطراغيث المتدبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولم يكن، ومن أجل ذلك
11: الموت يا أمريكا، الموت يا
12: إسرائيل. بسم الله. اليوم خرج الشعب اليمني رجالا ونساء تقبيلا متقبلا لله عز وجل، مناصرا لدين الله وكتاب الله. لذلك الرش النجس اللقيط الامريكي الكافر الذي اراد بهذه الرساله الخبيثه ان يتداول على كتاب الله، ونحن اليمانيون موجودون قياده وشعبا. يا ايها الكافر، انا اعرف وهؤلاء يعرفون انك تلاهم بالمليار المسلم الذي سط لهم الطاغوت الامريكي والتتبع الاسرائيلي. هنا اليمن، هنا انصار الله وانصار رسول الله وانصار الامام علي وانصار خليفه رسول الله السيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يقسمون بالله ان هذه الواقعه سنزيلكم من الوجود ان شاء الله. الله اكبر. الموت
11: الموت للإسرائيل.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لأمة الإسلام المليارين وفيما قدمتم أمة العرب، ألم ترون اليهودي الصهيوني أرجس بشر يحرق كتاب الله؟ لماذا أنتم تنتظرون؟ هل تنتظرون زعماكم وملوككم أتحولوا إلى عملاء، أتحولوا إلى صهاينة؟ ماذا أنتم منتظرين؟ قد ارتدوا عن الدين، ويشتونكم ترتدون مثل ما ارتدوا. اقتدوا باليمن، اقتدوا بهذا الشعب العظيم، وهذا الكتاب هو الله الذي اراد لكم واراد انكم تنشرونه في بقاع الدنيا وتهدون الامه اليه. ولا هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الله
11: اكبر.
3: خرجنا 70 اليوم.
7: ما رأيك نقدم الشيبة اليوم؟
3: يلا يلا
1: نلقي. ما أنا دامن نلقي للشعب اليمني، قلنا فيها الله أكبر، كبر الطيبة وزمزم وحرم والركن والكعبة، تنادي يا أمير المؤمنين. قد من سعودة حلمريكا هم أحبر والعجم والحج والصلاة على البيت حج المسلمين. الله أكبر.
11: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
7: صح الله لسانك يا والد الجواب. كفيك خلي
3: خدكم الخاص.
1: احنا نطلب من الدولة الصينية تعم نتقدم الطائف وجد وندخل نصلي.
11: الله اكبر.
14: الموت لامريكا،
3: الموت لاسرائيل،
14: اللعنة على اليهود.
3: احنا خرجنا اليوم 70 نداء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين اليهودي حفظه الله على القرآن الكريم الذي نجسوا النصارى واليهود وداسوا بأقدامهم. اليهود والنصارى ما يجدي بنفسهم، المسلمين يتحركوا ما بيتحرك إلا السيد عبد الملك بدر الدين اليهودي حفظه الله. يقوموا نحن بهم اللي جنبهم متشاورين هوهم، يقوموا يقاتلوا ويحرقوا القرآن الكريم عندهم، ثاني مرة يحرقوا النصارى واليهود.
7: أغلقوا سفارات ولا قطعوا علاقات
3: ولا فعلوا حاجة بيتسمعوا وغدوا بعده ولا بيصل شرك تبوق ناره.
7: ألم تتذكروا يا أبناء شعبنا اليمني العظيم بأن السعودي والأغلب الأعم من الدول الخليجية قطعت العلاقات مع لبنان بسبب أن وزير إعلامها أنذاك قال بأن الحرب على اليمن عبثية؟ هل تلك الكلمة أكبر من إحراق القرآن؟
3: أكبر عليهم من حرق القرآن، هو أكبر عليهم بيدوس بأقدامه. اليهودي والنصارى والنصراني قبال العالم، الشعب العالم كامل الإسلامي ما يستحي على نفسه، ما يقوموا المتجاورين هم ولا دانوا شيء، دانوا ترنبهم في ترنبه هذا عندما قالوا على قريحة خارج، قالوا اشتغلوا يستغلوا كذبوا مكذاب
7: اختالوا
3: كذابين ما بالله دعاية. الله أكبر.
11: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
14: اللعنة على اليهود، النصر وإسلام.
15: اليهود والنصارى المتمثلين بأمريكا وإسرائيل الآن هم يحرقون القرآن لأجل أن يظهر مخططاتهم الدنسة الحقيقة، ولهذا هم يحرقونه لأجل أنه يظهرهم ويظهر كل أعمالهم الذين يتخفون بها. ولكن رسالتنا للعرب ورسالتنا للأمة بأكملها أن يعودوا إلى القرآن، لأن القرآن هذا هو يفضحهم ويفضح مخططاتهم ويفضح كل أعمالهم وشيطان. أشأل اليهود والنصارى المتمثلين الآن بأمريكا وإسرائيل وأمة الكفر، وهو سيظهرهم إن شاء الله بإذن الله، ونحن سنظهر ونسكت على أعمالهم الخبيثة.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا،
16: الموت لإسرائيل،
11: اللعنة على اليهود،
16: النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للمطبعين من العرب والمسلمين، انظروا عندما تنازلتم عن دينكم لليهود كيف لا يحترموكم، بل يحرقوا قرآنكم أمام أعينكم ويدوسون مقدساتكم ويركضونه بأرجلهم. تبا لكم، أين الرجولة؟ خزاكم الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
14: رسالتي للملعون الذي أحرق القرآن، الله يلعنك، والله إن احنا سنكون شوكة في أعناقكم. ورسالتي للعرب المتعربين الذي لم يكن لديهم موقف أمام القرآن الكريم، والله العظيم يا المرأة اليمنية الذي معها موقف يمني تجاه القرآن الكريم، إني أعز منكم وأشرف منكم وأحسن منكم يا ملاعين يا متكبرين يا مرجفين يا العلم الكلاب.
11: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل. الله النصر.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الإسلام إذا أنتم مسلمون كما تزعمون فأين الغيرة على مقدساتكم؟ فأين الغيرة على مقدساتكم؟ كيف يعرض القرآن الكريم وأنتم تنذرون كما
11: الله أكبر. الموت أمريكا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذا اليوم العظيم يمن الإيمان والأنصار يمن العزة والكرامة غضبا لله وغضبا لكتاب الله وغضبا للإساءة إلى كتاب الله. فنقول لذلك اللعين أحد المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي أحرق نسخة من كتاب الله، فوالله ما أحرقت إلا جسدك. فأما القرآن فهو حيا في قلوبنا، حيا في مواقفنا، حيا في نسوتنا، حيا في مؤازرتنا، حيا في دفاعنا للقدس والمقدسات. وأقول اليوم لشعوب الأمة العربية والإسلامية وحكام العرب والمسلمين: اغضبوا فكتاب الله يحرق والصمت عار. اغضبوا فاليوم كتاب الله يساء إليه والإساءة اختبار موقف. اغضبوا فاليوم اختبار المواقف. ونقول لكم اليوم: تحركوا فدين الله لا ينصر من البيوت ولا من المساجد، وإنما ينصر بالجهاد، ينصر بالبندقية، ينصر بالطائرات، ينصر بالمسيرات. ونقول لأعراب النفاق: الله المستعان عليكم، كيف تغارون على كلمة يقال لها فيكم ولا تغارون على كتاب الله؟ فإذا لم تغاروا على كتاب الله وعلى الإساءة إلى رسول الله وعلى الإساءة وتدنيس المقدسات، فما هي الأشياء التي ستغارون عليها؟ فوالله لا تغارون على شيء حتى تقفوا بين يدي الله الواحد القهار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
7: إذن كما تشاهدون معي مشاهدينا الكرام، كما قال الشاعر: وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. هذين البيتين من الأبيات الشعرية تنطبق بالحال والمقال على الأغلب الأعم من الأمة الإسلامية. أما اليمن فلا ولم ولن وأبدا. رسالتكم فيما يتعلق بمن أحرق أقدس مقدساتكم، أحرق القرآن.
15: نحن جئنا إلى اليوم إلى ميدان السبعين لنثبت للعالم أجمع أننا لن نرضى بأن تستباح حرمة كتاب الله العظيم القرآن الكريم. وأما من لا يحرك ساكنا من أجل هذا الكتاب من المسلمين فليس من المسلمين، فهو في صف الطغيان، بل وهو أيضا خارج عن ملة رسوله. وأما بالنسبة للقرآن فالله حافظه، ويقول في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما من أحرقه فقد أحرق نفسه وأحرق قومه بما فعله منهم. ألا يخافون الله من لومة لائم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام.
12: الله أكبر. خرجنا تعظيما لكتاب الله ولكلام الله ونصرة لدين الله ونصرة لنبي الله. لبيك يا رسول الله. خرجنا غضبا لله مجاهدين في سبيل الله، لا نخشى في الله لومة لائم. غضبا لله من أجل كتابه ومن أجل اعتداء أعداء الله على كتابه. فنقول: أعداء الله لأولئك الأقزام
3: خشعتم أيها الأوغاد وما أحرقتم إلا أنفسكم ولن تضرونا، وإن القرآن فينا وفي قلوبنا وفي مواقفنا وفي مسيرتنا وفي صواريخنا البالستية وسلاح الجو المسير، وسترونه نورا ونارا يحرق في صميمكم. وأنا أقول لحكم الدول العربية والإسلامية، أما تستحوا أما تخافوا من الله أما تخشون الله؟ انهضوا إلى مسيرتكم، انهضوا إلى نور. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت
7: لإسرائيل، اللعنة عليهم. كما تلاحظون شعبنا بالحال والمكان نثرا وشعرا وبكل ما يتعلق بحاله ومقاله كما أسلفت معكم هو اليوم مشاهدينا. إذن أرجو الابتعاد قليلا عن الكاميرا. هذه مجموعة وكوكبة ممن احتشدوا إلى هذا المكان، وصلوا بزامرهم المعبر عن الغضب تجاه من اعتدى وأحرك كتابه.

0: بدايه الزمن. قال قلت لامريكا حذاري حذاري قبل ما يعلن يمنا نفيره. قلت لامريكا حذاري حذاري قبل ما يعلن يمنا نفيره.
1: خلاص هذه كلمه زمن.
2: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل. خرجنا اليوم نصرة لأقدس مقدساتنا القرآن الكريم الذي أحرق من قبل اليهود ومن قبل السهاينة، ونصرة للمسجد الأقصى الشريف. وأيضا نقول لأولئك الأعداء، أيما والله لمكننا الله لنختطفن أرواحكم من أجسادكم ولنقتلعن عروضكم أيها الملاعين أيها الجبناء. إن إحراجكم من القرآن الكريم لن يزيد فينا إلا تمسكا بالقرآن الكريم وإلا اتباعا للقرآن الكريم. ونؤكد وأيضا في هذه الرسالة نوجه رسالتنا للعرب ولأمة الإسلام، عيب عليكم يا أمة الإسلام، كفاكم عارا بعد عار وخزي بعد خزي، متى ستتحركون إذا لم تغضبوا للقرآن وهو يحرق وهو أقدس مقدساتكم؟ فعلى ماذا ستغضبون ومن أجل ماذا ستغضبون؟ تحركوا من أجل قرآنكم وانصروا قرآنكم وجاهدوا في سبيل مولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
3: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله على العيون.
2: قلنا في هذا القصيدة من احرق القرآن، من احرق القرآن بان بيد راسه، من احرق القرآن بان بيد راسه. هذا كتاب الله يا بني صهيون، علي الحرام، علي الحرام لا تشوفوا الحرب وجنانه. وفضل الله في كل مكان باتهتان. يكفي يكفي يا أمه متخاذلة ولا رينا، يكفي يا أمه متخاذلة وللعدو خاضعة. حتى القرآن، حتى القرآن سكتوا ولا رينا لكم شان. لكن الله بريء منكم، لكن الله بريء منكم ولا مفر من عذابه. يا يهودي ومن والك بيننا الميدان، غضب غضب من الله وأحراره فوق المجرمين بقتال العنفوان. ما وقفنا من أول، ما وقفنا من أول، كلها مع الحق ضد أشراره. لن نسكت وما سكتنا من زمان، ذي ما عرفنا، ذي ما عرفنا يجرب اليمن وأهوالها. مسحنا كل الزحوف من قديم السنين، ما ضربنا كرت، ما ضربنا كرت لكل القوى والغزاة. وحان مسح طغيان الزمن هذا، حان حرب، حرب الحرب قراح روس العصا، رزع رزع الرزع فوق شلة فرعون. واشهدي واشهدي الجبال والشوامخ، واشهدي الجبال والشوامخ، كيف بنسوي بجيوش الكفار، كيف بنسوي بجيوش الكفار؟ الله اكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للمتبعين من العرب والمسلمين، انظروا عندما تنازلتم عن دينكم لليهود كيف لا يحترموكم، بل ويحرقوا قرآنكم أمام أعينكم. أين الغيرة؟ أعينكم ويدوسون كرامتكم ويركضون القرآن بأرجلهم، تبا لكم. أين الرجولة؟ أخزاكم الله. الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليك سيدي القائد أبو جبريل، حفظك الله وحفظ الله الشعب اليمني العريق الأصيل. أما بعد، إلى الأمة العربية والإسلامية، إذا لم نحافظ على هذا المصحف الكريم الذي أنزله الله على أفضل خلق الله هدى للعالمين جميعا لمن خلقه الله، فلا خير فينا. التهاذل عن صون المصحف هذا يعني نهاية

0: الدنيا والاخره، فعليكم بثوب الله. ثانيا لدينا موضوع نريد ان نظهره على الاعلاميين.
1: سنتحدث عن ما يتعلق ببقيه التفاصيل، ولكن ما يتعلق بالقران الكريم اليوم محورنا ما يتعلق بالقران والغضب على القران. اشكرك شيخ فيما يتعلق بهذه التفاصيل، وانتقل الى اخي الكريم. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول اليوم من ساحات الجهاد ومن الميدان المقدس لقوة العالم، لدول العالم، أن يغيروا وأن يغضبوا على كتاب الله، ولا يقنبروا يخضعوا لترامب ولنتنياهو والقوات المطبعة. نقول لهم والله إن أنتم لن تلقونا إلا حيث تكرهوا. ونقول للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يا سيدي إن احنا جاهزون لأي جولة قادمة، لأي حرب، ومستعدون وحاضرون نحارب أمريكا ونحارب إسرائيل ونحارب الدول المطبعة التي تنتمي إليهم. ونقول لأخواننا في غزة وفي إيران وفي لبنان وفي العراق، أنتم الأحرار، الله معكم ونحن معكم. والله لو نجاهد لآخر وطلع من دمانا، لو نجاهد لآخر طف، إن احنا مستعدون من عمر السنة إلى عمر 100 سنة لن نتراجع أبدا. ونقول لهم هل تعددونا بالموت يا ابناء الطلقاء؟ هل علمتوا أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ونقول من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم استنفارا وغضبا لكتاب الله. إن لم نخرج لكتاب الله فلم نخرج. هذا الكتاب الذي قال الله فيه، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. فماذا أنتم يا أمة الإسلام؟ فلماذا لم تغضبوا لكتاب الله؟ فلماذا لم تخرجوا نفيرا في سبيل الله؟ وهن ألم بأمتي فتصاغرت حتى استهان بها ذوي الأهواء، ذوي الأهواء الطامعة، ذوي الأهواء الشيطانية، ذوي الأهواء الحاقدة. هذا اللوبي الصهيوني الذي يحكم العالم من جزيرة أبستين، فهذا المرشح الجمهوري الذي خرج لكي يحرق كتاب الله، فماذا يعني هذا؟ ما يعني هذا؟ إنه يدعس على كرامة كل مسلم، يدعس على أهوال المسلمين. من لم يتحرك فقد أصبح تحت عليه هذا الصهيوني اللئيم. فمن غيري من الإيمان الذي خرج غضبا واستنفارا لكتاب الله تحت راية القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. فنحن رجالك سيدي فنخرج لكي نحيي دعائم الحق، كي لا تحل نقائضها من الباطل. فوالله نحن رجالك في كل وقت وفي كل أوان وحيث تريد، لكي نحق حقا ونطفع باطلا. فخير الكلام ما يسقطه الفعال. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم خرجنا إلى ميدان 70، إلى ميدان العزة والكرامة. خرجنا ثائرين على القرآن الكريم، غاضبين على القرآن الكريم. نقول لكم أيها الأمة الإسلامية، أيها المطبعين، إن لم تخرجوا اليوم على القرآن الكريم، إن لم تتحركوا اليوم على القرآن الكريم، فبأي وقت ستتحركون على القرآن الكريم؟ فبأي وقت ستخرجون؟ ونقول لأمريكا وإسرائيل، لكل الصهاينة، أتحسبون أننا سنتخاذل عن هذا القرآن؟ بل نقول لكم لا وبالله، أننا تربينا تربية قرآنية، وأننا تثقفنا ثقافة قرآنية، وأننا اعتزينا بهذا القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا،
5: معنا زامل. قلنا وابشر بنا يا سيد القائد، لو ودكم لطمر من الضاحة لما يشب النار ويجاهد أقل شيء يحضر في الساحة. ابشر بنا يا الكف والساعد، يا دائر العالم مفتاحة، لو ما تبقى في اليمن واحد من أجل غزة ننتهي راحة. الله أكبر.

0: في النار. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. خرجنا غضبا للقرآن الكريم وغضبا لله ورسوله، ونقول للأمريكيين والإسرائيليين: فوالله بحرقكم للقرآن ما عجلتم إلا زوالكم، وإننا بإذن الله قادمون لكم. وأن نقول لكل من يرتمون إلى دائرة الإسلام والمسلمين بحرق وبحرق أعلام ورموز ومقدسات اليهود التي ليس من الإسلام في شيء، والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: تفضل
1: ناصر الإسلام.
2: تفضل وأعتذر عن تأخيرك لأن الزحام كبير ومعك
1: زحام. نعم أقدر موقفكم، وجينا لهذا الميدان، ميدان الجهاد، ميدان التنكيل بعد الله، يعني تلبية لسيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فإذا لم نكن أنصار الله فأي قرآن ننصره؟
2: ومن سننصر؟
1: فننصر القرآن. قال سيدي حسين: إذا لم ننصر القرآن فمن ننصر؟ فإذا لم نقاتل أمام اليهود، لم نقاتل اليهود، فمن نقاتل؟ فهذا بندقي أوصى جدي أبي أنه يقاتل به اليهود، وأنا أبي توفى قبل 3 سنوات وأوصاني أني أنا قاتل باليهود. فاليهود إحنا عارفين وينهم.
2: وأنت اليوم ما هي وصيتك على الهواء مباشرة؟
1: وصيتي على الهواء مباشرة المتخاذلين
2: عن البندق. هذا
1: من يقاتل؟ عن البندق أنا أقاتل به.
2: لا
1: أستشهد وأصيب لأولادي وأولاد أولادي أصيب له، لابد ما يقتل اليهود. وإحنا في الميادين حاضرين من 2015 إلى الآن وإلى بعد الآن إن شاء الله تكمل أعمالنا، وإحنا في جهاد في الميادين ضد أعداء الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من ميدان 70 نطلق الصرخة صواريخ، والعبارات عيارات، والمسيرات مسيرات على كل من يسيء إلى كتابنا وإلى مقدساتنا وإلى كلام الله ربنا. فهذا المجرم الكافر اللعين الرجس النجس الذي أساء إلى كتاب الله، نقول له: هذا كتاب الله، سنحميه بأرواحنا وننتزع روحك، وسنحميه بأبداننا ونقتلع أبدانكم من وجه الأرض يا أرجاس هذه الأرض. وأما للأعراب المتخاذلين نقول لهم: انطلقوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله، وجاهدوا لأجل دين الله، وانتفضوا لأقدس مقدسات الله. فهذا كتابنا، دستورنا في الحياة، وهو الأعداء نار، وهو للمؤمن نورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: إذن مشاهدينا، كذلك تتوالى الرسائل، وأنا كما تلاحظون معي في وسط الازدحام الكبير، أقدر عاليا، أثمن الحضور الكبير وحتى الازدحام. نحن نقدر، نجل عظيم تفاعل شعبنا الذي يغضب لله ولكتابه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال لنا في كتابه، في كتابه، وأمرنا في كتابه، وإحنا أطعنا الله وأطعنا دادتنا وقدوتنا السيد حسين بدر الدين الحوثي سيد القرآن الذي نزلنا الله هذا على الهدى، نهتدينا
2: بقية رسالتك لليهود والنصارى.
4: الرسالة لليهود والنصارى، نقول لهم: ومن يكذبوا بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أقول لكم إن احنا الله أمرنا استدرجناكم في البحر الأبيض وخليج عدن والبحر الأحمر وهرمز، هذا استدراج، هذا الذي استدرجناكم.
2: فتسكتون عن من أحرق كتاب الله؟
4: لا. نسكت احنا دماءنا هذه وعقولنا واجسادنا فداء عن كتاب الله وعلى المستضعفين.
3: الله اكبر.
5: الموت لامريكا،
3: الموت لاسرائيل،
5: الموت لامريكا.
2: اذا المشاهدين كما تلاحظون انا
6: اقبلنا ندي رساله، اقبلنا نقول لكم ما نشوفكم الا جبنا، انتم جبنا وحكوماتكم جبنا، ونحن على درب رسول الله، وسنصل اليكم حابين العراء، سنصل اليكم بسلاحنا، سنصل اليكم يا قتلة الاطفال، يا مجمعين الاطفال، ليس لكم عندنا الا الدعس، انت يا ترامب وانت ياهو، ليس لنا لكم عندنا الا دعس. نحن الشعب اليمني شعب مسلم، اتهددون بالشهادة ونحن من نعشق الشهادة. الله اكبر. الموت امريكا، الموت اسرائيل، الله رجع اليهود، النصر الاسلام.
2: بسم الله. اذا مشاهدينا، اذا بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا على السبعين لكي نلبي قائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكنا نلبي كلام اليهود والنصارى، هم الذي أحرقوا كتاب الله، ويعلمون أن كتاب الله قد أنزله الله لزوالهم، وكلما أساد في القرآن كلما زادنا نورا وعلما وقتالا لأمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليها، النصر الإسلام.
7: بسم الله قاهر الجبارين، نقول لكم يا أيها الغرب الكافر، أيها الموعودون بجهنم، لنقطعن أرجلكم وأيديكم من خلاف، ولصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لقد علمتم أيها الغرب الكافر ما حل بالأمم السابقة من قبلكم الذين كذبوا بآيات الله وبرسل الله، كيف أخذهم العذاب المقيم، وكيف أخذتهم الصاعقة والطوفان وعذاب الله، ولقد أنتم نهجتم نهجهم، فستعلمون اليوم كيف يفتح الله عذابكم بأيدينا. لنفتحن عليكم جهنم أيها الغرب الكافر، ولنصينكم إلى أن تكفوا أيديكم عن كتاب الله، وإلى أن تعطوا الجزية وأنتم ذليلون صاغرون، ومن كذب جرب. الله أكبر.
5: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. من يمن الحكمة والإيمان إلى قوى الطغيان والكفر والفسوق، نقول لهم أعداء، نقول لأعداء الله، أعداء الإسلام، وأعداء الرسول محمد، وأعداء القرآن، إنما تعملونه من جرائم يومية بحق أخوتنا في غزة ولبنان، والإساءة إلى القرآن الكريم، إنما تحفرون على أنفسكم قبورا، وستعجلون عذاب الله مباشرة أو بأيدينا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ورسالتي إلى كل المسلمين، وإلى علماء المسلمين، وإلى خطباء المنابر، وإلى العرب: أيها المسلم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن إسلامك مزيف، ويا أيها العالم، إذا لم تغضب لكتاب الله فإن العلم الذي تحمله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويا أيها الخطيب الذي تنشغل بالحيض والنفاس إنما تتعلم من الولادة، ويا أيها العربي، إن لم تغضب لكتاب الله فلست من العرب بل من الأعراب المنافقون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم في ميدان السبعين نصرة للقرآن والمسجد الأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على جهودنا العالية لكل التوجيهات وكل التوجيهات. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر للقرآن، والخزي والعار للإعراب المنافقين، ولا نامت عين الجبناء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس جازمي باسم يامي، بسم الله سلا، بسم الله يا هي، بسم الله يا سنا الراس الراحي يا حي الراحي يا جازمي الرحيم يا مي الرحيم.
3: بسم الله
9: الروح يا حي الروحي يا جازمي الروحي ميامي الروحي اسن الجازمي
2: هذا تأكيد هذا تأكيد مشاهدينا الكرام على التمسك بالقرآن تعلما حفظا عملا قولا فعلا. ما هي الرسالة اليوم تجاه من اعتدى تجاه من أحرق
9: بالقرآن الكريم نحرقهم ونطعنهم ونقتلهم؟
3: الله أكبر.
5: الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، الله
3: إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوم. إن من يحرق القرآن، إن من يشعل القرآن سننزع روحه من أعلى جسده، وإنا مع القرآن، وإن هذا القرآن سنحميه بدمائنا وأجسادنا وأرواحنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا اليوم الشعب اليمني لإعلان الجهوزية لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وخروجنا سوف نقاتل أمريكا وإسرائيل، سوف نحمي القرآن بدماءنا بقلوبنا، وسوف نتحدى إسرائيل وأمريكا ونقول لهم إحنا جاهز لكم في البر وفي البحر وفي الجو. إن القرآن الكريم نعزه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا
2: وأقدس مقدسات
6: وإذا لم نقاتل على القرآن وسوف نسجد في سبيل الله والتحرك بأنفسنا بأولادنا بكل ما نملك. إن كتاب الله هذا محفوظ في قلوبنا وفوق رؤوسنا، ونقول للأعداء سوف نقاتلكم يا طغاة يا مستكبرين يا مجرمين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي.
2: تفضل. إذن مشاهدينا الكرام، الزحام يتعاظم ونحن في وسط هذا المشهد، ولكن أنا لشعب انتصر بالقرآن، مرغ أنوف الأمريكان في البر والبحر بهذا القرآن، أن لا ينتصر للقرآن اليوم، أن لا يتحرك منتصرا للقرآن مترجما لمعاني القرآن فوق كل أرض وتحت كل سماء.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. تبت لكم يا أبا الهب يا العرب يا المطبعين يا صاينة، تبا لكم ولا تحاكون ولا تذكرون كلمة بعد ما تجري بالإساءات القرآنية. ونقول الأعداء: وسوف نزلزلكم ونقصفكم تحت الأرض وكاذبون. ورسالنا للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول يا سيدي عبد الملك اضرب بنا بالبحار وخذ منها، نحن جلودك وانا نسوية. الله أكبر.
5: الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، الله
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدس رسالتنا إلى أعداء الله، إلى أعداء خلق الله، وإلى أعداء البشرية جمعاء، من قال الله فيهم أن مسعون في الأرض فسادا، اليهود والنصارى. نقول لهم: أنتم تسمعون يا القرآن لأنه ذاعكم وكشفكم على واجعكم، لأن أنتم الإرهاب وأنتم شلوا الإرهاب وأنتم منابع الإرهاب وأنتم من تسعون في الأرض فسادا وأنتم من تهلكون الأرض والناس. فنحن نقول لكم: سنقاتلكم جيلا بعد جيل إلى أن تقوم القيامة، ونقدم رسالتنا إلى أمة الإسلام، إلى من أعزها الله بهذا الكتاب ورفعها وأعز قدرها. هذا كتابكم، هذا من أعزكم، هذا من رفع قدركم. إذا تركتموه سيهينكم اليهود وسيضربوكم وسيذلوكم وسينتهكوا أعراضكم، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر.
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا إلى ميدان 70 اليوم تلبية لجاهد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه وأيده ونصره. نحن أبناء الشعب اليمني خرجنا اليوم لنقول لأعداء الله: أنتم تحرقون كتاب الله، فوالله لو تقطعنا عربا عربا لم نترك هذا كتاب الله. ونقول للأعراب، نقول للأعراب: أنتم لستم من هذا الكتاب في شيء، فأنتم معروفون من مدى لا دين لكم لا دين لكم ولا إيمان لكم، فلا بد أن نجاهدكم ولا بد أن نقاتلكم، فأنتم أحفاد ذو القرثر والخنازير. الله أكبر.
12: الشعب اليمني، خرجنا اليوم ومن وسط ميادين الصمود والجهاد، خرجنا اليوم لنوجه رسالتنا هذه إلى قادة الغرب، قادة أفرادا وأحزابا وكفارا وملحدين، نقول لهم ولمن يسعون في الأرض ظلما وفسادا، ولمن يسعون ويدنسون كتاب الله ويدعسون كتاب الله، ومن أساءوا تجاه أقدس المقدسات وتجاه أقدس المقدسات على وجه الأرض، نقول لهم لكم الموت ولكم اللعنة أيها الظالمون المجرمون. وشعبنا اليمني مستمر على موقفه الحق وعلى طريق الحق، ومستمر على نفيره واستنفاره، وتضامن مع لبنان ونصرة للقرآن والأقصى وغزة، وتأكيدا لجهوزيتنا وتأكيدا لجهوزيتنا، فعاش القرآن حصينا منيعا كريما.
13: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
12: قولوا لمن احرق
2: إذن مشاهدينا تتواصل مسارات التغطية معكم أينما كنتم، أينما كنتم أيها الكرام. مسيرة الغضب لكتاب الله تتواصل معكم، الاحتشاد كبير، التدفق عارم إلى هذا الميدان. أختموا بهذه الرسالة.
14: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقدم هذه الرسالة لأعداء الله المجرمين، نقول لهم أن والله جريمتكم الخبيثة بإحراق القرآن الكريم لن تمر دون رد وعقاب، وأنه والله سوف يأتي اليوم الذي ننتزع فيه روح كل من أساء لمقدساتنا ويقتل أكبادهم ونشرب من دمائهم، فلا أروان الله إن لم نشرب من دمائكم. وأن نقدم هذه الرسالة لأبناء أمتنا العربية والإسلامية، نقول لهم وقفوهم إنهم مسؤولون، سوف يأتي اليوم الذي يسألكم الله فيه عن ماذا قدمتم، فإن كنتم تخافون من هؤلاء الأعداء أو من حكامكم الذين أصبحوا جواري الإبستين أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ونقدم هذه الرسالة ونطالب من قواتنا المسلحة وانقيادتنا الحكيمة بأقصى رد على هذا الاعتداء على أقدس مقدساتنا القرآن الكريم، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.
13: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: إذن مشاهدينا الكرام أينما كنتم أجدد بحضراتكم الترحيب، ومباشرة وأنا أرى الجموع الغفيرة الكبيرة الحاشدة العظيمة من أبناء شعبنا اليمني العظيم التي وفدت من كل أرجاء العاصمة صنعاء، وبالطبع الحال في كل مديريات المحافظة، إلى هذا الميدان، إلى ميدان السبعين. أنا مضطر أن أنقلكم إلى تفاصيل الصورة الحقيقية، المشهد الكبير، مشهد الغضب، إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها الهامة وكل تفاصيل مشاهد التدفق التي ما زالت كبيرة وغفيرة إلى حد هذه اللحظة.

0: مهما كان.
1: نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.
2: ارفعوا أصواتكم كتب الله أجركم.
1: ارفعوا أصواتكم ففيه الأجر الكبير. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله والقرآن ربيع قلوبنا، بسم الله والقرآن مصدر عزنا وسبيل خلاصنا، بسم الله والقرآن منهج وسلاح وسبيل عز وانتصار وفلاح. الحمد لله المجيد ذي البأس الشديد فعال لما يريد، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم محمد وعلى آله الأطايب ورضي عن صحبه الأماجد. أيها الحشد العظيم، يا شعب القرآن وجيش الإيمان ونفس الرحمن، كنتم وما زلتم وستبقون نبض الحرية ومشعل الكرامة وموطن الإباء، وها أنتم اليوم تثورون غضبا للقرآن ونصرة للمقدسات في وجه عبيد الشيطان اليهود السفاحين. ووالله إن الخطب لكبير وإن الحدث لخطير، فيا أعداء الله لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فيا كل مسلم غيور، انهض واغضب وانفر واستنفر، زمجر وأرعد، أسمعهم صوتك وأرهم بأسك. يمن الهدى لله أخرجه الغضب، يمن الإبا غضبا إلى الساحات هب، غضب لوجه الله كاد يحيلنا نارا تأجج والعدو لها حطب. حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها صخب، فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا والشعب لا لوم عليه ولا عتب. نحفظ القرآن ونحميه وننصر الأقصى ونفتديه وندافع عن المظلوم ونؤويه، هذا هو موقفنا. فلتغضب الصهيونية اللعينة، فما ينتظرها سيسوءها، فالسيوف قد شهرناها والأغماد قد كسرناها، ولن تعود حتى ترتوي من دمائهم من هتكوا حرمة القرآن ودنسوا مسجد الرحمن وقتلوا عباد الله. ألا فلتغضب أمة الإسلام وليرتفع صوتها وليدو في الميدان ضربها، فقد جاوز العدو مداه. مرحبا بكم يا عز الإسلام وشرف العروبة في هذا الموطن، نصرة للقرآن والأقصى وإسنادا للبنان وتأكيدا على الاستعداد والجاهزية العليا، مع آي من نور الله الوضاء ودستوره المضاء، مع قبس من ربيع القلوب ونور البصائر يتلوها المقرئ عبد السلام لطف الرقيحي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله للقدس،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أقسم بمواقع النجوم

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا

الأحرار. أيها المؤمنون الغيارى، ارفعوا كتاب الله، ارفعوا سور المصحف عاليا، ليعرف اليهود المجرمون أن هذا القرآن في قلوبنا، وأنه في أيدينا سلاح وعدة وعتاد، وأننا سنؤويه وسنحميه وسنفديه بالمال والروح والأولاد. الله أكبر. الملك.

وبصوت قوي وهادر: احرقوا المصحف عدوان.

0: كتاب الله.
1: القرآن كتاب الله.
0: القرآن كتاب الله.
1: القرآن كتاب الله.
0: لن ينجو أعداء الله.
1: لن ينجو أعداء الله.
0: لن ينجو أعداء الله.
1: لن ينجو أعداء الله.
0: القرآن كتاب الله.
1: القرآن كتاب الله.
0: لن ينجو أعداء الله.
1: لن ينجو أعداء الله.
0: جند الشيطان الرجيم.
1: جند الشيطان الرجيم.
0: جند الشيطان الرجيم. دنس قرآن العظيم.
1: دنس قرآن العظيم.
0: دنس قرآن العظيم.
1: دنس قرآن العظيم.
0: جند الله يا جند الله.
1: جند الله يا جند الله.
0: جند الله يا جند الله.
1: جند الله يا جند الله.
0: انتصروا لكتاب الله.
1: انتصروا لكتاب الله.
0: انتصروا لكتاب الله. قدس الإسلام تناديكم.
1: قدس الإسلام تناديكم.
0: قدس الإسلام تناديكم. ما يحدث فيها يعنيكم.
1: ما يحدث فيها يعنيكم.
0: ما يحدث فيها يعنيكم.
1: ما يحدث فيها يعنيكم.
0: قدس الإسلام تناديكم.
1: قدس الإسلام تناديكم.
0: ما يحدث فيها يعنيكم.
1: ما يحدث فيها يعنيكم.
0: يا غزة يا حزب الله.
1: يا غزة يا حزب الله.
0: معكم ضد عدو الله.
1: معكم ضد عدو الله.
0: معكم ضد عدو الله.

0: القرآن وغضبا من يمن الإيمان لن نتسامح في القرآن إحراق المصحف عدوان حان نفير الأمة عام حان نفير الأمة عام الله أكبر الموت
1: إن القرآن هو سفينة النجاة من تمسك به نجا ومن تخلف عنه غرق وهوى أما نحن في شعب الحكمة والإيمان الشعب المجاهد الغر الباسل الذي ناصر الله ورسوله وبقي على المبدأ ثابتا راسخا لم يمل ولم يعدل قيد أنمله فسنبقى حفظة للقرآن عاملين به في الميدان حتى نهزم أعداء الله وجند الشيطان. نشاهد الآن ونستمع إلى كلمات من نور مع شهيد القرآن السيد حسين رضوان الله عليه.
2: وإن أول ما يجب أن نعمله وهو أجل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا دائما ليتحدثوا عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عن القرآن الكريم وأن نتحدث عن هذه الأحداث المؤسفة نتحدث دائما نخلق وعيا لدى المسلمين نخلق وعيا في نفوسنا وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا أن تتوحد كلمتنا أن يتوحد قرارنا أن تتوحد رؤيتنا للأحداث لا يجوز أن نكون على هذا النحو هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والإخوة والوحدة لأن هذا الذي يرى أن الصمت والسكوت هو الوسيلة هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت عليه أن يفهم وعليه أيضا أن يجلس مع الآخرين إذا كان هو لا يفهم أن الصمت وأن السكوت في هذه المرحلة بالذات ربما قد يكون الصمت في حادثة معينة ربما قد يكون الصمت أمام قضية معينة ربما قد يكون السكوت في حالة استثنائية له قيمته العملية لكن الصمت في مرحلة في هذه لا قيمة له لا قيمة له إلا الخسارة في الأخير لا قيمة له إلا التضحية بالدين والكرامة والعزة لا قيمة له إلا الإهانة ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم التي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة وحينئذ عندما نتحرك على هذا الأساس نرفع ذلك الشعار ونتحدث دائما نوعي أنفسنا بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا الآيات القرآنية في الصلاة تلك الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له إلى من يحوله إلى هباء منثور فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اضطر يا ابن ديني أدب الطغيانا وانفض غبار الذل والأدرانا. هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن. أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى بهم، حتى ترى ذلا بهم وهوانا. بيان هذه المسيرة الكبرى الزاخرة الفاخرة مع سماحة مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين بن محمد شرف الدين. الله
3: أكبر.

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتب الله تعالى أجركم وشكر الله سعيكم حين خرجتم انتصارا لكتاب ربكم وغضبا لربكم، انتصارا لكتابه وانتصارا لكل المقدسات الإسلامية، نظرا لما تتميزون به من عمق الإيمان وحب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله. وهذا هو الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. كتب الله تعالى أجركم وأنتم تشاركون في هذا اليوم غرة ذي الحجة، أول أيام العشر التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من سائر الأعمال في غيرها، أحب إلى الله في غيرها من الأيام. وهذا جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لأعدائنا: أبدا لن نتخلى عن كل مقدساتنا، وفي مقدمتها كتاب الله، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل القيم والمقدسات أبدا لن نتخلى عنها. نحن خرجنا تعبيرا عن غضبنا وامتعاضنا لما جرى على كتاب ربنا، على أمل أن نختطف روح هذا المدنس لكتاب الله سبحانه وتعالى حين تتيسر الظروف بإذن الله سبحانه وتعالى. فلن يمر هذا الفعل مرور الكرام أبدا حتى يعلم هذا القرد والخنزير أن كتاب الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يساء إليه بأي إساءة، فضلا عن أن يدنس أو أن يحرك أو أن يمزق. وليعلم كل المتشدقين الذين يتشدقون بحرية الرأي وحرية التعبير أن للحرية حدودا، وأنه لا يجوز أن تكون الحرية على حساب المعتقدات، ولا على حساب الدين، ولا على حساب المقدسات، ولا على الإساءة إلى الغير. ها هنا نسجل موقفنا على أمل أن نتمكن من اختطاف روح هذا القرد والخنزير الخبيث اللعين بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن إلى بيان هذه المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته، ونصرة لكتاب الله المجيد القرآن الكريم، وتأكيدا على موقفنا الثابت في نصرة المسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على جهوزيتنا تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية. ونؤكد على الآتي: أولا، ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي. ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها، كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق
للجهاد في سبيل الله تعالى وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم بمسيرات مليونية غاضبة، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، وحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية وعدائهم للإسلام وللقرآن وللرسول خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك انتهاكاته لحرمات المسجد الأقصى. ونقول لشعوب أمتنا إن الخطر كل الخطر هو في التفريط والتهاون عن مواجهة المخططات الشيطانية العدوانية لليهود وأوليائهم، كون ذلك من أكبر ما يضمع الأعداء في هذه الأمة ومما يعرضها للوقوع في العقوبة الإلهية. ثانيا، نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب شهيد عز الدين القسام، ونؤكد أن التضحيات العظيمة لن تزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله. ثالثا، نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة، والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة، ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان، ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤقت. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. كما يؤكد شعبنا اليمني العزيز المجاهد يمن الإيمان والحكمة والجهاد في سبيل الله أنه لن

0: يزال بهويته الإيمانية حاضرا في الميدان الجهاد، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام، وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام، كما كان أسلافنا وآباؤنا الأنصار. ولن نتخاذل تجاه أي هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، وسنظل ثابتين على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، مستجيبين لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية، حاضرين تحت راية قائدنا المبارك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكل قوة. ولن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وختاما، ندعو أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني المؤمن المجاهد العزيز إلى التمسك القوي بالقرآن الكريم والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية الإيمانية والحذر من أساليب حرب العدو المفسدة الناعمة التي يستهدف بها جيلنا الناشئة على وجه الخصوص، وندعو للمشاركة الفاعلة في القافلة العيدية دعما لرجال الرجال في جبهات العزة والكرامة والجهاد المقدس. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة، صادر عن مسيرة نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية بتاريخ 1 ذي الحجة 1447 الموافق 18 من مايو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم
1: أكبر. الموت أمريكا، الموت في إسرائيل، الموت في اليهود، الموت في الإسلام. فتكون كلمة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى للسيد عبد الملك بدر الدين الساعة 7:30 مساء، فكونوا على حضور.
2: يا شعب القرآن ونفس الرحمن، وبكم بإذن الله تعالى ستنتصر الأوطان وتحفظ الحرمات وتصان الحقوق ويفتح بيت الله المسجد الأقصى، وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. الله أكبر.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، النعمة

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بعنه يضرب بيدنا حديد
2: اكسر تلابيب
5: يزلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
6: يا مجاهدين في سبيل الله
7: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه، اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس، واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.
1: والله اني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
1: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
2: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم، يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم، سيورطون بخرقها نقضى. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم، أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا، وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم، ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب، لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا، فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا، فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
3: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة، وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار، ورفضاً للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.
1: تغيثي وزحفي يا حشود، إلا ويتي تموتي إذا

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان لن يرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرات السابقة أو في المحاضرة السابقة عن النباتات وأهميتها للحياة وللإنسان، وما سخر الله سبحانه وتعالى في هذه النباتات من الفوائد العظيمة للبشر. اليوم سنتحدث من خلال آية القرآن الكريم عن نعمة أخرى هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وأكمل بها الحياة في هذا الكوكب، وهي نعمة الحيوان. الله سبحانه وتعالى قد تحدث في كتابه الكريم عن هذه الحيوانات والكثير من أنواعها، بل خصص يعني صورا بأسماء هذه الحيوانات كسورة البقرة، سورة الأنعام، والنحل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل، والنمل، وغيرها. سمى الله هذه الصور بأسماء حيوانات ليدل على أن الحيوانات هي جزء أساسي ورئيسي من هذه الحياة. وذكر في أثناء القرآن الكريم الكثير من الحيوانات من مختلف الأنواع، من مختلف أنواع الحيوانات. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الحيوانات بشكل عام وسماها الدواب، ومعناها كل ما يدب على هذا الكوكب وكل ما يمشي فوق البسيطة وفوق سطح الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلق الإنسان نفسه، وفي أيضا ما يبث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من الدواب المختلفة، الأشكال والأحجام والأدوار والفوائد ومختلفة في الكثير من الصفات الأساسية لها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. في هذه القضية وما معنى أمم أمثالكم وما معنى إلى ربهم يحشرون، وهل هذه الحيوانات هي مكلفة وتحمل الفهم الذي يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه، أم أنها غير مكلفة؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا: إلا أمم أمثالكم، ويقول في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فعلى ظاهر هذه الآيات أن هذه الحيوانات هي أيضا مسخرة ومكلفة بالتكاليف التي تتناسب معها ومع وضعيتها، وإن كانت تختلف عن الإنسان وعن تكليف الإنسان وعقلية الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إلى ربهم يحشرون، ومعنى هذا أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحشر ويوم الجزاء والعقاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نتخيل هذه الآية عندما يقول الله: ما من دابة، كم هنالك من الدواب الموجودة في البحار، الموجودة في على سطح الأرض، الموجودة من الحشرات ومن غيرها من الحيوانات، كم من الأنواع، عشرات الآلاف من الأنواع، المليارات من الدواب، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والأخذ بالناصية كما قلنا هو تعبير عن أنه هو الملهم لها في حياتها وفي مسيرتها، والذي يؤمن لها رزقها وقوتها وكل ما تحتاج إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا العلم اللامتناهي الذي أحاط بكل ذرة في هذا الكون، أحاط بكل نفس خلق الله فيها الحياة في هذه الأرض،
ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الإحاطة العظيمة التي تكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، لا يشغله سبحانه وتعالى شيء عن شيء، ولا يغطي عليه شيء عن شيء، يدرك ظواهر الأمور وبواطنها، ويدرك كل ذرة في هذا الكون وكل مخلوق في هذا الكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت بكل ما يتعلق به، بماضيه وحاضره ومستقبله. هذا علم الله الذي تندهل أمامه الأفكار وتحار الأذهان عن أن تتصور إحاطة هذا العلم وشموله للأشياء. وهذا في كوكبنا الصغير، فكيف ببقية الكواكب التي تعد والمجرات التي تعد بمئات المليارات؟ وإذا كان رزق كل دابة على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان هو أيضا من جملة الدواب، وهو أيضا كرمه الله وخلق هذه الأرزاق من أجله، فكيف يخاف الفقر والله رازقه؟ كيف يخاف الإنسان الفقر والله هو من يرزق الحيتان في بطون البحار، ويرزق هوام البر والبحر، ويرزق الحشرات، ويرزق الوحوش، ويرزق كل مخلوق في هذه الحياة؟ فكيف لا يثق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويثق برزقه، ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وبعض الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كبعض الطيور وغيرها، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والدواب وغيرها. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى بحث. هل تعني هذه الآية أن فعلا الحيوانات هي متطورة بعضها من بعض، وأنها كما يقول بعض العلماء أو بعض النظريات التي هي نظرية التطور، أنها خلقت من كائن بحري وحيد الخلية، ثم تطورت وتطورت معها الحيوانات إلى حيوانات زواحف ثم على رجلين ثم طوائر وغيرها. في هذه الجزئية، يعني في مسألة الحيوان فقط، المسألة تحتاج إلى نظر، ولا نقطع بأن هذه النظرية صحيحة أو باطلة، ولا مانع، لا مانع أن تكون صحيحة فيما يتعلق بالحيوانات إذا ثبتت بالأدلة العلمية الصحيحة والقاطعة. أما فيما يتعلق بالإنسان فأمره محسوم، قد حسمه الله سبحانه وتعالى، وقد أوضحته آيات القرآن الكريم أنه خلق من طين، وأنه خلق كجنس آخر مستقل عن أجناس الحيوانات، وأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه القضية مبتوتة ومقطوعة في القرآن الكريم، مسألة أن يكون الإنسان أتى عن طريق التطور أو نظرية التطور هذه. لكن فيما بين الحيوانات أنفسها، المسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر ومقارنة بين الآيات القرآنية وبين ما يقال في النظرية التي تسمى نظرية التطور. ويقول الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، يرزق البهائم ويرزق البشر، وهو السميع العليم، يسمع إلى دعاء من دعاه وهو عليم، يعلم بحالة كل عباده، كل حيوان أو كل إنسان أو كل مخلوق، يعلم الله سبحانه وتعالى متى يحتاج إلى الأكل ومتى يحتاج إلى الشرب، متى يحتاج إلى أي شيء في حياته اليومية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الدواب هذه هي من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الإنسان في هذه الحياة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني الله سبحانه وتعالى سيجمع كل ما خلق على هذه الأرض من الحشرات، من الهوام، من الوحوش، من البحريات، من البريات، من الطيور، من البشر، من كل ما خلق على هذه الأرض سيجمعه يوم القيامة، وسيحشرهم إليه جميعا.
وسيحاسب كل مخلوق بما يستحقه بالعدل الإلهي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. انظروا في هذه الآية يخبر الله أنه يسجد له ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، يعني جمع الدواب مع الملائكة في أنهم يسجدون ويخضعون لله سبحانه وتعالى وكأنهم لا يخرجون عن توجيهاته وأوامره وهم لا يستكبرون. وفي آية أخرى قال: وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان هو يمكن أكثر المخلوقات، أكثر الموجودات على هذا الكوكب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأنعام، الأنعام هذه لها قصة خاصة بها ذكرها الله سبحانه وتعالى للإنسان في خلقها وفي تسخيرها وفي كونها خلقت للإنسان، خلقت للإنسان. وفي قصة خلقها الله سبحانه وتعالى يقول: والأنعام خلقها لكم، الأنعام خلقها لكم. وفي هذا يجب أن نتأمل ونتدبر ما معنى أنه خلقها لنا. وفي آية أخرى يقول: وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيضا كلمة مما عملت أيدينا. الله يستخدم هذه العبارة حينما يكون الخلق مباشر، حينما يكون الخلق تكويني ولا يكون عبر قوانين وأنظمة طبيعية وكونية، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا اشتراك بين آدم الذي هو أبو البشر وأطول البشر وبين الأنعام بالذات التي أخبر الله أنه خلقها للإنسان وأخبر أنه مما عملت أيدينا، وكأن الله خلقها خلقا مباشرا ولم تخلق عبر أي قوانين أو تطورات، أو حتى لو ثبت قضية التطور في الحيوانات الأخرى فالأنعام مخرجة من هذه النظرية، لأن آيات القرآن تشهد بأنها كأنها خلقت للإنسان بعد خلق الإنسان، بينما بقية الدواب والحيوانات قد تكون خلقت قبل مجيء الإنسان بفترات طويلة. أيضا الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه الكريم بعبارة يجب التأمل فيها: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل لكم، من أين أنزل الله هذه الأنعام وما معنى الإنزال؟ هنا يجب أن نلفت أنظارنا إلى أنه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكأن هذه الأزواج من الأنعام جاءت من مكان آخر غير هذا الكوكب، وجاءت موادها وخلقت في هذا الكوكب للإنسان، خلقت للإنسان كما يقول الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولهذا المحلل للإنسان من هذه الحيوانات هو هذه الأنعام التي هي تعتبر الغذاء الأساسي للإنسان وله فيها فوائد كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انظروا كيف أخر الله مسألة الأكل وكأنها ليست هي المسألة الأساسية والعنصر الرئيسي، لأن فيها منافع كثيرة لو استغلها الإنسان، والأكل واللحم يأتي في نهاية هذه المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الحيوانات وخصوصا الأنعام الدواب وبعض الحيوانات كالخيل والبغال والحمير هي استخدمت عبر العصور في نقل أدوات الإنسان وأمتعته كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه هي من جملة الحيوانات المسخرة للإنسان، ولكنها
لا يحل للإنسان أكلها ولا أكل شيء من ما يأتي منها، لكن لتركبوها

وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حرم الله الصيد على الإنسان في حال كونه محرما للحج أو العمرة. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. حينما يقول الله لعبرة معناه أنه يجب علينا أن نتأمل، أن نتدبر، أن نتفكر في هذه العبر، لأننا سنعتبر، وإذا اعتبرنا سوف يزداد مستوى الإيمان لدينا، وسوف يزداد مستوى الرجوع إلى الله والخضوع لله سبحانه وتعالى والتسليم لأوامر الله والإقرار بمنة الله ونعمته علينا. حينما نتأمل ونتدبر في هذه النعم التي سخرها الله لنا، لأننا كما قلنا للأسف الإنسان يتعود على النعمة ثم لا يشعر بها وكأنها ليست نعمة. فإذا عاد وتفكر وتذكر هذه النعم وكيف لو زالت ومن أين سيستبدلها، هنا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ويدرك مدى أهميتها في حياته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه من آيات الله العظيمة، كيف يخرج هذا اللبن الصافي الذي يستسيغه البشر الذي هو عنصر أساسي في تغذية الإنسان، يمده بالحليب ويمده باللبن ويمده بالسمن ويمده بأشياء كثيرة، وهو خرج من بين فرث ودم. استخلص الله، جعل الله مصنع داخل هذه البقرة أو هذه الماعز أو هذه الغنمة، جعل الله مصنع لصناعة اللبن لصناعة الحليب. انظروا إذا أردنا أن نصنع مصنع للحليب كم نحتاج من أدوات وكم نحتاج من مساحة وكم نحتاج من أجهزة وأشياء كبيرة، لكن الله سبحانه وتعالى صنع هذا المصنع داخل الإبل، داخل الغنم، داخل البقر، داخل الماعز. وهذه من آيات الله العظيمة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. من الفوائد العظيمة لهذه البهائم أننا نحمل عليها، وكانت هي وسيلة النقل للإنسان منذ العصور الأولى ولا زالت أحيانا إلى هذه الأوقات. ثم يخبرنا الله أيضا عن الكثير من الفوائد التي نأخذها من هذه الأنعام. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذه البيوت التي قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وجعل لكم من جلود الأنعام. الآن إذن يتكلم عن نعمة الجلود، جلود الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. العرب كانت تصنع بيوت وخيام ومساكن من هذه الجلود التي تستخرجها من الأنعام. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني هي تكون خفيفة النقل، بيوت نقالية، ليست كالبيوت التي تكون من الحجار أو من الطين أو من الأشياء الثقيلة التي لا يمكن أن تنقلها معك. والعرب بطبيعة حالهم حينما كانوا بدوا يتبعون المرعى والماء كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثا عن الحياة، عن أسباب الحياة التي هي الماء والمرعى، فكانوا يحتاجون إلى هذه البيوت المتنقلة. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وسخر لهم هذه الأنعام ليستخفونها يوم ضعنهم، يعني يوم سفرهم ويوم إقامتكم، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك تستخدم الأصواف والأوبار والأشعار في الكثير من الخدمات التي يحتاجها الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، وسيلة للحمل، لحمل الإنسان، حمل أمتعة الإنسان، حمل احتياجات الإنسان، وفرشا يفترش بها الأرض ويضعها كفراش له على الأرض. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. إذن هنا يفصل الله هذه الأنعام بأنها ثمانية أزواج. من الضأن اثنين، من الضأن التي هي الغنم اثنين، ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، المعز أيضا هناك ذكر وهناك أنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هنا ينعي الله سبحانه وتعالى ويستنكر على البشر حينما قاموا يحرمون ويحللون في هذا

الأنعام بأهوائهم بغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبأي توجيه من الله سبحانه وتعالى، قاموا يتعاملون على أنهم هم المشرعون وهم من يحللون ويحرمون كما ستذكره آيات القرآن الكريم. ثم يقول: ومن الإبل اثنين، الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني هل كنتم شاهدين حينما أمركم الله بهذه التشريعات التي تختلقونها وتفتون بها وتشرعون بها حلالا وحراما تفترون بها على الله الكذب؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الله: قل لا أجد، يقول لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من هذه الأنعام. لا يوجد أي محرم في كتاب الله وفي آيات الله وفي تشريع الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هؤلاء هي العناصر المحرمة على الإنسان والتي لا يجوز له تناولها. أو فسقا أهل لغير الله به، في هذه الحالة تكون هذه البهائم محرمة ولا يجوز أكلها للإنسان، هو في حالة واحدة إذا كانت ميتة أو إذا كانت أهلت وذبحت وذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، كما كان يذبح للأصنام وللأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. ولهذا يقول هنا: أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر، يعني الله من رحمته بالإنسان قال في حال الاضطرار وحينما يكون الناس في مجاعة أو محاصرين أو لا يجدون ما يأكلون، كما هو وضع إخواننا اليوم في غزة، إذا خاف الإنسان على نفسه من التلف فإن له أن يأكل من الميتة أو يأكل من الأشياء المحرمة، لأن حفظ النفس هو المقدم شرعا ودينا عند الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي على أحد فيأخذ عليه هذا الطعام وهو لآخر، مثلا عندما يكون في مجاعة ويكون لديك ميتة وأقوم أنا بالبغي وأخذ هذه الميتة وأكلها وأنت أيضا مضطر ومحتاج مثلي، ففي هذه الحالة لا يجوز حتى ولو كنت في حالة الاضطرار أن تبغي على غيرك وتأخذ طعام غيرك. أو غير باغ ولا عاد، يعني ولا متعدي في الأكل، لأن المطلوب من الأكل هو الإبقاء على الحياة وسد الرمق وسد الاحتياج الضروري للإنسان، فلا يفرط في أكلها وكأنه يتلذذ بها أو يعني يصل إلى مرحلة الشبع والتخمة، إن ربك غفور رحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على الذين هادوا، قال: حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. إذن بعض التشريعات الإلهية هي تأتي نتيجة أفعال البشر، نتيجة أفعال الإنسان نفسه، ظلمه بغيه يؤدي إلى أن يحرم الله عليه هذا الشيء. فكان حرم الله على الذين هادوا بعض الشحوم وبعض اللحوم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الأنعام التي هي للإنسان ومسخرة للإنسان أنها حينما تصبح لله سبحانه وتعالى وحينما تهدى إلى بيت الله وحينما تكون هديا يساق إلى الكعبة فإنها تكتسب التعظيم والاحترام لمن هي مهداة إليه ولمن هي مساقة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يجب أن نشكر هذه النعم، يجب أن نتذكر هذه النعم، الله يريد منا أن نتذكر نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، لأن تذكر النعم كما قلنا يؤدي إلى الشكر وإلى معرفة منة الله وفضله علينا فيؤدي إلى شكرها والشكر يؤدي إلى المزيد من النعم. قال:
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم يعني ليقضوا حاجاتهم البدنية التي هي الحلق والتقصير وغيرها، وليوفوا نذورهم إذا كان لديهم نذور لله سبحانه وتعالى يعني بهدي إلى بيته أو نحو ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك. ومن يعظم حرمات الله، انظروا كيف أمر الله بتعظيم هذه البهائم، هذه الحيوانات أمر الله بتعظيمها، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني انظروا كيف أمرنا الله أن نعظم هذه البهائم، الجمال والبقر والغنم، لأنها أصبحت هديا لبيت الله سبحانه وتعالى. فكيف لا نعظم من يهدينا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نعظم العلماء؟ كيف لا نعظم أهل البيت عليهم السلام الذين يهدونا إلى الصراط المستقيم ويهدونا إلى طريق الجنة، وجعلهم الله سبحانه وتعالى آية على الحق وعلامة تفرق بين الحق والباطل. وقد أمر الله أن نعظم البهائم التي تهدى إلى بيت الله وتقترن بالله وتقترن ببيت الله الحرام. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. يعني لا زال الحجاج ينتفعون بهذه الهدايا التي تهدى إلى بيت الله، يأكلون لبنها وما خرج منها إلى أن تصل إلى محلها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وذلك بأن تذبح وتسلخ وتقطع فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يطلب ويسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سخرناها لكم يعني هذه البهائم على كبرها وعظمها لو لم تكن مسخرة للإنسان لما استطاع الإنسان أن يقودها ولا أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يستفيد منها، لكن الله بقدرته ورحمته ونعمته ذللها للإنسان وجعلها سامعة مطيعة. ونرى بعض الحالات حينما ينفر الثور أو البقرة ويصيبه الهيجان لا يستطيع الإنسان أن يمسك به ولا أن يستفيد منه إلا بالقتل أحيانا. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن المطلوب منا هو شكر الله على هذه النعم واستشعار هذه النعم لنقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله لن ينال الله لحومها، يعني الله من رحمته ومن عطفه ومن إحسانه حينما يأمرنا أن نذبح هذه الهدايا إلى بيت الله من الذي يستفيد منها؟ الله قال فكلوا منها، نحن من يستفيد من هذه البهائم، فكلوا منها وأطعموا البائس أو القانع والمعتر أو البائس الفقير، يعني هي كلها لكم، هي كلها للإنسان، سواء أنت تأكل منها أو تطعم أخاك الجائع منها. إذن لن ينال الله لحومها، الله لن يستفيد من هذه الذبائح التي تذبح في الحرم، وإنما ستستفيدون منها أنتم. لكن الله يعتبر أنك حينما تقدم هذا الهدي إلى بيت الله وتطعم الجائعين من عباد الله كأنك أهديت إلى الله هذا الهدي، وكأنك يعني تقربت إلى الله بهذا الهدي، فيكتب الله لك الأجر، وأنت من تأكل ذلك الهدي ومن تطعمه للفقراء والمساكين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى الهدف من هذه الامتحانات وهذه الاختبارات كما قال في الصوم لعلكم تتقون، الهدف هو التقوى. الله يريد أن تزكى أنفسنا وأن ترتفع قيمنا الأخلاقية والإيمانية فينا حتى يعني نتأهل لنكون من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، لتكبروا الله. إذن الهدف هنا هو تكبير الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى
حينما نتأمل في هذه النعم العظيمة التي سخرها لنا في كل أنواع حياتنا. يكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي أن هذه الأنعام هي من وسائل الركوب التي استخدمها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة. لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، أي ظهور هذه الأنعام. أحيانا يذكر الأنعام وأحيانا يؤنثها باعتبار الجمع أو الجماعة. إذا اعتبرها جمع فيفرد الضمير ويذكر، مثل ما قال: نسقيكم مما في بطونه، وفي آية أخرى قال: مما في بطونها. فأحيانا يتحدث عنها بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة الجماعة. فيقول الله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لم نكن نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه من هذه النعم إلا بقدرة الله وبتذليل الله وتسخير الله لهذه الحيوانات لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى كما قلنا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وتحدث الله كما قلنا في القرآن عن الكثير من الحيوانات، كقصة بقرة بني إسرائيل وناقة ثمود، وأعطانا الله دروسا وعبرا فيها، والفيل الذي أفرد له صورة خاصة، والجمل الذي ضرب الله به مثلا. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في خزق المريب أو الإبرة التي تستخدم للخياطة. تعامل الكافرون مع هذه النعمة كما قلنا بجحود وباستكبار على الله سبحانه وتعالى، وكأنهم من خلق هذه الأنعام، وكأن لهم الحق في أن يحرموا ويحللوا ما أرادوا منها. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. من هو الذي ذرأ؟ هو الله سبحانه وتعالى. من هو الذي خلق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الإنسان ليقول: هذا لله وهذا لشريك الله وهذا لشركائنا. يجعل مع الله شركاء في خلقه بغير دليل وبغير سلطان وبغير مستند، وإنما كفرا وجحودا وعتوا واستكبارا في الأرض. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا لله وهذا للأصنام، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني في الأخير كلها تذهب إلى شركائهم، إلى شركائهم، لا يصل شيء منها إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: أنا أسمح الشركاء أو الغرماء، فما جعل لي ولغيره جعلته لغيري. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هم في الأخير حتى ما هو لله يذهبون به إلى شركائهم. ساء ما يحكمون. هذا الحكم هو من أسوأ الأحكام، والتقول على الله سبحانه وتعالى بغير حق. وهذا تصديقا لقول إبليس كما قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه التشريعات التي اخترعها واختلقها المشركون وافتروها على الله سبحانه وتعالى بقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وهذه الأنعام لا يجوز لأحد أن يركب عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه بل يذكرون أسماء آلهتهم الأخرى، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. بعض ما يولد
من الأنعام يقولوا هذه خالصة للذكور ولا ينال الإناث منها شيء، ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ذكورا وإناثا، إذا كانت ميتة فيشركون الذكر والأنثى فيها. سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم الله سبحانه وتعالى على هذه الادعاءات والانتحالات الكاذبة والباطلة على الله سبحانه وتعالى، إنه حكيم عليم. فتعامل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من سائبة ولا بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن هم من افتروا على الله الكذب، وهم من شرعوا هذه الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان، بدل أن يستغلوا هذه النعم كما وجههم الله إليها وأحلها لهم بشكل عام، لا يفرق بين ذكر وأنثى ولا يفرق بين سائبة ولا وصيلة ولا حام، جعلها الله سبحانه وتعالى كلها لتأكلوا منها ومنها تشربون ولكم فيها منافع وغيرها. فالإنسان هو من يكفر بآيات الله ومن يجحد بآيات الله ومن يحرم على نفسه ما أحله الله له افتراء على الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لصالح الإنسان الخيل. الخيل هي من أجمل وأروع الحيوانات التي خلقها الله للإنسان، ويستفيد الإنسان فيها في أشياء كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي ما زين لنا في هذه الحياة الدنيا، وما جعل الله نفسياتنا تتوق إليها وتشتهيها وترتاح لها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذا كله النعم التي أعطاها الله لنا هي متاع، كما يقال متاع المسافر. الإنسان إذا كان مسافر يأخذ معه متاع، والمتاع معناها الزاد الذي يوصلك في سفرك حتى تصل إلى منطقتك الأساسية. متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب الحقيقي والمرجع الحقيقي والمستقر الحقيقي للإنسان هو عند الله سبحانه وتعالى في جنة عدن، في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو بلدنا الذي خلقنا الله من أجله، هذا هو الموطن الذي ننتمي إليه. الذي ننتمي إليه هو الآخرة، وهذه الدنيا ليست سوى طريقا إلى الآخرة توصلنا إلى أن نستحق التعظيم والتبجيل والنعمة والجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم الدين. فالله يقول: والله عنده حسن المآب. أنت كأنك مسافر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك عابر سبيل. عابر السبيل هل يبني له بيتا في الطريق وهو ذاهب إلى وطنه؟ هل يبني له مكانا للاستراحة ومكانا للنوم؟ هو ينام كيفما كان ويأكل من الزاد ما يوصله لأنه في حالة سفر. فنحن في هذه الحياة يجب أن نكون كالغريب أي المغترب في بلاد غير بلاده، أو كعابر سبيل نأخذ ما يقيم صلبنا وما يعيننا على المسير في طريقنا وفي حياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ أنتم تتهافتون وتتقاتلون وتتناحرون وتضيعون السعادة الأبدية والنعيم الدائم من أجل هذه الشهوات التي زينت لكم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخرها. هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ هل أخبركم بما هو أفضل؟ أفضل بمعنى الكلمة، بكل ما تقتضيه الكلمة. هل أنبئكم قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. انظروا، يعني كل هذه الموجودة في الدنيا ستأتي يوم القيامة وبأعلى المواصفات وخالية من الشوائب وخالية من المنقصات، وأيضا فوقها رضوان الله. ورضوان من الله
أكبر. هذا هو النعيم الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان، الذي يجب أن يتجه إليه الإنسان، الذي يجب أن لا يفوت الإنسان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأزواج مطهرة لا يوجد فيها العادة ولا يوجد فيها شيء مما يوجد في نساء الدنيا. ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كذلك من الآيات التي أمرنا الله بالتفكر بها والتدبر فيها قصة نوع من الحيوانات وهو الطير. هذا الطير الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه آية من آيات الله، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. كيف صنع الله هذه الطائرات قبل أن يخترع الإنسان الطائرة، وقبل أن يصل إلى الطيران كان الله قد خلق من هذه الحيوانات بتصميمه وتركيبه وحجمه ووزنه ومساحته وسمكه ما يصلح لأن يطير ويسبح في هذا الهواء الكبير. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. من هو الذي أمسكهم؟ من هو الذي أمسك هؤلاء الطير؟ أليس هو الذي خلق الهواء وخلقهم بهذه الطريقة وخلق لهم الأجنحة وخلق لهم أدوات الطيران وصممهم بهذا التصميم؟ هو من طيرهم ومن أمسكهم في الهواء وهو الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات، نحن كما قلنا نتكلم عن الآيات التي أرشدنا الله إلى التدبر فيها وإلى التأمل فيها وإلى أخذ العبرة والمعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من خلالها. لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الغراب الذي بعثه الله يوم أن بدأ الإنسان في الإجرام، يوم أن بدأ الإنسان في قتل أخيه الإنسان، في قصة ابني آدم الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله هذا الغراب ليعلم الإنسان كيف يحترم الإنسان وكيف يحترم كرامة الإنسان وكيف يواري هذه الجثة وهذه السوءة التي ارتكبها الإنسان وسفك بها الدماء وأزهق بها الأرواح، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. كذلك يذكر الله لنا في سورة النمل قصة طائر عجيبة وغريبة وتحتاج منا إلى تأمل وتدبر وتفكر، وهي قصة الهدهد. حينما قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وهذه الآية تشير إلى ما ذكرنا سابقا من قول من قال أن هذه الحيوانات هي تفهم وهي مكلفة ولديها تكاليف تتلائم مع وضعها ومع ما هي عليه، لأنه يقول هنا علمنا منطق الطير، معناه أن الطير لديها لغة ولديها منطق تتعامل بهذا المنطق فيما بينها. وسنسمع منطق الطير وسنسمع عقلية الطير فنرى أنه يتكلم بمنطق المدرك لما حوله والمدرك لخالقه والمدرك لما يدور في هذه الحياة. ومن يقول أن ذلك الهدهد بالذات هو كان معجزة لسليمان وليس كل الهدهد بهذه الطريقة يناقضه قول الله علمنا منطق الطير، فيدل على أنها قضية عامة وليست قضية هدهد معين أو معجزة خاصة بنبي الله سليمان عليه السلام. قال وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. إذن كان الطير جزء من جيش سليمان وكان مسخرا لسليمان وكان مأمورا من الله سبحانه وتعالى أن يكون جنودا مع سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أولا نستفيد من قوله وهم يوزعون التنظيم، أن يكون العمل منظما. إذا كان الإنسان في جيش أو في عمل أو في مؤسسة أو في كذا أن يكون هناك تنظيم للعاملين وتوزيع لهم بحسب اختصاصهم وبحسب قدراتهم وإمكانياتهم.
فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا أيضا كما قلنا يدعم قول من يقول أن الحيوانات والحشرات هذه تفهم ولديها فهم مكلفة من الله سبحانه وتعالى، ولكن تكليفها يتلائم مع وضعها ومع بيئتها. حينما تقول النملة لبقية النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن هنا النملة تعلمنا روح المسؤولية، تعلمنا روح المسؤولية. هذه النملة حينما شاهدت جيش سليمان يهجم أو يمر من على مملكتها لم تذهب لتبحث عن نجاة نفسها وتهرب لكي لا ينالها المكروه من جيش سليمان، بل ذهبت لتنذر قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا إلى الدقة، انظروا إلى العقلانية والموضوعية في النقل. هي تعرف من حال سليمان وجنوده أنهم ليسوا متعمدين لأن يؤذوا النمل أو أن يدمروا مملكة النمل، لأنها تعرف أنهم أصحاب دين وأصحاب مبدأ وأصحاب رحمة وإنسانية. إنما قالت وهم لا يشعرون، يعني قد يصيبكم الضرر وإن كانوا لا يشعرون ولا يعرفون أنه سيصيبكم هذا الضرر. إذن هنا توقف النبي سليمان عليه السلام، هذا الملك الذي أعطاه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، في ذلك الموكب المهيب الذي لا يوجد لأي ملك في الأرض، لا قبل سليمان ولا بعد سليمان. حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. من هو الذي ملك سيكون له هؤلاء الجنود؟ أوقف هذا الموكب واستمع إلى كلام هذه النملة وتبسم ضاحكا من قولها، يعني استغرب من مسؤوليتها ومن نباهتها. وماذا قال حينما تأمل في كلام هذه النملة؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني تأمل في قوته في ذلك الموكب العظيم، وتأمل في ضعف هذه النملة وخوفها على أبناء جنسها وعلى أبناء يعني فصيلها وسعيها لإنجائهم. وقال ربي أوزعني، انظروا كيف الإنسان المؤمن مهما كان في ملك، مهما كان في يعني في منصب، مهما كان في أبها في أي مجال، ارتباطه بالله سبحانه وتعالى يكون هو الصفة الدائمة والطاغية على كل ما عداها، يعود إلى الله مباشرة، يسأل الله مباشرة. وهذا هو دأب المؤمنين في كل زمان ومكان، أن يكون قربهم من الله والتجاؤهم إلى الله هو السمة الطاغية على كل تصرفاتهم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير. إذن سليمان الملك العظيم المؤمن يقوم بعمله على أكمل وجه، يتفقد العمال، يتفقد الذين يعملون تحت ولايته، لا يهمل تفقد العاملين. وهذا أيضا يدلنا على قاعدة التفقد والتقييم لكل من تحت أيدينا من العاملين ومن الذين نحن مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير، طبعا حينما يقول تفقد الطير أكيد أن سليمان لن يستطيع أن يتفقد كل طائر بخصوصه في ذلك الموكب المهيب، ولكن يدلنا هذا على أن لديه آلية ولديه نظام ولديه مسؤولين، كل مسؤول هو يتفقد من تحته ويرفع بتقرير إلى سليمان عن تواجده أو غيابه أو نحو ذلك. لأنه عندما يكون يريد أن يذهب في هذا الموكب لا يمكن أن يتفقد كل إنسي وكل جني وكل طائر وكل كذا، وإلا لانتهى الوقت وهو يتفقد. إذن هناك عمل مؤسسي، هنا عمل إداري، هناك مسؤولون وتحتهم مسؤولون، وهكذا يستطيعوا أن يقوموا بعملية التفقد في أقصر فترة ممكنة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن هنا لاحظ سليمان عليه السلام من خلال التقارير التي رفعت له غياب أحد عناصر الفريق وهو الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا. إذن هنا يطرح لنا مبدأ الثواب والعقاب، لابد
في الإدارة وفي القيادة من مبدأ الثواب والعقاب. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني لا يتكاسل المسؤول عن إنزال العقوبة التي تليق بالعمل الذي قام به هذا الشخص مهما كانت، سواء بالتعذيب أو بالقتل حسب النظام الإلهي المتبع في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت. لكنه استثنى نبي الله سليمان عليه السلام لأنه حكيم، ولأنه يعلمنا الحكمة أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، بل نترك مجال للرجعة حتى لا يكون حكمنا ظلما ثم حينما نتراجع نستكبر أن نتراجع عن هذا الحكم. نترك لأنفسنا خطا للرجعة، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هنا هو يترك لنفسه خط للرجعة حتى لا يظلم هذا الهدهد إذا كان لديه فعلا عذر شرعي بسبب هذا الغياب. فمكث غير بعيد، حينما عاد هذا الهدهد علم أن سليمان عليه السلام غاضب عليه، وهذا هو كما قلنا تعليم لكل موظف ولكل عامل، يعلم أن مديره أو قائده غاضب عليه، لا يذهب ليواجهه مواجهة قريبة لعله أن يناله في حال غضب ما قد يكسر العلاقة بينه وبين مرؤوسه. فمكث غير بعيد، جلس الهدهد قريب بعيد من سليمان حتى لا يغضب سليمان فينزل به عقوبة سريعة. وبدأ في إعداد التقرير، بدأ في قراءة التقرير، وهذا أيضا يعلمنا أهمية التقارير الدقيقة والحكيمة التي تلبي الاحتياج. ماذا بدأ هذا التقرير؟ لم يبدأه بفلسفة وبكلام طويل وعريض، بدأه بجملة تبعث في سليمان الاستغراب والتساؤل ومحبة فهم ماذا وراء هذه الجملة، ماذا وراء هذا الطائر. قال: أحط بما لم تحط به. إذن هذا التشويق، تشويق لسليمان في أن يهدأ وأن يستمع ما هو هذا الشيء الذي لم يحط به سليمان، وهو من يمتلك هذه المملكة العظيمة التي لا توجد لأحد من العالمين. وقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيضا يجب أن تكون معلومات الإنسان في تقاريره معلومات أكيدة ومعلومات محققة، حينما يرفع بالتقارير إلى مرؤوسه يجب أن يختار المعلومات الصحيحة والدقيقة ليكون تقريره نافعا. بنبأ يقين: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن ننظر إلى هذه العقلية التي يحملها هذا الهدهد، يعرف الله سبحانه وتعالى ويستغرب من أن هؤلاء كيف يسجدون للشمس من دون الله، وكما يقول: زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، يعني كيف لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا كانت لدى بلقيس عرش عظيم، فالله هو صاحب العرش العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجمل منه ولا أكبر من عمله في هذه الحياة، لأننا قلنا أنه هو مكتب الإدارة العامة للكون. العرش هو المكتب العام لإدارة الكون، كما أن الملك في الدنيا يكون له موقع يدير منه شؤون ملكه، كما كان لبلقيس حينما كانت تدير شؤون ملكها من فوق هذا العرش وفي هذا القصر الذي يسمى عرش بلقيس، كذلك الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم الذي هو أعظم من كل عروش الملوك والجبابرة، وهو يعني يمثل مكان إدارة ملك الله سبحانه وتعالى عبر ملائكته والكرام الذين يعملون مع الله وهم الملائكة المقربون. قال: سننظر. إذن هذا هو الجواب على هذا التقرير، لم يقطع بصدقه ولا بكذبه. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا
إذن التحقق، لجان التحقق والتحقق من الميدان عن صحة التقارير وعن صحة المعلومات المرفوعة من الميدان. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن هذه لمحة من ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن هذه الحيوانات والقصص المفيدة والعظيمة التي تطرق لها القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يتطرق في ثناياه وفي آياته إلا لما هو مهم جدا للإنسان أن يتأمل فيه وأن يتدبره وأن يستخرج منه الدروس والعبر والأنظمة والقوانين التي تعينه في حياته وفي عمله وفي كل مجالات الحياة. الموضوع طويل، نكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يلهمنا رشدنا ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يلحقنا بنبينا محمد وأهل بيته غير خزايا ولا نادمين، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك

0: خبراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم. انصرف إذا شئت، انصرف
1: إذا شئت. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة دخولي وحلول شهر ذي الحجة الحرام، نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام. شهر ذي الحجة هو من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى وفي مضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، وفيه مناسبات دينية عظيمة ومهمة، في مقدمتها الحج الذي هو من أركان الإسلام ومن شعائره المباركة ذات الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، ولترسيخ الأخوة الإسلامية والتوحد المسلمين في النهوض بمسؤولياتهم المباركة الجماعية المقدسة الكبرى من مثل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإقامة القسط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاعتصام بحبل الله جميعا، والتعاون على البر والتقوى، غير ذلك من المسؤوليات المهمة. وإن كان أعداء الإسلام والمسلمين والموالون لهم عملوا على تفريغه من هذا المحتوى المهم إلى حد كبير، وعملوا الكثير من العوائق التي ترمي إلى تعقيد الحج وإعاقة أكثر المسلمين من التمكن لأداء هذه الفريضة المباركة، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة. وإن عرضت مثل هذه العوائق في مثل هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية، إنما يتطلب الأمر التفاتة واعية من الأمة وتوجها صادقا للاستفادة من هذه الشعائر الإسلامية العظيمة المهمة بما هيئها الله له في آثارها وبركاتها العظيمة. من المناسبات المباركة أيضا في شهر ذي الحجة عيد الأضحى المبارك في العاشر منه، وهو إضافة إلى أنه عيد من أعياد المسلمين يخلد الذكرى العظيمة لنبي الله وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهم السلام، الدرس العظيم الخالد الذي قدماه لكل الأجيال في التسليم لله تبارك وتعالى. وأتى الحديث عن هذه الذكرى بالتفصيل في سورة الصافات في القرآن الكريم. وكذلك من القرب العظيمة في هذا الشهر المبارك تكبير التشريق على مدى 5 أيام من فجر اليوم 9 وختاما بعصر اليوم 13، وله أثره العظيم نفسيا وجدانيا حينما يكون بوعي وتركيز، وهو من المصاديق المهمة لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات.
كما يتفق المسلمون أيضا على فضيلة الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وورد فيها الروايات في مضاعفة الأجر والثواب على الأعمال الصالحة فيها، وعن بركاتها وأهميتها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي الارتقاء الإيماني والأخلاق. وفي بعض الروايات ما يفيد أنها المقصودة بقول الله سبحانه وتعالى وليال عشر في سورة الفجر. ومن المناسبات المهمة أيضا في شهر ذي الحجة ذكرى حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك مناسبة يوم الولاية، فهو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير التي تتاح فيها الفرصة بشكل كبير للارتقاء الإيماني وفي التقرب إلى الله تعالى لمن يغتنمه، لمن يسعى للاستفادة من هذه الفرصة، والإنسان في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. على المستوى الشخصي كل منا بحاجة إلى ذلك، وعلى المستوى الجماعي نحن كأمة مسلمة تواجه من المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعانيه أي أمة أخرى على وجه الأرض. نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن المناسبات الدينية فيه، لأن الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب من الله سبحانه وتعالى له ثمرته المهمة في التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي والمعونة الإلهية، وفي واقع الحياة في أعمال الإنسان ومواقفه ما يترتب على ذلك من نتائج في واقع حياته. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه لنكون ممن يغتنم هذه الفرصة. قبل أن ندخل في مقدمة المحاضرات التي عادة ما نقدمها في الأسبوع الأول لشهر ذي الحجة كما هي العادة في الأعوام الماضية، نستعرض قبل ذلك أبرز التطورات خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة، وفي مقدمتها الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أمريكا في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. بكثرة ما تكررت الإساءة إلى القرآن الكريم فيما يفعله أولئك المجرمون الصهاينة من إساءات ما بين حرق للمصحف أو تدنيس له أو غير ذلك من أشكال الإساءات، يوشك أن يتحول مثل سماع هذا الخبر إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية الذين تؤثر فيهم حالة الترويض في ظل وضعية الجمود والركود والتنصل عن المسؤولية والبعد عن التحرك المسؤول في إطار الموقف الحق الذي ينبغي أن نتحرك فيه كأمة مسلمة تجاه مثل تلك الإساءات الرهيبة والفظيعة والشنيعة والخطيرة ضد أقدس المقدسات على وجه الأرض وهو القرآن الكريم. وهذه الحالة مما ينبغي للإنسان المسلم أن يكون حذرا منها، وأن يسعى أن يحمي ضميره وشعوره بالإنسانية والأخلاق والقيم والقيمة الإنسانية والكرامة الإنسانية، أن يحمي ذلك كله، لأن الاعتياد على مثل سماع تلك الإساءة دون أي رد فعل ولا أي موقف ولا أي تفاعل ولا أي تأثر وتتحول إلى حالة اعتيادية هي حالة خطيرة جدا على الإنسان، ومعناها أن يكون الإنسان قد خسر إنسانيته، ما يميزه كإنسان من مشاعر الإباء والعزة والكرامة الإنسانية
والقيم العظيمة والمهمة. الإساءة الصهيونية التي هي ضمن عمل منظم لليهود وأذنابهم في الصهيونية في أمريكا وغير أمريكا، هذه الإساءة كما قلنا ضمن برنامج واسع من الأعمال العدائية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. واحد من مساراتها الرئيسية هو التركيز على الإساءة إلى القرآن الكريم بهدف التشويه ولأهداف متعددة نتحدث عن البعض منها. يعني ليست مجرد حوادث فردية تتكرر عن طريق الصدفة أو ردود فعل هكذا بشكل عشوائي تأتي من قبل البعض، بل هي ضمن برنامج عمل منظم من جهة اليهود وأذنابهم في الصهيونية الذين يتحركون في هجمة شاملة تستهدف الإسلام والمسلمين. وهذا مما ينبغي أن نعيهم، لأن البعض من الناس فعلا قد ينظر إلى مثل ما يحدث من مثل تلك الإساءات وكأنها تصرفات شخصية فردية عشوائية غير منظمة ولا هادفة، تأتي مجرد ردود أفعال هكذا غاضبة تجاه المسلمين الذين يستفزون أولئك وهكذا من هذا القبيل. تلك الإساءة بقدر ما تعبر عنه من حقد اليهود وأذنابهم الصهاينة على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية هي تكشف عن انزعاجهم الشديد من القرآن. الحركة اليهودية والصهيونية وكل أذنابها الصهاينة تجد في القرآن الكريم أكبر ما يمكن أن يحصن الأمة الإسلامية والمجتمع البشري من شرها وفسادها وطغيانها وإجرامها واختراقها. هم يدركون أهمية القرآن الكريم وأن المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على نحو أخص ومن يعي من أبناء الأمة الإسلامية عظمة القرآن ويعود إلى القرآن الكريم عودة واعية للاهتداء والاتباع والتمسك والعمل هو الكفيل بأن يرتقي بهذه الأمة وبمن يتحرك منها على هذا الأساس ليكون في مستوى إحباط وإفشال كل المخططات الصهيونية وإلحاق الهزيمة بها والدفع لشرها وإجرامها وفسادها والتحطيم لكل ما تمتلكه من مساعي الإضلال وما تتحرك فيه من وسائل الباطل التي تخترق بها مختلف الشعوب والبلدان. القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري الاعتصام به يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، أن يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم أمام المجتمع البشري، أن يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. لذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب. الإساءة أيضا من جانبهم تجاه القرآن الكريم من أهدافها أنها بالنسبة لهم مقياس مهم يقيسون به مستوى العلاقة الإيمانية الوجدانية للمسلمين بالقرآن الكريم
الذي هو أقدس المقدسات الإسلامية، وفعلا هو مقياس مهم. إذا وصل حال المسلمين إلى درجة اللامبالاة وعدم الاهتمام أصلا وعدم الانزعاج حينما يسيء أولئك المجرمون الكافرون الصهاينة اليهود الأشرار الطغاة المفسدون في الأرض يسيئون إلى القرآن بأسوأ الإساءات، فيصل حال الأمة أن لا تبالي ولا تنزعج ولا تغضب ولا يحصل من جانبها أي ردة فعل تجاه ذلك. هذا مؤشر يكشف عن الضعف الكبير لعلاقة هذه الأمة بالقرآن الكريم، لمستوى التقديس لهذا المقدس العظيم، لهذا النور المبارك، لهذا الكتاب العظيم، وهي حالة خطيرة. الواقع يكشف فعلا إلى ضعف كبير في علاقة الكثير من المسلمين بالقرآن الكريم، أنهم لم يعودوا يحملون له القدسية العظيمة، ولم يعودوا يشعرون بالارتباط الوثيق لهذا الكتاب وما يمثله من أهمية بالنسبة لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يصل الحال بالكثير منهم إلى عدم الاهتمام أصلا بالموضوع، وكأنه موضوع لا أهمية له إطلاقا. أيضا يهدف اليهود الصهاينة وأذنابهم في أمريكا وإسرائيل إلى ترويض المسلمين على المسكنة وقتل روح الإباء فيهم وإطفاء جذوة العزة من وجدانهم والتدجين لهم تجاه ما يفعله أعداؤهم مهما بلغ، يعني حتى لو ارتكب أعداؤهم بحقهم أفظع وأبشع وأقبح وأسوأ ما يمكن أن يفعلوه بهم، تكون الحالة هي من مثل ما عليه الكثير من المسلمين تجاه ما يحصل من إساءة إلى القرآن الكريم، ركود وجمود وسكوت وعدم اهتمام بالموضوع وتجاهل للمسألة، وليس هناك أي تفاعل لا نفسي ولا عملي تجاه ذلك. وهي حالة خطيرة جدا، وهم يحرصون دائما، اليهود يحرصون دائما على مسألة الترويض لعملية التدجين، لأنهم يدركون أن الأمة الإسلامية هي أمة كبيرة تمتلك في واقع الحال كل عناصر القوة التي لو عادت إليها واستفادت منها لكانت في واقع مختلف تماما عما هي عليه من ذلة ومسكنة وشتات وضعف وعجز وهوان إلى درجة الخزي. فهم يدركون عناصر القوة المعنوية والمادية والمقومات لنهضة الأمة لتكون أمة عظيمة أبية عزيزة قوية في مستوى لائق بها بما تمتلكه من مقومات عظيمة، لكنهم يحرصون أن تبقى الأمة بعيدة عن عناصر القوة، مجردة منها، بعيدة عن العودة إلى تلك العوامل التي عوامل للقوة والنهضة، وأن تبقى مكبلة وأن تتروض حالة الإذلال وتألف حالة المسكنة وتصبح في وضعية متقبلة أيضا لحالة الخزي. هذا هو أمر خطير جدا على المسلمين، وتعتبر تلك الإساءة إهانة موجهة للمسلمين، يعني مما يقصدون بها هو الإهانة لهذه الأمة. ثم هي أيضا في إطار مساعي الأعداء لفصل الأمة عن القرآن وضرب قدسيته في نفوسهم، ومما يعملون عليه بشكل كبير وبأنشطة متنوعة وبسياسات متعددة وبوسائل كثيرة، الإبعاد للمسلمين عن القرآن، عن العلاقة الوجدانية به، عن التقديس له، عن التعظيم له، عن الارتباط الروحي به، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن التمسك به، الإبعاد له عن مسار حياتهم
واقع حياتهم حتى يصلوا بالأمة إلى أن تهجره وأن تعرض عنه كل الإعراض ولا يبقى له أي قيمة ولا أهمية في واقعهم، أن يغيب إلى حد كبير من المناهج الدراسية ومن كل المسارات التعليمية والتثقيفية والإعلامية والتوعوية، وأن يصبح التخاطب به أو التذكير به مستهجنا ومستنكرا وغريبا في أي موضوع سياسي أو قضايا مهمة من قضايا الأمة أو مجال من مجالات الحياة، حتى يستبعد من واقع الأمة وتتحول العلاقة به بواقع الأمة إلى حالة الهجر والإعراض الكامل. هذا فيه أعمال كثيرة من قبل أعداء الإسلام، والشيء الواضح أن العالم الإسلامي المترامي الأطراف وأمة الملياري مسلم بكل ما يمتلكونه من إمكانات هائلة لا يتخذون حتى أبسط المواقف والخطوات تجاه تلك الإساءات، فلا موقف سياسي ولا موقف اقتصادي ولا أي موقف مما بوسعهم أن يعملوه. يعني هناك خيارات عملية كثيرة يمكن للأمة الإسلامية بحكوماتها وأنظمتها وشعوبها أن تتخذها، مثل المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، مواقف كثيرة جدا مما هي متاحة تماما، متاحة تماما وفي نفس الوقت مؤثرة وضاغطة، ضاغطة إلى حد كبير على الأعداء. نحن حينما نلحظ مثلا مستوى التأثير للفشل الأمريكي في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كيف كان مستوى تأثير ذلك على المستوى العالمي، حينما تأثرت مثلا حركة النفط في عالمنا الإسلامي في تدفقه إلى بقية الأسواق العالمية، كيف التأثير العالمي بشكل كبير جدا، ما بالك لو كانت المسألة أن تتجه هذه الأمة بشكل عام في موقف من مواقف المقاطعة الاقتصادية أو الضغط الاقتصادي بأي أسلوب. خيارات كثيرة ومتاحة. المستوى السياسي كذلك لديها الخيارات الكثيرة، لكن ليس هناك أي توجه إطلاقا لاتخاذ أي موقف حتى بهذا المستوى، موقف سياسي، موقف اقتصادي، موقف بأي شكل من الأشكال مما بوسعهم أن يعملوه ويكون له تأثيره. معنى ذلك هو أنه لا توجد إرادة لاتخاذ أي موقف، وهذه حالة خطيرة جدا على المسلمين من جهة إطماع الأعداء فيهم، وأي أعداء، اليهود الصهاينة والحركة الصهيونية وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني أسوأ الأعداء وأشدهم حقدا وأكثرهم طمعا في هذه الأمة، في أوطانها، في ثرواتها، في خيراتها، في موقعها الجغرافي، وفي نفس الوقت الحقد الشديد جدا على هذه الأمة والبغض والعداوة الشديدة للغاية. من الطبيعي أن يطمعوا في هذه الأمة حينما يشاهدونها وقد وصلت إلى مثل هذا المستوى من التدني وانعدام المسؤولية واللامبالاة حتى تجاه أقدس مقدساتها التي ينبغي أن تتحرك من أجلها، أن تستفز حينما يساء إليها، حينما تستهدف. فهذا مما يطمعهم، لأنه كما قلنا يقيس لهم واقع هذه الأمة، يطمعهم فيها أيضا أنها تتخلى عن أعظم عناصر قوتها، عن حبل الله الذي يصلها به وبتأييده وبنصره وبمعونته. أيضا من جهة العقوبة الإلهية، من جهة العقوبة الإلهية التي هي بالتأكيد قائمة على الأمة حينما يصل بها الحال إلى أن تعرض عن كتاب الله، لا يبقى لديه أي قيمة عندها نهائيا. ولذلك من المهم جدا بحساب التقوى لله وباعتبار
أن المفروض أن تكون نتيجة القياس ذلك من جهة الأعداء بالشكل الذي يردعهم. من المهم أن يتحرك من بقي له ضمير وإحساس بالانتماء الإسلامي ليعبر عن موقفه وليعمل على التصدي للأعداء في إطار هجمتهم الشاملة الغذائية ضد الإسلام والمسلمين، لأن هذا مسار من مسارات أعمالهم الغذائية ضد هذه الأمة، الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم في إطار هجمة شاملة كاملة في كل المجالات تستهدفنا كأمة مسلمة. كما قلنا، ليست مجرد حوادث فردية عشوائية تعبر عن حالة انفعالية ساقطة لأسباب شخصية، بل المسألة هي في إطار هجمة شاملة عدوانية تستهدفنا كأمة مسلمة. هذه الحقيقة. ومن المهم لنا كمسلمين أن يكون لدينا فهم صحيح عما يفعله الأعداء وعن خلفيات مواقفهم وعن أهدافهم وما يسعون له. قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. الاعتداء على المصحف هذا اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضدهم، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني. حينها بمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف تلك الجرائم، يمارس الأمريكي خلال شرطته وأجهزته الجمعية كل أشكال التنكيل بالضرب المبرح والشديد والاعتقالات ومختلف الإجراءات التعسفية حتى ضد طلاب الجامعات وطالبات الجامعات والأساتذة في الجامعات وضد الناس. هذا حصل في أمريكا وحصل أيضا في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في بلدان أوروبية. وينتهي موضوع حرية التعبير حينما تكون المسألة بهذا المستوى فقط، احتجاج سلمي في مظاهرات أو اعتصامات للمطالبة بوقف الجرائم الرهيبة الفظيعة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. فأي حق تعبير يتحدثون عنه وهم لا يسمحون حتى بهذا المستوى من التعبير بالحق في التضامن الحق المشروع مع المظلومين، المظلومين مظلومية واضحة، مظلومية لا يمكن أبدا التقبل لأي تبرير سخيف لها، قتل الأطفال والنساء والكبار والصغار والتهجير والتهجير القسري والتدمير الشامل وغير ذلك. لذلك المسألة من جانبهم هي مسألة هجمة شاملة يأتي من ضمنها مسار واضح في الإساءة إلى القرآن الكريم، مسار آخر في الإساءة إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسار كذلك تجاه الإسلام جملة، ثم كذلك عناوين أخرى، مبادئ أخرى وتفاصيل كثيرة يشتغلون فيها هناك وهنا، يعني عملهم يمتد إلى داخل بلداننا، إلى
عمق بلداننا ويشتغلون في كل المجالات في شعوبنا. فنحن أمة مستغدرة. شعبنا اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها، ومواقفه تجاه الإساءة إلى القرآن مواقف واضحة يعبر عنها بالمظاهرات المليونية التي يخرج فيها بشكل كبير، بالوقفات الكبيرة، بالنشاط الثقافي، بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، بالتعبئة الجهادية، بالتثقيف القرآني. ونحن في واقع الحال في حالة غداء واضح وصريح ضد الصهيونية وذراعيها أمريكا وإسرائيل. هذا ما ينبغي أن يكون الإنسان المسلم فيه، لأننا أمة مستهدفة من أولئك، معتدى عليها من أولئك، مظلومة من أولئك. أولئك هم الذين ابتدؤون بالعداوة، بالظلم، بالاستهداف، بالإجرام، بالهجمة الشاملة، بالعدوان بكل أشكاله. وينبغي أن يكون التحرك تجاه ذلك دون كلل ولا ملل. يعني المسألة ليست مجرد مسألة وقتية وردود فعل آنية لحظية، بل مسارات عمل تبني الأمة لتكون في مستوى مواجهة أولئك الأعداء في كل المجالات وبكل اهتمام، وكذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن هذا بكله هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما نتحرك من منطلق إيماني في التصدي لشر أولئك، لإفسادهم، لإجرامهم، لإضلالهم، لهجمتهم الإجرامية ضد أمتنا الإسلامية، ضدنا كشعب مسلم، ضد المجتمعات البشرية بشكل عام، هذا التحرك في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم من أهم الأمور في مقابل المسار العدواني الذي يركز فيه الأعداء على القرآن الكريم لضرب قدسيته في نفوس هذه الأمة، لفصل هذه الأمة عنه، لإبعادها عن تقديسه، عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن تعظيم التعاليم التي فيه من الله سبحانه وتعالى، عن التمسك به وهو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا اهتدوا به وتمسكوا به. ينبغي أن يكون من ضمن اهتماماتنا جميعا العناية بالقرآن الكريم، العناية به في كل المجالات على مستوى الاهتداء، الاتباع، التمسك، العمل، الترسيخ لمسألة التعظيم للقرآن والتمسك بالقرآن الكريم. هذا من الأمور المهمة جدا، يعني مسار لمواجهة مساغ الأعداء. لديهم مساغ لها أهداف تحدثنا عن البعض منها، يجب أن تقابل تلك المساعي بمواقف، بأعمال، باهتمامات واسعة هي ذات أهمية لنا، وهي الشيء الطبيعي بالنسبة لنا تجاه القرآن الكريم، ما ينبغي أن نكون عليه بكل الأحوال كعلاقتنا بالقرآن الكريم، وكذلك في مواجهة مساعي أولئك الرامية إلى إبعاد هذه الأمة عن القرآن الكريم. هناك أيضا من التطورات في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والانتهاك لحرمة المسجد الأقصى الشريف الكثير من الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي. في مقدمتها تكثيف الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى ووضع المزيد من القيود على المصلين. هم يحاولون أن يمنعوا أبناء الشعب الفلسطيني المسلم من الصلاة في المسجد الأقصى، من الوصول إليه، فيضعون الكثير من القيود على المصلين، وفي نفس الوقت يفسحون المجال لليهود المغتصبين الصهاينة المجرمين لتدنيس المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة والمنظمة والمكثفة لباحات المسجد الأقصى. بل وصل بهم الحال في هذا الأسبوع إلى المحاولة
إلى السيطرة على بعض مداخل المسجد الأقصى لمحاذاة أحد أبوابه. المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود. ولهذا نجد مثلا الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن. الآن أصبحت حالة الاقتحامات حالة شبه يومية، وأصبح السماع بها خبرا عاديا عند الكثير من المسلمين كسائر الأخبار العادية التي تتكرر على مسامعهم حتى ألفوا سماعها دون أي رد فعل، دون أي موقف، دون أي مشاعر مستفزة بالغضب واستشعار المسؤولية تجاه ذلك. وهذا أيضا أمر خطير جدا، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها ولم يصبح لأي شيء مهم من أهم ما ينبغي أن تهتم به قيمة لديها تهون هي، تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تفقد مشاعر الكرامة الإنسانية، تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة. من الواضح أن العدو الصهيوني يسعى إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق هدفه فيما يتعلق بتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. ولهذا يجب التذكير بخطورة ما يحدث تجاه المسجد الأقصى، وأن يكون ذلك حاضرا في كل الأنشطة التي يتحرك فيها الأمة في إطار الاستنهاض لها لتقوم بمسؤوليتها تجاه نفسها، تجاه مقدساتها، تجاه أن تبقى أمة عزيزة كريمة حرة لا تقبل بالاستعباد لها. أيضا يستمر العدو الصهيوني بكل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويوميات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هي يوميات قهر وإذلال واضطهاد، الهدم اليومي للمنازل، التهجير القسري اليومي للعائلات والأسر، وأحيانا على مستوى بلدات أو قرى أو مناطق أو تجمعات سكانية، الاستهداف لكل شيء، استهداف للمجتمع، للشعب الفلسطيني نفسه، لكل ما يمتلكه الأرض، الاستهداف للأرض، الاستهداف للثروة والممتلكات، الاستهداف للمنازل، الاستهداف لكل شيء. يوميات كلها اعتداءات وتنكيل وظلم واضطهاد، وحتى في كثير منها بطرق دنيئة جدا تعبر عن مستوى الحقد اليهودي والدناءة والإجرام اليهودي. كذلك فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية عليها، الاغتصاب لمساحات شاسعة في الضفة الغربية. ووصل الحال فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى مستوى غير مسبوق إطلاقا في الضفة الغربية، أصبح هناك عدد كبير وبشكل مستمر ويتزايد، يتزايد باستمرار من الاغتصاب للأراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها، وكذلك إنشاء استحداثات كثيرة جدا على الأراضي المغتصبة من مزارع وغيرها لليهود المغتصبين الصهاينة الظالمين المجرمين. المسار فيما يتعلق بالتهجير القسري مسار مستمر، وهو في حالة خطيرة وبوتيرة خطيرة. مع بعد فترة سيتجلى مستوى ما حققه اليهود الصهاينة في ذلك مع غفلة الأمة ولا مبالاتها، وليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي. كلها لا يعيرها العدو الإسرائيلي
أي اهتمام ولا يعطيها أي قيمة ولا يلتفت إليها أصلا. السلطة الفلسطينية هي منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه. كذلك فيما يتعلق بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل أشكال الاعتداءات، القتل يوميا بوتيرة متصاعدة، إلى حد الآن المئات من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، من مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، من كل فئات المجتمع، والجريمة كبيرة جدا، يعني بالمئات من الشهداء. هذا لا ينبغي أن يكون خبرا عاديا لدى الأمة الإسلامية حينما يكون العدو الإسرائيلي يمارس جرائم القتل والاستباحة للدماء والإزهاق للأرواح بشكل يومي دون اكتراث لهذه الأمة. هذه حالة خطيرة لا ينبغي القبول بها إطلاقا. يرتكب جرائم القتل أيضا ضد أجهزة الأمن والشرطة في غزة، ويحاول أن يحدث حالة فوضى في قطاع غزة، يستهدف الجهاز الإداري المدني الذي يقوم بخدمة المجتمع في أبسط الخدمات حسب ما هو متوفر ومتاح، وهو الحد الأدنى جدا مع الحصار الشديد، ولكنه يحاول أن يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة باستمرار. يستهدف المجاهدين، وكان من التصعيد الكبير الاستهداف للقائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، وهذا تصعيد كبير، الاستهداف لهذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني رحمة الله تغشاه. هذا التصعيد الكبير كذلك يريد العدو الإسرائيلي أن تكون هذه الحالة حالة مقبولة، أن يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، يستهدف القادة، يستهدف رموز هذا الشعب المجاهدين والأبطال، ويستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ويكون المهم لدى الآخرين أن يقنع الشعب الفلسطيني أن لا يصدر من أي ردة فعل تجاه ذلك، أن يكبل الآخرين ليستمر العدو الإسرائيلي في جرائمه. يستمر العدو الإسرائيلي في التعذيب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحصار، نسبة ضئيلة جدا مما يدخل من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية لا تفي إطلاقا بالاحتياج الضروري الذي يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكمية ضئيلة من الكميات المتفق على دخولها يوميا، نسبة ضئيلة قد تكون بما يقارب 38%، يستمر في التدمير والنسف لما بقي من المساكن والمباني بدلا من الإعمار، بدلا من إفساح المجال للإعمار بحسب الاتفاقيات، يتجه إلى النسف للبقايا القليلة من المساكن والمباني. ويعاني الشعب الفلسطيني في ظل ذلك الحصار والتعذيب معاناة كبيرة جدا، المئات من الآلاف يسكنون في العراء في خيام مهترئة في وضعية مأساوية جدا بكل ما تعنيه الكلمة، في أوضاعهم الصحية، في واقعهم، فيما يحتاجون إليه من غذاء، في كل متطلبات الحياة، وضعية مأساوية، والأوبئة تفتك بهم، والأمراض، حرارة الشمس، الأمطار وغير ذلك، وضعية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. في مقابل كل ذلك، أين هو الموقف العربي؟ أين هو الموقف الإسلامي؟ أين هو موقف الضمناء على الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه أيضا من وقف كامل لإطلاق النار، من انسحاب كامل من قطاع غزة، من إفساح المجال لدخول الاحتياجات الإنسانية التي هي استحقاق إنساني للشعب الفلسطيني، فما بالك هناك أيضا اتفاق وعليه ضمناء، مع أنه استحقاق إنساني على كل الأحوال يجب أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني في كل الأحوال، يحتاجه من الغذاء والدواء والمتطلبات الإنسانية الضرورية.
يتجه التركيز في الضغوط واللوم على المقاومة في غزة حتى من بعض الأنظمة العربية بهدف أن تقبل بنزع سلاحها، والذي هو في الواقع سلاح خفيف، سلاح خفيف وأشبه ما يكون بالسلاح الشخصي، ومحدود جدا، محدود. كلنا يعرف هذه الحقيقة، القليل جدا من الشعب الفلسطيني من يمتلكون السلاح، وهم أحوج الناس إلى امتلاك السلاح بكل أنواعه، ولهم الحق والشرعية الحقيقية في أن يحوزوا كل أنواع السلاح، وواجب الأمة الإسلامية أن تزودهم بكل أنواع السلاح ليدافعوا عن أنفسهم، عن حياتهم، عن حريتهم، عن كرامتهم، عن أغراضهم، ليواجهوا العدو اللدود لهذه الأمة بكلها، العدو الصهيوني اليهودي المجرم الذي يرتكب أبشع وأفظع الجرائم على وجه الأرض. من واجب الأمة الإسلامية أن تدعمهم بكل أنواع السلاح، وليس أن تتجه حتى أنظمة عربية وأنظمة في العالم الإسلامي للضغط عليهم لتسليم القليل جدا من السلاح المتوفر، ليتمكن العدو الإسرائيلي من السيطرة الكاملة دون أي عائق. والشيء المؤسف جدا هو حينما تتجه اهتمامات الكثير من الأنظمة العربية والبعض من الأنظمة في العالم الإسلامي في إطار ما يخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي في كل تدخله فيما يتعلق بمنطقتنا بشكل عام في فلسطين وغير فلسطين، هو يركز على مصلحته ومعه العدو الإسرائيلي، يعتبره شريكا أساسيا له، وهو صريح في الإفصاح عن ذلك والإقرار بهذه الحقيقة والحديث عنها، أنه دائما ما يحسب حساب مصلحة عدونا الإسرائيلي ويعتبره شريكا أساسيا له في أن يحسب حساب مصلحته والتمكين له من السيطرة على هذه المنطقة.

وهذه مسألة واضحة. فعندما يتجه اهتمام الكثير من الأنظمة والقوى الموالية لها في منطقتنا بالمسايرة للتوجهات الأمريكية، بالخدمة للأمريكيين، والتبني للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فمعنى ذلك أنهم يعملون على إزاحة أي عائق لمصلحة أن يتمكن العدو الإسرائيلي من إحكام السيطرة الكاملة على فلسطين، ثم يتجه لتنفيذ ما بقي من مخططه الصهيوني في الاستهداف لبقية هذه الشعوب، فلسطين بكلها، وغزة في فلسطين هي المترس الأول المتقدم لهذه الأمة بكلها. لو كان العدو الإسرائيلي تفرغ من ذلك وتجاوز هذا المترس المتقدم للأمة، هذا الخندق المتقدم بوجه العدو، لكان قد حقق إنجازات مؤكدة في مصر، في الأردن، وبأكثر من ذلك في سوريا، وكذلك في لبنان، لولا وجود المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله في لبنان. هذا هو الحال، وهو الشيء المؤسف حينما تتحول الاهتمامات في خدمة الأمريكي والإسرائيلي، الممارسة للضغوط، الحملات الإعلامية المنظمة والممنهجة التي تهدف إلى تشويه الإخوة المجاهدين في فلسطين، بل ممارسة كل أشكال الضغوط عليهم إلى درجة أن يشعروا بالغربة في هذه الأمة، أن يشعروا بالمعاناة الكبيرة من هذه الأمة نفسها، من أنظمتها، من حكوماتها، ومن خذلان شعوبها. هذه مسألة مؤسفة جدا. فحينما نتأمل تجاه هذه الأحداث نعي مسؤوليتنا وأهمية الموقف الصحيح. أما التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي هو عدوان مستمر في كل المرحلة الماضية، لم يتوقف حتى ما بعد الاتفاق السابق، قبل هذه الجولة، ما بعد الاتفاق السابق أكثر من 15 شهر لم يتوقف العدو الإسرائيلي من كل أشكال العدوان على لبنان، القتل يوميا، التدمير والنسف للمنازل، الاستهداف حتى للمحاصيل الزراعية بالغاز السام، الاختطاف، الاستباحة للأجواء، المنع لسكان البلدات الجنوبية من العودة إلى قراهم، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والاستهداف بكل أشكاله، وحتى ما بعد الاتفاق الأخير في إطار الاتفاق الذي كان برعاية باكستانية بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور بشكل عام، وفي المقدمة لبنان، في المقدمة، مقدمة المحور، وبين العدو الأمريكي والإسرائيلي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن عدوانه، استمر بكل أشكال الاعتداءات. حزب الله يؤدي حقه وواجبه المشروع بكل الاعتبارات، بكل الحيثيات، حتى على مستوى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وبكل الأعراف، وبكل الشرائع، يؤدي حقه المشروع في التصدي للعدوان اليهودي الصهيوني الذي يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله في لبنان. والاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان، انتهاك لسيادة لبنان بكلها. ومع ذلك يتجه اللوم والتحميل للمسؤولية من البعض في السلطة اللبنانية، ممن لديهم اتجاهات منحرفة، يتجه اللوم من جانبهم ضد حزب الله، يمارسون الضغوط عليه، يحرضون ضده، يحاولون أن يطعنوه في الظهر بمواقفهم السياسية الحمقاء التي تخدم العدو وتتنكر لكل الحقائق الواضحة، وضوح الشمس، الحقائق الواضحة والجلية جدا في أن العدو الإسرائيلي هو المعتدي، وهو المستمر في عدوانه وانتهاكاته لكل الاتفاقيات، وأنه لم يلتزم بأي اتفاق. فعلا لا هو التزم بالاتفاق في غزة، ولا التزم بالاتفاق في لبنان،

عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة. تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات ويبقى الاحتلال قائما. هذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد. حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، ولا حزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المقايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان. ولذلك ينبغي أن تكون شعوب أمتنا واعية تجاه هذه الحقائق، لأن هناك عملية تشويه سواء فيما يتعلق بحزب الله في لبنان أو المقاومة الفلسطينية في غزة، وتبني للأطروحات الأمريكية والإسرائيلية في أن المشكلة دائما هي سلاح المقاومة سواء في غزة أو في لبنان وفي أي بلد يواجه الأعداء ويواجه مساعيهم لاحتلال هذه البلدان والسيطرة على هذه الأمة. عمليات حزب الله فعالة وعظيمة وقوية، وعمليات مهمة جدا أعادت الاعتبار للشعب اللبناني، والمفترض السلطة في لبنان أن تدرك هذه الفاعلية العالية وهذا الضغط الكبير لعمليات حزب الله وأن تستثمرها بالشكل الصحيح، لا رهان على الأوهام التي يخادع الأمريكي بها الآخرين من السذج والمغفلين، مثل ما هو الحال مع السلطة الغبية في لبنان. لو كانت تنفع لنفعت سوريا تلك الأوهام، لنفعت سوريا في ظل سيطرة تلك الجماعات التي تتبنى أطروحات ومواقف مختلفة وتسعى فعليا إلى وئام وسلام مع العدو الإسرائيلي، ولكن دون جدوى. كلنا يعرف مصداقية الجماعات المسيطرة على سوريا في أنها لا تتبنى العداء للعدو الإسرائيلي، هي صادقة في ذلك، هي تؤكد على هذه الحقيقة، وأن أعداءها هي جهات أخرى وليست العدو الإسرائيلي، ونحن فعلا ندرك هذه الحقيقة ونشهد لتلك الجماعات بهذه الحقيقة، أنها فعلا هي على هذا النحو. ولكن هل أفادها ذلك؟ هذا عبرة لها وعبرة لكل الآخرين. في مقابل ذلك للعدو الإسرائيلي انسحب مما احتله من الأراضي في سوريا، ولا توقف عن انتهاكاته اليومية التي يستبيح بها سوريا، يسعى إلى إحكام سيطرته على الجنوب السوري، يستمر في الاختطافات، في القتل، في السرقة، في كل أشكال الانتهاكات، في كل ما يندرج تحت عنوان الاستباحة. فلو كان هناك ما ينفع السلطة في لبنان وينفع أي طرف هنا أو هناك، لكان أول طرف مستفيد من هذه النظرية، نظرية الولاء لأمريكا، التفاهم مع إسرائيل، العلاقة الإيجابية مع الإسرائيلي، لكان أول من يستفيد من ذلك هي تلك الجماعات في سوريا، ولكان العدو الإسرائيلي انسحب بشكل كامل ليبرهن على أنها فكرة نافعة ومجدية، وأنه فعلا يريد فقط السلام مع هذه الشعوب، ولكن هو بعيد عن ذلك كل البعد. لذلك ينبغي أن يكون هناك وعي أن ما يسعى له الأمريكي دائما
سواء وهو يقدم نفسه تحت عنوان وسيط في لبنان أو سوريا أو غيرها. الأمريكي يهمه دائما إزاحة العوائق التي تحول دون استحكام السيطرة الإسرائيلية، لأن الأمريكي شريك واضح وصريح للعدو الإسرائيلي في نفس الأهداف المتعلقة بما يعبرون عنه بإقامة إسرائيل الكبرى. إقامة إسرائيل الكبرى هو هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأمريكي والإسرائيلي. التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هدف مشترك ما بين الأمريكي والإسرائيلي. بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل أكثر من ذلك، هذا الأسبوع كان هناك مناورات للجيش الإسرائيلي تحاكي كيفية الهجوم المباغت لمصر والأردن، وهناك مواقف واضحة وصريحة تجاه نوايا وتوجهات العدو الإسرائيلي تجاه الأردن أو تجاه مصر، والكل يعرف ماذا تعني الخارطة أو الخريطة الإسرائيلية التي تشمل الشام بكله وأجزاء كبيرة جدا من مصر. فإسرائيلي هو يتجه هذا التوجه. ثم أيضا فيما يتعلق بتطورات الوضع فيما يتعلق بالهدنة القائمة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والعدو الأمريكي والإسرائيلي، من الواضح أن الأمريكي لا يفي بالتزاماته، لذلك اتجه للحصار للموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا. المسألة واضحة ولا يبالي بما يتضرر به العالم، أي خدمة إسرائيل أولا. الشيء المهم لدى ترامب وخدمة إسرائيل قبل كل شيء، حتى قبل أمريكا. هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم، وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية. تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين، تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكان أصليين لتلك البلدان. وأيضا المواقف السياسية والإعلامية والاستخباراتية كلها تصب لبعض البلدان في خدمة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وهذا شيء مؤسف. هذا مما يشجع الأمريكي والإسرائيلي على إثارة الفوضى في هذه المنطقة، ويعرض هذه المنطقة وتلك البلدان بنفسها للخطر، خدمة للعدو الإسرائيلي، خيانة للأمة بالتعاون مع أعدائها، مع أنه من المعلوم أن أي تصعيد جديد سيكون له تأثيراته الخطيرة على المنطقة بشكل عام وأكثر من ذلك على العالم. لذلك علينا أن نعي في هذه البلدان والشعوب، وأن نعي من هو العدو ومن هو الصديق. أمريكا وإسرائيل هي الجهات الغريبة المعتدية على هذه الأمة، الغريبة بكل الاعتبارات، هي آتية وأتت للاحتلال، للظلم، للإجرام، لاستهداف هذه الأمة، للسيطرة على هذه البلدان، لاستعباد هذه الشعوب، وبكل عدوان وإجرام ومؤامرات. لهذا علينا أن ندرك أن المعيار المهم للموقف والمبادئ، المبادئ الإسلامية. إذا وصلت الحال من التيه وغياب الإدراك الحقيقي للمصلحة الحقيقية للشعوب هذه المنطقة، فعلى الأقل يعني أن يبقى لدى الأمة التمسك بهذا المعيار في الانتماء إلى إسلامها كأمة واحدة يستهدفها عدو مشترك يشكل
خطرا عليها جميعا. المخطط الصهيوني هو مخطط يستهدف هذه الأمة، وفي المقدمة البلدان العربية هي التي تضررت أولا قبل غيرها من المخطط الصهيوني بالاحتلال لفلسطين والاحتلال لأراضي عربية أخرى. وكذلك المخطط الصهيوني واضح، والخريطة لإسرائيل الكبرى واضحة في أنها تستهدف العرب أولا، فكيف يتجهون للتعاون مع عدو مباشر لهم؟ أي عناوين يرفعها الأمريكي أو الإسرائيلي من مثل عنوان السلاح النووي هي عناوين مخادعة. هم يمتلكون السلاح النووي، والأمريكي أول من استخدم السلاح النووي للإبادة الجماعية والإجرام الشامل، وينبغي أن يجرد هو والعدو الإسرائيلي من كل أنواع السلاح، لأنهم هم من يستخدمون السلاح لإبادة الشعوب، للظلم، للإجرام، للعدوان، مع أن هذه الذريعة الباطلة التي يجعلون منها ذريعة وهي لا حقيقة لها في الواقع. موقف الإيراني واضح في أنه لا يسعى أصلا بالسلاح النووي، لكن علينا أن ندرك أنها مجرد عناوين. يمكن أن ينتج الكثير والكثير من العناوين للاستهداف للشعوب هذه المنطقة. لن يتوقف اليهود وأمريكا وإسرائيل عن الاستهداف لشعوبنا طالما تهيأت لهم الفرصة لذلك، ووجدوا كل أشكال التعاون والتشجيع من داخل المنطقة لهم على ذلك. من السهل عليهم أن يعلنوا عناوين أخرى مخادعة إلى جانب العنوان الحقيقي الذي يعترفون به ويعلنونه، وتغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. لهذا ليس من الصحيح إطلاقا الانسياق لتنفيذ إملاءاتهم. يطرحون عنوانا ومعه إملاءات لإزاحة أي عائق يعيقهم عن تنفيذ أهدافهم المعلنة العدوانية الرامية إلى احتلال هذه الأوطان والاستعباد لهذه الشعوب والطمس لهوية هذه الأمة. من المهم لشعوبنا أن تكون واعية وعلى بصيرة تجاه حقيقة مخططات الأعداء وتجاه مسؤولياتها المقدسة التي إذا نهضت بها حظيت بالمعونة من الله وبالنصر منه، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك علينا أن نعي جميعا أن الحل لهذه الأمة ليس في التنصل عن المسؤولية وليس في تنفيذ ما يمليه الأعداء. الحل هو التحرك في إطار الموقف الصحيح الذي هدى الله إليه، وأيضا قدم ضمانة عليه في مآلات هذا الصراع مع ذلك العدو المجرم. والله قال: وإن عدتم عدنا. حينما نتحرك في إطار الخطة الإلهية في التصدي لشر أولئك اليهود الصهاينة وأعوانهم، نتحرك لمواجهة شرهم وإجرامهم وطغيانهم وظلمهم وإفسادهم، نحظى بالنصر من الله سبحانه وتعالى. نحن في أمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة، بالتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات، هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شعبنا اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة من الشعوب السباقة في إعلان الموقف الصحيح واتخاذ الموقف الصحيح تجاه تلك الهجمة العدوانية على أمتنا الإسلامية ومقدساتها.
1: السيد القائد يشيد بالخروج الشعبي ويبارك حلول شهر ذي الحجة ويحذر من اعتياد الإساءات والجرائم الصهيونية ويؤكد اغتيال الحداد تصيد خطير وعمليات حزب الله قوية ومؤثرة.
0: بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة.
1: السيد القائد ينبه إلى تحضير أمريكي لتصعيد باستغلال دول عربية ويؤكد مجددا ثابتون على الموقف وجاهزون لأي تطورات قادمة.
0: وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات.
1: مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وإيران وإعلانا للجوزية. غارات مكثفة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وحزب الله يواصل الرد وينفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات جيش العدو. ردا على تهديدات العدو طهران تؤكد استعدادها للدفاع بكل قوة وتشدد نجاح المفاوضات مرهون بالإذعان لحقوقنا. العدو الإسرائيلي يواصل جرائمه في غزة وحماس تؤكد إقرار البدء الفوري في إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ترامب المدفوع صهيونيا إلى حرب بلا أفق على إيران بات اليوم كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ولا هو أفلح وحقق صورة نصر في عدوان عسكري استمر 40 يوما ولا تحققت له صورة نصر من خلال الحصار والمسار الدبلوماسي المتعثر وبعد فشله في انتزاع أي تنازل إيراني وعودته من قمة الصين دون اختراق في أي ملف انتقل من عجز الميدان والسياسة على أرض الواقع إلى الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في استعراض قوبل بسخرية واسعة في الداخل الأمريكي وقابلته إيران بموقف حاسم جاهزون لكل السيناريوهات حربا أو سلما ولن يتحقق السلام مع استمرار الربط الأمريكي بين الملف النووي ومفاوضات إنهاء الحرب تؤكد طهران تمسكها بسيادتها وحقوق شعبها بما في ذلك التعويض وجبر الضرر والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف الحرب على لبنان بعيدا عن وقف النار الشكلي الذي أعلن ومدد أمريكيا في الهواء من دون أثر على أرض لبنانية تتأرجح بين لهيب ميدان مشتعل وحبر مسرحيات دبلوماسية أمريكية وضعت السلطة في مربع التهميش رغم حماسها لمسار تفاوضي خال من أي مفاعيل وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي بغطاء أمريكي يواصل حزب الله نيران الرد وعمليات الدفاع والصد رافعا الكلفة على العدو محولا مغامرة نتنياهو إلى معركة استنزاف ومستنقع ومأزق استراتيجي وفي محاولة للهروب من أزمات مركبة وعاصفة بعصابات الصهيونية والمغتصبين، يحاول المجرم نتنياهو ووزير حربه الهروب إلى الأمام بإقرار البدء الفوري لإعدام الأسرى وتوسيع مرسوم الإعدام إلى الضفة، على أن المرسوم والقرار الإلهي مهما بلغ إجرام الصهيونية واقع لا محالة، زوال إسرائيل بنص القرآن وما إساءتهم للقرآن إلا تعبير عن انزعاجهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية. يؤكد السيد القائد في كلمته في أول أيام شهر ذي الحجة الحرام وبداية الأيام المعلومات كموسم من المواسم المباركة في التقرب إلى الله والارتقاء الإيماني. وفي هذا الموسم الإلهي يسجل اليمنيون قصب السبق في غضبهم للقرآن والمقدسات وتضامنهم مع قضايا الأمة، وهو ما كان محط إشادة السيد القائد محذرا في المقابل أمة الإسلام من عواقب تطبيع النفوس وترويضها على القبول بالإساءات إلى القرآن والمقدسات واقتحامات الأقصى واستمرار الجرائم ويوميات القهر في فلسطين، مؤكدا أن ترامب يخدم إسرائيل أكثر من أمريكا. ضمن هذا السياق نبه السيد القائد إلى مؤشرات لتحضير أمريكي للتصعيد بعد فشل الجولة السابقة من العدوان، والتصعيد القادم قائم على الاستغلال لبعض البلدان العربية. ومن يمن الإيمان والحكمة يؤكد سيد الإسناد ثابتون على الموقف وجاهزون لأية تطورات.
0: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة. احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي. اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد وعاد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. أنا عبارة عن هدنة لجولة، صراع مستمر مع العدو.
1: هنأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الشعب اليمني والمجاهدين المرابطين والأمة وحجاج بيت الله بحلول شهر ذي الحجة.
0: ومن المناسبات المهمة أيضا في شهر ذي الحجة ذكرى حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك مناسبة يوم الولاية، فهو شهر حافل بالمناسبات الدينية المباركة، وهو موسم عظيم من مواسم الخير التي تتاح فيها الفرصة بشكل كبير للارتقاء الإيماني وفي التقرب إلى الله تعالى لمن يغتنمه، لمن يسعى للاستفادة من هذه الفرصة، والإنسان في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها. على المستوى الشخصي كل منا بحاجة إلى ذلك، وعلى المستوى الجماعي نحن كأمة مسلمة تواجه من المخاطر وتعاني أشد المعاناة بما لا تواجهه ولا تعانيه أي أمة أخرى على وجه الأرض. نحن أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذا الموسم ومن المناسبات الدينية فيه، لأن الارتقاء الإيماني والأخلاقي والقرب من الله سبحانه وتعالى له ثمرته المهمة في التوفيق الإلهي والتسديد الإلهي والمعونة الإلهية، وفي واقع الحياة في أعمال الإنسان ومواقفه وما يترتب على ذلك من نتائج في واقع حياته.
1: السيد القائد أكد أن تبرير الإساءة للمصحف الشريف بالحرية سخيف ويطلقه من يصادرون حرية التضامن مع الشعب الفلسطيني.
0: قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. الاعتداء على المصحف اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضدهم، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني.
1: وأشار السيد القائد إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل التهجير القسري للشعب الفلسطيني من الضفة الغربية، بينما تواصل السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معه.
0: مسار فيما يتعلق بالتهجير القسري مسار مستمر، وهو في حالة خطيرة وبوتيرة خطيرة، مع بعد فترة سيتجلى مستوى ما حققه اليهود الصهاينة في ذلك مع غفلة الأمة ولا مبالاتها، وليس هناك أي اعتبار لكل ما قد عقدته السلطة الفلسطينية من اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، كلها لا يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام ولا يعطيها أي قيمة ولا يلتفت إليها أصلا. السلطة الفلسطينية هي منشغلة بالتنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي والتعاون معه.
1: وأكد السيد القائد أن مسار استهداف المسجد الأقصى مستمر، وصمت الأمة تجاه المقدسات يرسخ الهوان والإذلال.
0: المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى كذلك هو مسار مستمر ضمن خطة عمل يشتغل بها اليهود، ولهذا نجد مثلا الفارق الكبير فيما كان عليه الحال قبل سنوات والآن. الآن أصبحت حالة الاقتحامات حالة شبه يومية، وأصبح السماع بها خبرا عاديا عند الكثير من المسلمين كسائر الأخبار العادية التي تتكرر على مسامعهم حتى ألفوا سماعها دون أي رد فعل، دون أي موقف، دون أي مشاعر مستفزة بالغضب واستشعار المسؤولية تجاه ذلك. وهذا أيضا أمر خطير جدا، لأن الأمة إذا وصلت إلى الاستهانة بمقدساتها ولم يصبح لأي شيء مهم من أهم ما ينبغي أن تهتم به قيمة لديها تهون هي كأمة، تصبح أمة هينة تتقبل الإذلال والإهانة والاستعباد والسحق من أعدائها، تفقد مشاعر الكرامة الإنسانية، تفقد العزة الإيمانية، تفقد مشاعر الإباء، وتصل إلى حالة تألف كل أشكال الهوان وتقبل بالاستعباد. هذه حالة خطيرة جدا على الأمة.
1: وفي الشأن الفلسطيني أيضا أكد السيد القائد أن اغتيال العدو الإسرائيلي للقائد الجهاد الكبير عز الدين الحداد تصعيد خطير لا ينبغي السكوت عليه.
0: كان من التصعيد الكبير الاستهداف للقائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد، وهذا تصعيد كبير، الاستهداف لهذا القائد المجاهد العظيم الذي هو من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني رحمة الله تغشاه. هذا التصعيد الكبير كذلك يريد العدو الإسرائيلي أن تكون هذه الحالة حالة مقبولة، أن يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، يستهدف القادة، يستهدف رموز هذا الشعب المجاهدين والأبطال، ويستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني، ويكون المهم لدى الآخرين أن يقنعوا الشعب الفلسطيني أن لا يصدر من أي ردة فعل تجاه ذلك، أن يكبلوا الآخرين ليستمر العدو الإسرائيلي في جرائمه.
1: وأضاف سيد القائد أن العدو الإسرائيلي يواصل استهداف لبنان، وحزب الله يؤدي دوره المشروع بكل الاعتبارات.
0: أما التطورات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي هو عدوان مستمر في كل المرحلة الماضية، لم يتوقف حتى ما بعد الاتفاق السابق، قبل هذه الجولة ما بعد الاتفاق السابق أكثر من 15 شهر لم يتوقف العدو الإسرائيلي من كل أشكال العدوان على لبنان، القتل يوميا، التدمير والنسف للمنازل، الاستهداف حتى للمحاصيل الزراعية بالغاز السام، الاختطاف، الاستباحة للأجواء، المنع لسكان البلدات الجنوبية من العودة إلى قراهم، وهكذا كل أشكال الاعتداءات والاستهداف بكل أشكاله. وحتى ما بعد الاتفاق الأخير في إطار الاتفاق الذي كان برعاية باكستانية ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور بشكل عام، وفي المقدمة لبنان، في المقدمة مقدمة المحور، وما بين العدو الأمريكي والإسرائيلي، لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن عدوانه، استمر بكل أشكال الاعتداءات. حزب الله يؤدي حقه وواجبه المشروع بكل الاعتبارات، بكل الحيثيات، حتى على مستوى القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وبكل الأعراف وبكل الشرائع يؤدي حقه المشروع في التصدي للعدوان اليهودي الصهيوني الذي يستهدف لبنان ويستهدف حزب الله في لبنان. والاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان، انتهاك لسيادة لبنان بكلها.
1: وحول لبنان، أكد سيد القائد أن عمليات حزب الله قوية وفعالة لحماية لبنان، ولن يقبل بمساومة السلطة الحمقى.
0: ولأن حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية عالية، وينكل بالعدو الإسرائيلي، والعمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله بالطائرات المسيرة والمحلقات الانقباضية التي يستهدف بها العدو الإسرائيلي المعتدي المحتل في جنوب لبنان، عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة، بدلا من أن تستفيد منها السلطة في لبنان للضغط على موقف صحيح، على نتائج صحيحة لإرغام العدو الإسرائيلي، على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب الكامل من كل البلدات والمناطق والمواقع التي احتلها في جنوب لبنان، تتجه بمواقف سياسية كما قلنا غبية وحمقاء وباطلة، تريد أن يستمر الحال كما كان عليه أثناء 15 شهرا، أن يكون حزب الله مكبلا مقيدا، وتتحول المسألة وكأن المشكلة هي في سلاح حزب الله، وأن تبقى يد العدو الإسرائيلي مطلقة بالاعتداءات، ويبقى الاحتلال قائما. هذا ما لا يمكن أن يقبل به حزب الله بالتأكيد. حزب الله الذي ينطلق من مبادئ عظيمة، وحزب الله الذي هو النموذج الراقي في هذه الأمة في عزته وإبائه وصموده وثباته ومواقفه العظيمة وفاعليته، العالية في مواجهة العدو الإسرائيلي. من الطبيعي أنه لن يقبل بمثل هذه المجايضات والمعادلات الباطلة، أن يكون مكبلا وأن ينزع سلاحه في مقابل أن يستمر العدوان والاحتلال والتهديد الإسرائيلي على لبنان.
1: وأكد السيد القائد وجود مؤشرات تحضير لجولة من العدوان على إيران، وأمريكا تضع دولا عربية ضمن ترتيباتها.
0: هناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة. من المؤسف جدا أن الترتيبات الأمريكية في التحضير لهذا التصعيد قائمة على الاستغلال لبعض البلدان العربية في أي تصعيد قادم. وكذلك البعض من الأنظمة والحكومات بنفسها لم تستفد من الدروس أثناء الجولة الماضية فيما كانت هناك من نتائج وتأثيرات لاحتضانها للقواعد الأمريكية التي تعتدي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأمريكية وحماية العدو الإسرائيلي أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية. تستهدف شعوبها بالاعتقالات وبسحب الجنسية مثل ما يحصل في عدد من البلدان الخليجية، وكأن أهالي تلك البلدان الذين هم أصيلون جيلا بعد جيل كأنهم مجرد متجنسين، تسحب الجنسيات منهم كأنهم ليسوا سكان أصليين لتلك البلدان.
1: وأكد السيد القائد جوزية اليمن على كل المستويات لكل التطورات، مضيفا أن الشعب اليمني تليق بهذه النهضة الإيمانية.
0: نحن في يمن الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي والرسمي نتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية، بالأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة، بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات، بالتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وأشاد السيد القائد بالخروج الشعب المليوني لمواجهة العداء للإسلام والمقدسات.
0: بمناسبة دخول وحلول شهر ذي الحجة الحرام نتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه الأعزاء المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وإلى حجاج بيت الله الحرام

0: بحشود غفيرة غاضبة خرجت جماهير الشعب اليمني في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة للقرآن والمقدسات وتأكيدا على ثبات الموقف تجاه فلسطين ولبنان وأي تطورات في المرحلة المقبلة في إطار الصراع مع المشروع الصهيوني.
1: في ميدان السبعين لم يكن المشهد مجرد تظاهرة عابرة بل لوحة شعبية يمانية هادرة تجاوزت حدود المكان. حشود مليونية اندفعت كالسيول الجارفة تحمل القرآن في وجدانها والأقصى في هتافها ولبنان في تضامنها والجهوزية في موقفها. خرج اليمانيون غضبا لكتاب الله في وجه الإساءات اليهودية المتكررة مؤكدين أن المساس بالمقدسات ليس حدثا يمر بصمت بل جرس إنذار يوقظ ضمير الأمة ويستدعي حضورها في ميادين الموقف.
2: ندين ونستنكر ونرفض الإساءة المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان والصهاينة للقرآن الكريم، وكما ندين ونستنكر تدنيس الصهاينة المجرمين للمسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ونؤكد أننا لن نسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها، كما ندعو المسلمين في العالم أجمع وشعوب الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجبها في التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى وتكثيف حملات المقاطعة والخروج الكبير في كل المدن والعواصم مسيرات مليونية غاضبة والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين. نؤكد ثبات موقفنا القرآني والديني والأخلاقي المساند والمناصر لأهلنا في غزة والعمل على تحرير المسجد الأقصى المبارك وكل شبر في أرض فلسطين المباركة ووقوفنا مع الأسرى المغيبين في سجون اليهود حتى نيل الحرية. ونؤكد على تضامننا الكامل مع الأخوة المجاهدين الأعزاء في حزب الله في لبنان ونشيد وندعم مواقفه القوية والموجعة للكيان المؤكد. نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية ومساعيها للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشلها في الجولة السابقة من عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: الهتافات التي ارتفعت من قلب الميدان نسجت خيطا واحدا بين القرآن والأقصى وغزة ولبنان وبين النصرة والاستعداد لأي تطورات قادمة. كان الحضور رسالة مفتوحة للعالم. الدفاع عن القرآن هو دفاع عن الهوية والأقصى وعن كرامة الأمة، وأن اليمن حين يخرج إلى الساحة لا يعلن موقفا عاطفيا عابرا بل يثبت خيارا راسخا في معادلة الصراع.
3: نتحدث دائما، نخلق وعيا لدى المسلمين، نخلق وعيا في نفوسنا، وأن يكون عمرنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو. هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والإخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى أن الصمت والسكوت هو الوسيلة هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت.
1: وفي هذا الحشد الواسع حضر الشعب اليمني بوصفه جزءاً أساسياً من ميدان المواجهة لا هامشاً فيها، حضر بالموقف وبالوعي والاستعداد، مؤكداً أن أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي يستهدف المنطقة لن يجد أمامه فراغاً. بل أمة تعرف مقدساتها وتدرك عدوها وتملك إرادة الثبات والمواجهة.
4: أمواج من بحر متلاطم كله غضب يماني عارم لله وفي وجه أئمة الكفر والطغيان الذين أجرموا بحق القرآن وكل مقدسات الإسلام، وأنى لشعب تمسك بالقرآن وقرآنائه ولمس ثمرة ذلك عزا ونصرا برا وبحرا وجوا أن يفرط فيهما أبدا ما بقي في أجساد رجاله حياة وفي عروقهم دماء. من ميدان السبعين في قلب العاصمة صنعاء وعطف الموجان المسيرة.
0: الحشود التي كساها الغضب للقرآن وتفريط العرب وجهت رسائل النار والإنذار، والمضمون هو التحريض للجهاد، وفي الرسائل فخر وتضامن مع حزب الله وغزة وإيران.
5: إحراق المصحف عدوان، حان نفير الأمة حان.
6: غضب عارم وطوفان على الصهاينة واليهود بالتأكيد هو قادم. هذا الحشد الفريد خرج وكله استعداد للفداء والجهاد، نصرة للقرآن والأقصى، وهذا هو الجوهر في مسيرة اليمن.
7: من لم يغضب ليس فيه آدمية، من لم يغضب ليس إنسان. قد تجرد من الإنسانية شعوب العرب والأمة خذلانة مخذولة، إلى متى يا شعوب هذه الأمة؟
8: والله لو تمكنا من أولئك الطغاة لانتزعنا أرواحهم بقوة إيماننا قبل السلاح، فوالله إنه لا يهون علينا أن نرى كتاب الله يحترق، لطالما كان قدوتنا وعشقنا ومصدر عزنا، فوالله لا يسكت إلا أن كان مشكوك في دينه مشكوك في إسلامه، فنحن من عرفنا بالإيمان وبالحكمة وبالعزة هذا موقفنا، ونحن مستعدون إلى أن نذهب أرواحنا وأن نفنى من على وجه الأرض.
7: نفسنا هو القرآن الكريم، نفسنا وحياتنا ونورنا هو القرآن الكريم. من يعتدي على القرآن الكريم ومن يعتدي على نفسنا سنقتنع منه روحه.
9: نقول لأولئك والله لن تمر هذه الجريمة دون حساب.
10: قرآن، هذا قرآن، كتاب الله يحرقون ولا يتكلمون.
11: لن نتخلى عن كتاب الله أبدا، لن نتخلى عن أعلام آل البيت.
12: أنا لو أتمكن من هذا الكافر اللعين لأختطفتن روحه والله، وأسير في هذه الأرض ذرات انت بعذر من أجل القرآن ومن أجل المقدسات. ونحن من هذا الميدان ومناصر للقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نقول له يا سيدنا خذ بنا أعماق البحار، فوالله لن نتخلف ولن تجدنا إلا في يدك سيوفك البتارة، فاضرب بنا أن شئت وكيف ما شئت.
13: إحراق القرآن الكريم يشهد الله أنها تلصي الدم في عروق كل من بقي في ذر من إنسانية أو دين أو غيره، فسوف تسأل ماذا ستجيبون الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، ماذا ستقولون له؟ سيسألكم إن انتجر كالبراكين، اشهد الله ان دمانا بتهول.
14: مثل ما احرقتم كتاب الله فنحن لن نسكت، كواكب ديني واسلامي، مع علمنا انكم من اصحاب جهنم.
15: ولا يمكن ان نتخلى عن القرآن الكريم،
16: نحن مع اخواننا في غزة وفي فلسطين وفي حزب الله.
6: الحشود بعثت برسائل التضامن مع المجاهدين في لبنان وغزة وإيران، أكدت من جديد على أن الموقف ثابت ومتصاعد مع الجاهزية لخوض الجولة القادمة من الحرب مع الصهاينة وأدواتهم.

0: عندك فضل الله سبحانه وتعالى. والأخوة في الدم وفي الأصل وفي العرق وفي الدين وفي القبلة وفي النبي وفي الكتاب. سيجمعنا أمريكا وإسرائيل تحت نعالهم سيجمعوننا، لن نكون رافعين رؤوسنا بل تحت النعال.
1: ونقول للذين تضامنوا عندما كانوا يريدوا يقتالوا، لماذا الآن لا يغضبون ولا يحتجون لكتاب الله وهو يد الناس هؤلاء المنبطحين؟
2: أين الغيرة؟ أين الأزهر الشريف؟ أين الأزهر الشريف؟ أين الغيرة عندهم؟ احذروا من الله، استحوا من الله.
3: عليكم أن تتحركوا، فلا عذر للجميع أمام كتاب الله. قرآننا يحرق يا أمة العرب، تحركوا. إذا أتيكم رجولة، إذا أتيكم غيرة، إذا أتيكم إباء، تحركوا يا أمة العرب.
4: مستعدين قلبا وقالبا على رجل واحد بإذن الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله.
5: أن يتطاول اليهود على أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم فهذا نذير خطير، والخطير هو التفريط والجمود. أما اليمن فلن يفرط في شرفه وسيتصدى وسيقاتل بالفعل. من ميدان السبعين محمد الجبلي، المسيرة.
6: وخرجت حرائر أمانة العاصمة في حشود جماهيرية عارمة بساحة حديقة الثورة تندد بجريمة الاعتداء على القرآن والمقدسات وتساند لبنان وفلسطين.
7: تسكت والمصحف يحرق،
8: أن تسكت والمصحف يحرق.
7: راجع إيمانك وتحقق،
8: راجع إيمانك.
9: في جماهيرية مشحودة بالسخط وأفواج تفدي كتاب الله ودينه وإسلامه مالا وولدا، تحشدت نساء الأنصار بساحة حديقة الثورة بأمانة العاصمة ترفع كتاب الله عاليا، تستمسك به منهاجا ومسيرة مهما حاول الإيبستيون إطفاءه. خرجت تنذر الصهيون ومن حالفهم بأن يمن الأنصار لن يسكت وإن سكت مليار مسلم.
10: خط أحمر القرآن، خط أحمر القرآن، خط أحمر.
11: لأنه كافية سورة الفاتحة السبع المثاني أول القرآن كافية بأن تحرقكم وأن توصلكم إلى قعر جهنم وأن تعذبكم في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم بالمصحف كاملا.
12: ونحمل أمريكا والصهيونية العالمية مسؤولية الإساءة للمقدسات الإسلامية.
13: نعلن موقفنا أمام الله سبحانه وتعالى لنقول للعالم أجمع أن القرآن الكريم أعظم وأقدس مما نملك، وسنضحي من أجله، والله على ما نقول شهيد.
7: قدس الإسلام تناديكم،
8: قدس الإسلام تناديكم.
7: ما يحدث فيها يعنيكم،
8: ما يحدث فيها.
9: من حشود ثورة القرآن، اليمانية ثابتة على القضية الفلسطينية معلنة جهادها وتضامنها وإسنادها للبنان النصر، لغزة هاشم، لكل محور المقاومة.
14: نؤكد على جهوزيتنا التامة والعالية تجاه أي تطورات أو تصعيد جديد قد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية.
7: مع إيران، مع لبنان، مع غزة، كلنا مجاهدون، كلنا ثائرون على القرآن وعلى المقدسات.
15: يا غزة، يا حزب الله، معكم ضد عدو الله.
7: يا غزة، يا حزب الله،
8: يا غزة، يا حزب الله،
7: معكم ضد عدو الله.
9: أمام الإساءات المتكررة لدين الله وأقدس مقدساته تتساءل اليمانية بألم، أما آن للأمة أن تخرج من حالة لا موقف إلى الموقف، أن ترفع عن كاهلها خزي الصمت وعار الخنوع؟ وبعد إحراق قرآن الله ماذا تنتظر؟
16: رسالتي إلى الأمة الإسلامية، انفروا خفافا وثقالا، كفى قعودا، انهضوا، هذا قرآنكم، هذا دينكم الإسلامي.
17: وكلما تمادى اليهود والنصارى في انتهاكهم لحرمة القرآن الكريم والعداء لمقدساتنا، سوف نعلم أجيالنا وأجيال أجيالنا إلى أن تقوم الساعة على كره اليهود والعداء لليهود والنصارى والحفاظ على مقدساتنا وعلى القرآن الكريم.
7: كلما زاد بغيكم قرب هلاككم وقرب عجلكم. لن تنالوا من القرآن، لن تمسوا من القرآن. القرآن هو المنتصر والقرآن هو الباقي. مشروع القرآن سيبيدكم، سيزيلكم، وستهلكون.
8: يمن العز على استعداد
7: أن يتصدى للأوغاد.
9: في جموع الأنصاريات بساحة النصر للإسلام، الهتاف تلبية للقرآن، والموقف عزم على إكمال مسيرة الجهاد الأقدس حتى تحط رحال التضحيات على أعتاب بيت المقدس ويصبح بالقرآن

0: من ساحات المسجد الأقصى. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
1: وخرج أبناء محافظة صعدة في مسيرة جماهيرية كبرى نصرة للقرآن الكريم والمقدسات ولتجديد موقفهم الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان.
2: أحراق المصحف أدوان، حان نفير الأمة حان.
3: خرج الصعدة صباح اليوم في ساحتها المركزية بمسيرة حاشدة رافعة المصاحف والأعلام الفلسطينية واللبنانية في مشهد امتزج فيه الغضب بالثبات والوعي بالموقف.
2: معكم ضد عدو الله.
4: إن لم تستجب هذه الأمة وقد أحرق قرآنها فمتى تستجيب؟ وإن لم تصحوا وقد أصبح اليهود الصهاينة يحرقون المصحف الشريف القرآن الكريم، يحرقونه ثم يركلونه بأرجلهم، فمتى ستصحوا؟
5: نحن اليوم في يمن الإيمان والحكمة، لدينا قرين القرآن، تأملوا في خطاباته، تأملوا في اهتماماته. هو الذي اهتم بالمستضعفين في كل الأرض، في فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي لبنان وفي كل دولة إسلامية.
6: نحن نعرف يا بني إسرائيل، نحن نعرف يا حثالة البشرية، أيها اليهود الأنذال، يا أحفاد القردة والخنازير، لماذا تحقدون على القرآن؟ لماذا تسيئون إلى القرآن؟ لأنه هدانا وأضلكم، وأعزنا وأذلكم، وأحيانا وأماتكم، ولأنه رفعنا ووضعكم.
2: ربوا في سبيل الله، انتشروا لكتاب الله.
3: الهتافات التي ارتفعت بصوت واحد يهتف للقرآن، وقلب واحد ينبض غضبا للمقدسات، وروح واحدة تؤكد أن الأمة التي تحمل ثقافة القرآن لا يمكن أن تقف صامتة أمام الإساءات لدينها ومقدساتها والعدوان على قضاياها الكبرى.
7: تضامنا لنصرة القرآن الكريم ونصرة لإخواننا في غزة وفي لبنان وفي إيران، وتنديدا بما يفعله المجرمون والإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم،
8: استنكارا ورفضا للإساءات وتمزيق القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ونندد ونستنكر بصمت المسلمين ومشايخ المسلمين الذين يدعون بالإسلام زورا وبهتانا،
9: ونربي أجيالنا هؤلاء على حفظ القرآن وعلى التمسك بالقرآن، وسوف تنالكم أيادينا بسيوف قاطعة وصواريخ بتارة.
3: المشاركون أكدوا أن الإساءات للمقدسات تكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه قوى الاستكبار، وأن الرد الحقيقي على حملات الكراهية والتدنيس يكون بالمزيد من الارتباط بالقرآن وبالثبات في ميادين نصرة الأمة وقضاياها المصيرية.
10: هنا يمن الإيمان والحكمة، هنا قرناء القرآن وحملته وحماته يخرجون اليوم نصرة للقرآن والإسلام والمقدسات وأحرار الأمة، مؤكدين للعالم بأن القرآن ليس قضية محلية ليلزم الحياد. فالصمت تجاه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم تواضع وخيانة، ومن لم ينصر القرآن فالقرآن بريء منه كما يقول هؤلاء. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
1: وفي ساحات صعدة مسيرات حاشدة بعنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجوزي.
11: في معركة تجاوز الخطوط الحمر للأمريكيين، كل شيء أصبح بلا أسقف، الرد والانتقام والثورة لكتاب الله. مشهد تمزيقه وإحراقه أشعل ثورة عالمة ونارا لا تنطفئ في قلوب اليمنيين. هذه ساحة شهيد القرآن بالمرازم بصعدة، التي شارك في مسيرتها أبناء مديريات مران وحيدان وساقين. لا تنتصر الأمة إلا بالقرآن الكريم، رسالة الجماهير القاطبة في مديرية رازح الحدودية في ساحاتها الأربع، ساحة مدينة شعارة

0: بمديرية آل سالم، وفي ساحة الجفرة، وفي ساحة عطلة، وفي ساحة أملح بمديرية الحشوة، وفي الساحة المشتركة في الحشوة وكتاف ساحة مرر والعقيق. واحتشادا بالموقف الصادق مع الله وكتابه العزيز، نظمت المسيرات في ساحة جمعة بني بحر، وفي ساحة عرو، وفي ساحة الممجة، وفي ساحة مذاب بمديرية الصفراء، وفي ساحة القضاء بذويب، وفي ساحة جهور بذويب، وفي ساحة آل السميك، وفي ساحة المربع الغربي العزلة ولد عياش، وفي ساحة بكيل تعشر، وفي ساحة عفر. بصوت ثابت ورسالة للعداء بأن عليهم انتظار العقاب والحساب الأليم من أنصار كتاب الله، رسالة المشاركين في مسيرات ساحات ربوع الحدود ومدينة جاوي وبني سويد بمديرية ميس. وهذه مسيرة في مركز مديرية شداء الحدودية وفي ساحة يسنم بمديرية باقم الحدودية. وبالفعل القاضب والموقف الثابت مسيرات في ساحة الجرشة وفي ساحة الرحمنين وفي ساحة بقامة بمديرية قمر، وفي ساحة الخميس مركز مديرية منبأ الحدودية، وفي ساحة آل مقنع بالمديرية نفسها، وفي مركز مديرية قطابر الحدودية، وفي ساحة آل ثابت وحنبة. وهذه مسيرات في مديرية الطاهرة الحدودية، في ساحة قافرة، وفي ساحة بني سعد، وفي ساحة والبة، وفي ساحة بني ذهل. التمسك بالقرآن الكريم واتباع تعليماته طريق إلى الخلاص من هيمنة الأعداء، ومسار إلى العزة والكرامة والمنعة لكل أبناء الأمة. يا شهاري المسيرة، محافظة صعدة.
1: وخرجت في محافظة تعز مسيرة حاشدة نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان، جاهزون لكل الخيارات.
2: غضبا من يمن الإيمان، لن نتسامح في القرآن.
3: خروج شعبي واسع شهدته محافظة تعز استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد في مسيرات حاشدة نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان، جاهزون لكل الخيارات.
2: إهراق المصحف عدوان، حان نذير الأمة حان.
3: المحتشدون في مديريات التعزية وصالة وخدير ومقبنة، بالإضافة إلى ماوية وسامع وحيفان وشرعب الرونة وشرعب السلام وجبل حبشي وصبر الموادم، أدانوا جريمة إحراق المصحف الشريف من قبل العصابات الصهيو أمريكية، وتعهدوا بالثأر من أعداء الله، وجددوا وقوفهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
4: شعبنا اليمني في كل الساحات والميادين مؤكدين على دفاعهم عن أقدس مقدساتهم وهو كتاب الله الذي يتم استهدافه بين حين وأخرى من قبل أعداء الله.
5: نصرة للقرآن الكريم ونصرة لمقدساتنا ونصرة لقدسنا الغالي على قلوبنا ونصرة لغزة ولبنان وكل قضايا الأمة.
6: إننا ندين بشدة عبارة الاستنكار بشدة الاستنكار ما قام به هؤلاء الكفار، وندعو أخوان العرب المسلمين للنهوض من الانبطاح الذي هم فيه.
3: الإساءة المتكررة للإسلام ومقدساته ليست سوى قطرة من بحر الجرائم الصهيو أمريكية بحق الأمة.
7: خرجنا اليوم نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهودية ضد أي تصعيد.
8: ولكل العدوان بأن اليمن ستقف بالصف الأمامي في مواجهة طغاة العصر.
9: نقول ونجدد العهد للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: ما رسالتنا لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي والله إنا رهن إشارتك، فاضرب بنا أعناق الأعداء من اليهود والنصارى.
3: المحتشدون في خروجهم الكبير هذا أكدوا جهوزيتهم لمواجهة العدوان وإسناد محور الجهاد والمقاومة، مجددين تفويضهم للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
1: وخرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرة حاشدة أكدوا فيها الرفض القاطع للإساءة الصهيونية والأمريكية المتكررة لكتاب الله ومقدسات الإسلام، معلنين التضامن مع لبنان الشعب والمقاومة.
11: ومن من يمن الإيمان لما تسامح في القرآن
12: غضبا على جرائم الإساءة الصهيوأمريكية للقرآن الكريم أقدس مقدسات الإسلام، خرجت في حجة مسيرات حاشدة، البداية من المدينة وفيها خروج شعبي حاشد مسلح أكد أن اليمن لن يتخلى عن مقدساته، مؤكدا نصرة غزة والأقصى الشريف والوقوف مع مجاهدي حزب الله الأبطال ومحور الجهاد في مواجهته مع العدو الصهيوني المجرم.
11: الله أكبر، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، لبيك يا كتاب الله.
13: ضد الشيطان الراجل،
14: ضد الشيطان
13: الراجل، ضد القرآن العظيم.
12: وخرج أبناء مديريات كحلان عفار ونجرته وضلته ومبين في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها على الجهوزية لكل جولات المواجهة القادمة مع العدو، رافضين الإساءات الصهيوأمريكية لكتاب الله العزيز ومقدسات الإسلام، داعين شعوب الأمة إلى التحرك للرد على جرائم العدوان الصهيوني والأمريكي، معلنين التضامن مع أبطال حزب الله مباركين ضرباته المنكلة بالعدو الصهيوني.
15: الله أكبر، أي موت أمريكا، أي موت إسرائيل، أي نعبد عن يهود، أي نص الإسلام، لبيك يا كتاب الله، لبيك يا كتاب الله، لبيك يا كتاب الله.
16: القرآن كتاب الله،
17: القرآن كتاب الله،
16: لن ينجو أعداء الله.
12: وفي مديريات شرسة وبني قيس والشغادرة والجميمة خرجت مسيرات حاشدة أكدت المضي قدما في التعبئة العامة والإعداد القتالي لمواجهة أي تصعيد عدواني صهيوني وأمريكي في الجولات القادمة، واعتبرت الإساءات المتكررة لكتاب الله القرآن الكريم تنم عن حالة العداء الصهيوني للإسلام وشعوبه.
18: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لبيك يا كتاب الله، لبيك يا كتاب الله، لبيك يا كتاب الله.
12: وشهدت مديريات المحابش تخرجا شعبيا واسعا في مسيرات حاشدة أكدوا خلالها الإسناد المستمر لغزة العزة، مؤكدين أن استشهاد القادة الشهداء في محور الجهاد والمقاومة صمام أمان الأمة ومصدر فخرها وكرامتها. أبناء مديريات الشرفين من كحلان الشرف والمفتاح والشاهلة وأفلح الشام وأفلح اليمن خرجوا في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن اليمن بشعبه وقواته المسلحة حاضر بعدته وعتاده في ميادين الجهاد وساحاته لمواجهة أعداء الله، لن يتوانى عن الرد الفوري على أي عدوان يستهدف اليمن وفلسطين ولبنان، داعين إلى المزيد من اليقظة الأمنية في حماية الجبهة الداخلية وملاحقة خلايا العملاء والخونة، مشيدين بمختلف الإنجازات الأمنية.
19: الجهاد،
12: في اليمن الشعب حاضر في ميادين الجهاد للدفاع عن شعوب الأمة ومقدساتها الإسلامية بكل قوة واقتدار. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
1: وخرج أبناء البيضاء في ثلاث ساحات مركزية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية.
20: إلى الساحات نصرة للقرآن والأقصى والمقدسات، تدافعت قبائل وريال البيضاء ومن كل المديريات تضامنا مع لبنان وثباتا مع غزة وفلسطين وتأكيدا للجهوزية لكل الخيارات في مواجهة أي تطورات.
21: كل المليار الإنسان
20: الحشود الغاضبة بساحة مربع رداع أكدت بكل وضوح وجوب تحمل الأمة الإسلامية لمسؤوليتها الدينية والمقدسة في التصدي لشر المجرمين المسيئين إلى القرآن الكريم والوقوف بوجه طغيانهم وتماديهم والدفاع عن الأقصى الشريف وحماية مقدساتها وهويتها وأوطانها.
8: نقول لأحفاد القردة والخنازير من أساء إلى أعظم مقدساتنا إننا مستعدون أن نضحي بأرواحنا وبأموالنا وكل ما نمتلك من أجل كتاب الله ومن أجل مقدساتنا ومن أجل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.
14: كما خرجنا اليوم لندين ونستنكر ما فعلتموه، سنخرج غدا إن شاء الله إلى أعقاب دياركم لننتزعكم نزعا بإذن الله.
17: فعلى الأمة جمعا مسؤولية كبيرة هي أن تتحرك تحركا شاملا كاملا عسكريا وثقافيا وعسكري وإعلاميا.
22: القرآن كتاب الله الذي ينجو أعداء الله.
20: وأشار المشاركون في ساحة مربع البيضاء إلى أن دفع الشر عن شعوب مقدسات الأمة ضرورة دينية وإنسانية لمنع استعبادها وامتهان كرامتها، وأن التفريط والتهاون إزاء إجرام الصهاينة الأعداء هو الخطر بحد ذاته.
23: ونقول للعرب ودول العرب اللي يتفرجوا ولم يستنكروا في هذا الكلام الذي يحصل لهم عليهم على دينهم على القرآن يقرأوه.
24: ونؤكد بأننا على أتم الجهوزية والاستعداد لأي جولة لأي معركة لأي مواجهة مع العدو الإسرائيلي المجرم.
25: شعب الحكمة والإيمان، لن يسكت للأمريكان.
20: ومن ساحة المربع الأوسط أكد الأباة أن يمن الإيمان والحكمة والجهاد سيظل حاضرا في ميادين العزة حاملا لراية الإسلام ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود.
9: هكذا تؤكد ساحة البيضاء أن اليمن ما يزال حاضرا في ميادين الوعي والموقف، وأن الإساءات للمقدسات لن تمر. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
1: وشهدت مديرية صرواح ومجزر وحريب القراميش وبدبدة في محافظة مأرب مسيرة حاشدة نصرة للقرآن الكريم ونصرة للأقصى والمقدسة.
0: نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت المناصر لغزة والمسجد الأقصى الشريف، شهدت محافظة مأرب مسيرة حاشدة. البداية من مديرية صرواح الإباء والصمود التي شهدت خروجا حاشدا استجابة لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء. وفي مجزر خرج أبناء المربع الشمالي في مسيرة شعبية أكدت أن شعب الأنصار حاضر بقوة لتلبية نداء الحق ولن يصمت تجاه إساءات العدو المتكررة والحملات الصهيونية بكل أشكالها.
26: الجهاد الجهاد.
0: وخرجت مسيرة حاشدة في مديرية حريب القراميش أكدت الموقف الثابت على الحق في نصرة فلسطين والمقدسات بكل إباء وعزة وصمود. بدبدة برجالها الأوفياء جددت في خروجها الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا والكيان الصهيوني في استهداف المنطقة والأمة الإسلامية. الشعب اليمني بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباكا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار. من محافظة مأرب عبد الله السقاف، المسيرة.
1: وخرج أبناء محافظة ريما في مسيرة حاشدة نصرة لكتاب الله والمقدسات وتأكيدا على الجهوزية لأي جولة قادمة.
27: من يمن الإيمان لن نتسامح في القرآن.
3: غضبا لكتاب الله أقدس مقدسات الأمة خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات حاشدة مستنكرين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل اليهود ومن يقف خلفهم من أنجاس البشرية. واعتبروا الإساءات الصهيو أمريكية الممنهجة للقرآن الكريم عملا إجراميا واستفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
2: إنما يحصل اليوم من متغيرات في هذا العالم ما هو إلا بفضل هذا الكتاب المقدس الذي عشقناه وحملناه روحا وحملناه جهادا وتحركنا به نضالا وكفاحا في سبيل الله.
4: نحن أبناء اليمن، يمن الإيمان والحكمة، نفدي القرآن العظيم بأرواحنا ودماءنا، وهذا هو مشروعنا الإلهي العظيم، وهذا هو دستورنا العظيم الذي سنحميه وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة.
5: من لم يغضب لكتاب الله ومن لم يتحرك من أجل كلام الله فمن أجل ماذا سيتحرك ومن أجل ماذا سيغضب؟ ومن لم تحركه الإساءة لكتاب الله فماذا سيحركه؟
3: الغضب الشعبي المتأصل دينا وإيمانا في قلوب رجال ريمة نصرة لكتاب الله وتأكيدا على أن المساس بالمقدسات هو مساس بكرامة الأمة، ونصرة للمقاومة في غزة ولبنان هو ما أعلنه الرجال الصادقون من الجبين وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة، مستنكرين في الوقت ذاته الموقف العربي المخزي إزاء الإساءات المتكررة بحق أقدس المقدسات.
6: نصرة للمستضعفين ونصرة للمقدسات ونصرة للقرآن الكريم. لنقول لأعداء الله هذا الجيل بإذن الله سبحانه وتعالى الذي سيتشرب بثقافة القرآن هو الذي سيذوقكم الويل بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: مهما عملوا مهما حاولوا لن ينالوا من كتاب الله، ولكن بما أنهم يقيسون نبض الأمة هل نتحرك؟ نحن نقول لهم والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت.
10: القرآن كتاب الله، لن ينجو أعداء الله.
3: إن الاعتداءات المتكررة والإساءات على أقدس المقدسات من قبل اليهود يبين حقيقة العداء اليهودي للإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام. وعلى الأمة اليوم التمسك بالقرآن ورفعه والعمل بما فيه حتى تستعيد عزها ومجدها وقوتها لمواجهة أعداء الإسلام. من محافظة ريمة عاطف المرشدي، المسيرة.
1: مناصرة وغاضبة أقبلت قبائل المحويت إلى مسيرات مختلفة نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجوزية.
3: في يوم عنوانه النصرة لكتاب الله وأجواؤه قرآنية بيناتها تداعت قبائل المحويت ملبية كما هو دأبها لا تتخلف عن نصرة ولا تتوانى عن تلبية ومواجهة، ذلك ما تؤكده حشود ممتلئة بالغضب في مديرية المدينة وفيض من رسائل التفويض وقبضات الجهوزية.
11: يجب أن يكون لهذا الفعل ردة فعل من الشارع العربي والإسلامي بشكل عام، فما هذا إلا اختبار لكي اليهود يعرفوا مدى أن وصلت مخططاتهم.
13: سعدي نقاتل ونجاهد، إحنا كلنا جنود وذنا شيبة، وأنا أسير جاهد وأقاتل جاهز في أي لحظة أنا وأولادي وبناتي وكلنا رجالا ونساء.
28: واجب علينا أن نقوم بالجهاد وإذا ما معنا سلاح حتى بالخناجر إن شاء الله.
29: ونحن كقبائل نعلن النفير ونحن ظلنا تصطى لهم ببنادقنا وأسلحتنا فخسئوا وخسئت أعمالهم.
3: إلى شرق المحويت أقبلت قبائل شبام كوكبان بنجدتها تنصر القرآن وتذود عن مقدسات الأمة. اعتبرت هذه الإساءات المتكررة بحق القرآن الكريم ضمن سلسلة الجرائم التي تستهدف هوية الأمة الإسلامية. أما الطويلة ففوجت
8: لساحتها القبائل لتؤكد الرفض القاطع للإساءة الصهيونية لمقدسات الأمة التي تكشف وجه العدو وعداءه للأمة.
12: القرآن كتاب الله.
8: الرجم وأحرارها بمواقفهم أقبلوا مستنفرين، وهو حال جبل المحويد بنجدتهم ومسيرتهم، اجتمعوا لنصرة القرآن في موقف واحد تؤكد اصطفافها مع لبنان، تبارك عمليات حزبه، وتعزي مباركة لكتائب القسام استشهاد قائد أركانها وسط عهود باكتفاء الأثر.
14: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
8: إلى غرب المحويت إلى الخبت ومنها لبني سعد خرج أحفاد الأنصار مناصرين للقرآن، للأقصى، لفلسطين، للبنان، بموقف تؤكده جهوزيتهم لمواجهة أي تصعيد يستهدف المنطقة والأمة. شوامخ حفاش وقمم ملحان أكدت ثبات الموقف القرآني بمسيرات حاشدة دوى صوتها بالعهد على النصرة والعمل على الوفاء به تحريرا للأقصى الشريف ودحرا للمحتل من أرض فلسطين الطاهرة.
1: شهدت مديرية القبيطة بمحافظة لحج 3 مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالإساءة المتكررة للقرآن الكريم وتجديدا لموقف الثبات في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. وأكد المشاركون في المسيرات أن الإساءة للمقدسات الإسلامية تمثل استفزازا لمشاعر الأمة ولن تمر دون موقف شعبي ورد حاسم. شددوا التمسك بكتاب الله والدفاع عن المقدسات الإسلامية والوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتها الباسلة وعلى أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة وأن الشعب اليمني ثابت في موقفه الداعم لفلسطين مهما بلغت التحديات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: معليش يا مامي.
1: لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
2: تنتظرون ايش تنتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
3: ورب كعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجاميع منطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهة.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
5: العدوان وحدنا
6: ما رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهاده. الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاه العدو السعودي اعمل امريكا اسرائيل.
9: العدو السعودي نحرقها بكل دلازل ما عاد تبقى فوائد.
10: أس
9: وخسارة فيها القنابل.
8: القنابل فيها خسارة.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت تعطيه بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
14: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، أني محاصر.
15: وأنصار الله واللجان الشعبية همدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي تقلع العين الثانية.

سلام لشعب عظيم كريم ماجد شامخ أبي وفي. سلام لشعب القرآن، شعب الحكمة والإيمان، شعب الوفاء الماجد الشامخ. سلام لجيش بطل يستعد للنزال في مواجهة العدو ولمواجهة كل التطورات المحتملة والقادمة. سلام لقائد شجاع بطل وحكيم، سلام لقائد شجاع بطل كله إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى وحكمة ووفاء للشعب وللأمة وللوطن. القرآن الكريم أقدس مقدسات أمتنا، وفلسطين كانت ولا تزال وستبقى قضيتنا المركزية التي لا يمكن التفريط فيها. ولبنان شعبنا وأشقاؤنا الذين يقاتلون العدو بكل بطولة وبسالة، وإيران جمهورية الثورة والإسلام التي وقفت بشموخ في زمن ذل فيه الآخرون لهيمنة العدو. مع كل أحرار الأمة ومع مقدساتنا ومع قضايانا العادلة ومع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لكل الانتهاكات الصارخة التي يمارسها ويرتكبها العدو الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم في مختلف الاتجاهات وعلى مختلف المستويات وفي كل مكان في منطقتنا، رفضا للاستباحة الصهيونية المستمرة لأمتنا بدءا بفلسطين إلى لبنان وإلى سوريا، ورفضا مستمر لمخطط إسرائيل الكبرى، وإجلالا وإكبارا لمجاهدين الأبطال في كل جبهات العزة والكرامة والمقاومة. شعبنا اليوم خرج شاهرا سيفة شامخا ومرفوع الرأس ليعبر عن المواقف المبدئية المشرفة التي أعلنها منذ أول يوم بدأت إساءات الأعداء للمقدسات وحرب الأعداء على أمتنا. وستبقى هذه المواقف منارة وعي ومفخرة لكل أجيال الأمة والعالم، وسيبقى شعبنا اليمني في طليعة أحرار الأمة والعالم الذين يرفضون كل شكل من أشكال الهيمنة والاستكبار والاحتلال، ويرفضون الإساءات المتكررة للمقدسات. فاليوم نرفضها ونعلن موقفنا، وغدا سننتقم من الأعداء ونثأر لكل مقدسة أو لكل مقدس حاول العدو انتهاكه والإساءة إليه، ولكل شهيد قتل ظلما بيد العدو، وكل جريح ما زالت آهاته تملأ الدنيا جراء جرائم العدو، ولكل أسير ما يزال يقبع خلف سجون العدو، ولكل امرأة وطفل وشيخ وشاب مشرد تحت وطأة الاحتلال، ولكل حر في أمتنا والعالم.

مرحبا بكم في العدوان وحدنا، مرحبا بكم مع أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ومع الليالي العشر التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التهنئة لكل أحرار أمتنا ولكل المؤمنين في الجمهورية اليمنية وفي أمتنا العربية والإسلامية، والتهنئة نخص بها كما خصها سيدنا وقائدنا يحفظه الله حجاج بيت الله الحرام، كما نخص بهذه التهنئة أيضا سيدنا وقائدنا ومولانا وحبيب قلوبنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم. وفعلا في هذه الأيام المباركة نستشعر الكثير من الشعائر والمناسبات العظيمة والمناسبات الدينية التي لها أثر كبير في نفوسنا، من حج بيت الله إلى عيد عرفة إلى ما يليه، وإلى هذه الأيام المباركة مبدئيا أو في بدايتها بفضلها وعظمتها التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9. إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3. على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9. وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5. وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5. على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1. وفي عمران والجوف 107.1. وفي صعدة وعسير 97.1. وفي جزان وميدي 93.5. وفي حجة 98.1. وفي الساحل الغربي 91.1. بعد أن تعز أبالع ولحد 98.1. وفي البيضاء 97.1. وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9. على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5. وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3. على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9. وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة المحاويب 93.5. على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيران على التردد 94.9. وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد

99.9. على إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5. على إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على تردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على تردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على تردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على تردد 90.9. على أثير إذاعة جراند اف ام على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان وحدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: يغضب واخرج وثور وهب وعن الدين والكتاب فذب نصرة للكتاب هب جميعا أعلن السخط للمسيئين صب
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشة
2: نعم
1: فصوتك كالله
2: غضب غضب. الشعب اليمني اليوم يخرج بهذا المستوى من الغضب بأصوات عالية بحضور قوي. اليوم السيد القائد يحفظه الله أشار إلى كثير من المسائل المرتبطة بهذه القضية بالتحديد. لماذا العدو يكرر إساءاته للقرآن الكريم؟ وما هو هدف العدو من هذه الإساءات؟ وهل هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم عبارة عن ممارسات فردية لمجموعة من المتطرفين المنتسبين لبعض البلدان الغربية أو لبعض الجماعات على سبيل المثال اليهودية المتطرفة إلى آخر من هذا الكلام؟

0: وراء هذه الإساءات المتكررة؟ أم أن هناك مؤسسات معينة وجهات معينة وأن هناك أجندة تحرك كل هذه الإساءات المستمرة؟ ما هو رد فعل الجاليات العربية والإسلامية في البلدان الغربية التي تتم فيها هذه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وللنبي صلوات الله عليه وعلى آله والمقدسات الأمة العربية والإسلامية؟ ما هو الموقف المفترض من علماء الأمة؟ ما هو الموقف المفترض من الأنظمة والحكام على مستوى بلدان العالم العربي والإسلامي؟ هل هناك مواقف متاحة يمكن القيام بها دون الذهاب إلى الحرب على سبيل المثال؟ ما هي المواقف المفترضة لشعوب الأمة العربية والإسلامية عند الإساءة للقرآن الكريم؟ لماذا يمعن العدو في الإساءة للمقدسات؟ ما الذي يردع العدو في أو ما الذي يردع العدو من هذه الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جراء أو في يعني بالإساءة للمقدسات؟ لماذا يستمر العدو الصهيوني والأمريكي في استباحة الأمة العربية والإسلامية والعالم؟ لماذا يصرون على عدوانهم في لبنان وعلى استمرار هذا العدوان وهذا الإجرام؟ ولماذا يصرون على العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة؟ ولماذا يسعى العدو الصهيوني والأمريكي لتضييق الخناق والحصار على إيران، والذي لا يؤثر على إيران فحسب بل يؤثر على كل العالم؟ هناك الكثير من التساؤلات والنقاط الجوهرية التي طرحت في سياق كلمة السيد القائد يحفظه الله، ونحن سنتناولها بشيء من التحليل أو التوقف عندها خلال الساعتين إن شاء الله، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى، على سبيل المثال بيان السيد يحفظه الله بشأن لسان القرآن الكريم، الخروج الشعبي الكبير والمشرف اليوم استجابة لدعوة السيد يحفظه الله، الوقفات الشعبية الكبيرة على مستوى كل المحافظات اليمنية أيضا في الأيام الماضية، الفعاليات الرسمية والشعبية المنددة بالإساءات للقرآن الكريم أيضا، يعني الكثير من الأمور التي سنتناولها إن شاء الله أيضا في الجانب السياسي والعسكري. لكن نبدأ يعني الجوانب الثقافية والتوعوية وأيضا جوانب الوعي المهمة أيضا في هذا الاتجاه مع سيدي الكريم والعزيز الدكتور حماد الأهمامي، عضو رابطة علماء اليمن وطبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور حماد. دكتور حمود الأهمامي، تسمعوني يا دكتور؟ تقريبا معنا خلل عند معنا خلل في الاتصال بالدكتور، لكن إن شاء الله سنعود الاتصال به. سنتناول بإذن الله بيان السيد القائد يحفظه الله بشأن الإساءة للقرآن الكريم، وأيضا سنتناول ما جاء في كلمة السيد يحفظه الله بشأن الإساءة أيضا للقرآن الكريم، وكذلك الخروج الشعبي وأهميته في هذا الموقف بالذات، وبعض الجوانب أيضا التي يعني سنتناولها في سياق حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظ الله. دكتور حمود جاهز؟ طيب، إذا يستمر العدو كما قلنا وكما قال السيد يحفظه الله اليوم، وللأسف الشديد الأنظمة العربية والشعوب يعني على سبيل التحديد الأنظمة العربية الذي كان يفترض أن تقف سدا منيعا أمام جرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق شعبنا في فلسطين وفي لبنان، وحتى في العدوان في مواجهة العدوان على إيران، باعتبار أنه أصلا أنها وسيلة يتخذها العدو للعدوان على إيران وعلى كل قوى المقاومة لإزالة العقبات التي تقف أمامه من تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى واستباحة المنطقة. والسيد يتكلم عن هذه النقطة بالتحديد وقال بأن العدو نفذ مناورات عسكرية حاكى فيها إمكانية احتلال أجزاء من مصر والأردن. والعدو الصيني يتحدث عن هذه المخططات بوضوح، واليوم هو يستبيح جزء كبير من سوريا. في الوقت الذي يستبيح العدو الصهيوني سوريا، تؤكد الجماعات المسلحة التي تدير النظام السوري الجديد بأنها ما عندهاش مشكلة مع العدو الإسرائيلي، وأنه معنا عدو مشترك، وإحنا نحناها لكم ما نشتي لكم ده. لكن العدو الإسرائيلي متعود أن يوغل في الهمجية والعبث، ولا هي فرصة. اليوم على سبيل المثال في لبنان يفاوض اللبنانيون اللي هم العملاء ويعلنوا تمديد وقف إطلاق النار. طيب أي حين وقف إطلاق النار في لبنان أصلا عشان نمدد وقف إطلاق النار؟ يعني هذه الهزلية التي يتعامل بها العدو مع القضايا. أيضا مسألة أشار إليها السيد القاضي يحفظه الله، وهي من ضمن يعني العدو يعني يشجع العدو لفعلها، هو صمت الأمة أمام هذه الجرائم والحوادث المؤلمة. دكتور حمود الأهميني طبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وعضو رابطة علماء اليمن، صلى الله مساءك بالخير سيدي الكريم، ليالي وأيام مباركة علينا جميعا، حياكم الله.
1: مساكم الله بالخير، العافية لكم ولجميع المستمعين لإذاعاتكم الكريمة جميعا، ونسأل الله التوفيق والعون.
0: نعم دكتور حمود، يعني خلينا نبدأ يعني ولو بالقليل يعني حول المناسبات التي أشار إليها السيد القاضي يحفظه الله بعد التهنئة للشعب اليمني وللأمة العربية والإسلامية والحجاج بيت الله الحرام. هو أشار إلى مجموعة من المناسبات التي يمتاز بها شهر ذي الحجة، يعني يمكن الإشارة إليها بتقريبا هكذا دقيقة بالقليل من الحديث، ثم ننتقل إلى الموضوع الرئيسي للنقاش. تفضلوا يا دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى بيتي الطيبين الطاهرين. نعم، شهر ذي الحجة شهر فيه مناسبات ذكرها السيد القائد يحفظه الله في خطابه، وأولها الأيام العشر والليالي العشر الذي ورد في وردت أنها مقصودة بدول الله عز وجل، والليالي العشر التي يندب فيها، وردت روايات كثيرة أن الأعمال الصالحة تضاعف فيها الأعمال في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة. أيضا وجود الحج في هذا الشهر الكريم وبما يحمله من معاني عظيمة، ومنها التوحد، ويهيئ أيضا الأمة ويؤهلها لأن تكون في مستوى المواجهة ضد أعداء الله بالجهاد وإقامة القسط وتكوين الأمة العادلة. أيضا التكبير، تكبير التشريق من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع. أيضا ذكر السيد القاضي يحفظه الله مناسبة يوم الولاية، كذلك عيد الأضحى، وما يذكره أيضا من عظمة ودرس خالد على مر التاريخ، وهو درس التسليم لله عز وجل الذي عبر عنه النبيان الكريمان نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله إسماعيل عليهم السلام. وكل شهر ذي الحجة يعني دروس ونحتاج إليها الأمة في هذه المرحلة التي نعيشها أحوج ما تكون إليها.
0: نعم طبعا أشار السيد يحفظه الله إلى أنه سيكون هناك محاضرات كما تعودنا طبعا وكما جرت العادة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، بأن يذكرنا السيد يحفظه الله وأن نقف نحن وهو يعني في وقفات روحانية وإيمانية عظيمة. دكتور حمود، الإساءات للقرآن الكريم، إذا ما بدأنا بما طرحه السيد يحفظه الله في بيانه يوم أن حدثت الإساءة للقرآن الكريم، والبعض يقول لماذا أصر السيد يحفظه الله على أن يطلق البيان في تلك في ذلك اليوم، ولم يكن يعني مثلا يؤجله إلى اليوم، إلى كلمة اليوم، إلى آخره.
1: بالتأكيد أن الموضوع يستدعي المسارعة والمبادرة في مثل هذه القضية التي هي قضية خطيرة، أن يستهدف كتاب الله عز وجل ويساء إليه بتلك الصورة، فالأمر لا يستدعي التريث ولا التأني، لأن القضية فيها مسارعة، وجوب المسارعة وجوب المبادرة، نسارع الإنسان في إعلان الموقف. وهذا ما عبر عنه السيد القائد، وكذلك عندما دعا أيضا إلى الخروج، وها هو الشعب اليمني يعبر عن الاستجابة لله عز وجل ورسول الله، وكذلك السيد القائد عندما دعا إلى الخروج في هذا المظاهرة التي خرج فيها، المظاهرات العارمة التي خرج فيها شعبنا اليوم ليعبر عن التعصب وأصالة الانتماء الحقيقي للهوية الإيمانية والانتماء للقرآن الكريم كتاب الله عز وجل بالشكل الذي يبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى المسألة ليست مجرد يعني شعارات يمكن أن ترفع، لا، القرآن الكريم بالنسبة لنا منهج حياة، بالنسبة لنا هو رابط الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، به الله عز وجل يرضى عنا، بالتحرك على أساسه نستطيع أن نؤدي أو يعني مهمة الاستخلاص في هذه الأرض التي أرادها الله سبحانه وتعالى، نقيم القسط، نواجه الأعداء. فالقضية تستدعي المسارعة حقيقة، يعني لأن الموضوع يحتاج إلى المسارعة والبادرة. والله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا خرج السيد القائد يحفظه الله بذلك البيان الذي دعا فيه في نهايته إلى الخروج، وشعبنا اليمني العزيز والعظيم خرج اليوم تعبيرا عن الانتماء والاستجابة أيضا التي بها حياة هذا الشعب.
0: طيب دكتور حمود، يعني هنا سؤال من المخرج حفظ الله الحرازي، يعني قال لماذا الإساءات يعني تسبق المناسبات الدينية أو يعني الأشهر الحرم، مثلا إساءة مثلا مع قبل رجب، إساءة أيضا قبل ذي الحجة، وإساءة أيضا تقريبا قبل رمضان. هل القضية صدفة أم أن هناك حالات تعمد من قبل العدو أن تكون الإساءات في هذه الأوقات بالذات؟
1: نعم سيد الكريم، الموضوع تحدث عنه السيد القاري يحفظه الله، وقال بأن الموضوع ممنهج والعملية ممنهجة، وهناك برنامج عمل تمضي عليه الصهيونية، يمضي عليه اليهود وأذنابهم من الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين. فالقضية إذا لاحظت منذ وقت مبكر، يعني دعنا نقول منذ 2001 إلى اليوم، ما من عام يمر ولا وربما في العام مرات، يعني مرة بعد أخرى وشهر بعد آخر، إلا وفي إساءة إلى المقدسات الإسلامية، ولها كتاب الله عز وجل، وكذلك رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والكعبة حتى، والحج أيضا، والمسجد الأقصى، وغيرها من المقدسات الإسلامية، وأقدس هذه المقدسات هو القرآن الكريم. يقول السيد القائد يحفظه الله أن هناك برنامج عمل يعمل عليه الصهاينة، يراد من خلال هذا البرنامج الذي يعني يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم، سواء بالتحريك أو بالتدنيس أو بأي شيء، هو يراد منه أولا عدد من الأهداف التي أشار إليها السيد القائد وفصل بعضا منها، عندما قال مثلا بأنهم يريدون تخفيف أو التهوين من قدسية كتاب الله عز وجل في قلوب الناس، حتى يتم الفصل بينهم وبين هؤلاء الناس. يريدون أيضا أن يعني لأنهم يعرفون، وهذه نقطة مهمة جدا أشار إليها السيد القائد يحفظه الله، نقطة مهمة جدا ويجب التنبيه عليها والتركيز عليها، أن القضية صحيح أن القرآن الكريم يقف مع اليهود على طرفي نقيض، فإذا كان الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم قد فضحهم بشكل كبير جدا باعتبارهم ما من آية تتحدث عن اليهود إلا وهي تأتي في مورد الذم طبعا لهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، وقالت اليهود يد الله، وقالت اليهود عزير ابن الله إلى آخره. فهناك فضح واسع وكبير جدا في القرآن الكريم، ومن غير المستغرب أن يكون لليهود هذه الإساءة إلى القرآن الكريم، لكن ليس لأنه فضحهم فقط، بل لأنه يشكل أيضا خطورة على مشاريعهم التي يهدفون من خلالها، هم يريدون السيطرة على العالم، هم يريدون التدجين لهذه الأمة، وقد نجحوا إلى حد كبير جدا بأن يعودوا هذه الأمة ويمرنوها على أن تضرب ولا تقوم ولا تواجه، بينما القرآن الكريم يعطيها البصيرة، يعطيها الحافز، يعطيها المشروع، يعطيها النور، يشكل الصلة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، الذي على أساس هذه الصلة تكون مرضاة الله عز وجل وتكون نصرة الله. إن تنصر الله ينصركم ولا ينصر أن الله من ينصره، وهو حبل الله المتين طبعا وصراطه المستقيم، ومن تمسك به نجا. فهم يعرفون هذا كله، واليهود هم أعرف الناس بالسنة الإلهية وأدراهم بها، فهم يعلمون أنه إذا ما

0: بغضب من الله يعني، ولا يمكن أن يخرجوا من هذه الحالة الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله هو أن يسلطهم الله عز وجل على الفساق والعصاة من هذه الأمة الذين عندما يتركون القرآن الكريم، عندما يجعلونه خلف ظهورهم، فهم يسعون إلى هذا حتى يتسنى لهم استعداد هذه الأمم وتدجينها والمكر بها والوصول إلى الهدف النهائي طبعا، وهو استعداد واستغلال هذه الشعوب وهذه الأمم.
1: نعم. طيب البعض يقول يا دكتور يعني هذه إساءة حدثت في ولاية أمريكية، كان بإمكانكم أن تهمشوها كما همشها الآخرون وبالتالي خلاص ينتهي الموضوع. يعني أنتوا الآن بتعملوا حملة دعائية لمن يقوم بهذه الإساءة وتشهرونه أكثر، و يعني لا داعي لهذه المواقف، وما فائدة أصلا هذه المواقف، وكمان يجلس يعني كل ما طلع واحد يعمل إساءة نقوم نصيح، يعني ليش يعني كيف نجيب على مثل هذا الطرح في سياق أيضا ما طرحه السيد القاضي يحفظه الله؟
0: يا سيد الكريم، القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يشكل الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وعلى أساس كما قلت يعني الله عز وجل يمدنا برضائه وبعونه وتأييده وبنصره. فالقضية ليست على هذا الأساس. يعني هذا الرجل عندما يطرح هذا الطرح، لو أنه قوبل بشتيمة وجهها له أحد أصحابه أو أحد أصحابه أو أحد المارين به، وجه له سبة أو شتيمة أو إساءة، لغضب وانفعل وقامت قيامته طبعا. ورأينا كيف مثلا الأنظمة عندما يستهدف زعيمها أو قائدها من شخصية معينة من دول، يعني مثلا على سبيل المثال السعوديون، النظام السعودي عندما قال ذلك الوزير اللبناني جورج قرداحي كلمة بسيطة يعني ليست مشكلة، يعني وهو قال أقل من الحقيقة طبعا، عندما قال الحرب على اليمن حرب عبثية، ما الذي فعلت السعودية؟ سحبوا سفراءهم وضغطوا على حكومة لبنان حتى اضطروا ذلك الوزير إلى الاستقالة. كذلك الأمر فعلوه مع كندا، طبعا هم يفعلون هذا مع الدول أو مع الأنظمة أو مع الشخصيات الذين يرونهم أقل منهم شأنا، بينما عندما يهينهم مثلا ترامب للأسف الشديد لا يقومون مثل هذا، بل يقولون هذا يعني هذا عتاب صديق أو من هذا القبيل يعني، وهذا من التناقض بمكان. فلماذا ليس من حق يعني إذا كان هذا الأمر يقوم به الإنسان دفاعا عن نفسه أو عن نظامه أو عن ملكه أو عن أميره أو عن سلطته، فكيف لا نقوم وندافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى أمام قبيل ممنهجة وليست حادثة عادية كما يطرح؟ لا، القضية ممنهجة يعني أسيء إلى كتاب الله وإلى المقدسات على مدى السنوات الماضية في السويد، في الدنمارك، في النرويج، في هولندا، في ألمانيا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. ما من بلد أوروبي تقريبا إلا وفيه إساءات. إذا شئنا وبحثنا مثلا في مواقع يعني في المواقع البحث سنجد أن هناك سلسلة كثيرة جدا من الإساءات. يعني مثلا على سبيل المثال نجد 2005 تدنيس معتقل غوانتنامو، وهذا أمر مشهور جدا عندما ألقي بهذا المصحف ومزق وألقي به في المراحيض لكي يهينوا المعتقلين في ذلك المعتقل سيء الذكر. 2008 عندما استهدف كتاب الله عز وجل للرماية من الجنود الأمريكيين في العراق. أيضا في 2010 إلى 2011 حملة القس تيري جونز الذي كان يعني قد دعا إلى خطة لإحراق المصاحف علنا، وبالفعل نفذ ذلك يعني داخل كنيسته في قاعدة باقرام 2012-2020 أزمة المصحف في السويد والدنمارك، وخرجت مظاهرات صاخبة، والأمر الذي حدا بالدنمارك أن تمنع وتجرم بعدما أرأت ضغوطات اقتصادية معينة يعني تجرم هذا الفعل. بينما نجد مثلا في السويد أخرجوا ذلك اللئيم العراقي لكي يحموه، وهو طبعا هو لاجئ عراقي كما يقال،
1: نعم.
0: يحمونه في وهو يعتدي على كتاب الله عز وجل. هم يدعون بأنها حرية تعبير ويقولون بأن هذه، وهذا مغالطة طبعا، وهو نوع من الإضلال الذي يعمل عليه اليهود واللوبي الصهيوني اليهودي. هذا ليس يعني حرية تعبير، هذه حرية تحريك فليسموها، أو حرية إساءة. أما أن يقولوا حرية تعبير، هم لا يعبرون، هم يفعلون فعلة سوداء هم يهينون مقدسا عظيما عند مقدسات المسلمين، يعني مقدسات المسلمين.
1: لكن دكتور
0: القضية هي قضية منهج وعمل مستمر دؤوب، وليست حادثة معزولة في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إساءة يراد منها جس النبض. هل هؤلاء سيأتي يعني لأنهم سيبنون عليها طبعا مخططات وأهداف أخرى، هل سيكون هناك ردة فعل؟ هل سيتحرك المسلمون أم أنهم قد يعني تعودوا على مثل هذا؟ إذن فلنفعل الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى أن يغير هذا القرآن الكريم تماما، أن يعني يكون هناك خطط على أساس يعني حتى يصلوا بالناس إلى كما ذكر السيد الزايد حفظه الله أن لا يتحدثوا حتى بالقرآن الكريم، وإذا مر موقف وكانت هناك آية تدل على ذلك الموقف فيستحون حتى من بإلقاء الآية. وهذا ما يحصل في بعض الأجواء الإعلامية والقنوات، إذا جاء الإنسان بآية وكأنه ارتكب جريمة. لا أتكلم بالقرآن الكريم، أعطني كلاما، يعني أعطيه كلام وصرف له كلام يعني مقبول، لكن أنت هذا ممنوع.
1: نعم طيب يا دكتور، المفارقة بأن حرية التعبير تنتهي وتذوب وتتلاشى وتتحول إلى جمع وإلى طغيان عندما يتحدث الأحرار والناس والنشطاء طلاب وطالبات الجامعات وغيرهم عن الجرائم الصهيونية على سبيل المثال في فلسطين. يعني أين تذهب حرية التعبير التي يبررون من خلالها إهانة والإساءة إلى أكثر من مليار ونصف المليار أو أكثر من ملياري مسلم حول العالم؟
0: يا سيد الكريم، نعم أصاخ وأسمعنا كل هذه المدة الماضية عن حرية التعبير وحرية الموقف وحرية الكلمة وإلى آخره، ورأينا أن هذا مجرد وراء. أولا نحن نتذكر جميعا محنة المفكر الفرنسي الشهير روجيه جابودي، وهي كانت محنة فكرية وقانونية قاسية في تسعينات القرن الماضي حينما وجه صفعة طبعا للمشروع الصهيوني في كتابه الشهير الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، وكشف يعني أن هناك مبالغة، قال مبالغة في مثلا مزعوم المحرقة الصهيونية، قال مبالغة يعني ما أنكرها حتى، وكان الرجل مرشحا لأن يكون رئيسا لفرنسا يعني، بينما فتم إعدامه سياسيا والزج به في السجون وإلى آخره. إذن أين هو هذا الزعم بأن هناك حرية تعبير وأن هناك صحيح هناك حرية تعبير، فليعبر أحدهم في أوروبا وفي أمريكا بالسب لله سبحانه وتعالى، بالإساءة إلى الأنبياء، بالإساءة إلى المقدسات، بالإساءة إلى عيسى عليه السلام، إلى مريم عليه السلام، عند قوم يقولون بأن يؤلون حتى عيسى، يعني فيسب عيسى طبيعي عندهم، لكن أن يتحدث الإنسان بإنكار قضية من القضايا التي تتعلق بالصهيونية فهذا معادل للسامية ويستحق الجلجرة ويستحق العقوبة والحساب. ورأينا كما أشار السيد القائد يحفظه الله الجامعات الأمريكية كيف الشرطة الأمريكية والأوروبية أيضا في بريطانيا في ألمانيا في ومواقع التواصل تضج بالمشاهد التي فيها إساءة بالغة جدا بطلاب وطالبات وبكوادر التدريس طبعا وبأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المرموقة في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وهم يهانون ويحبسون ويعنفون بشكل بشع ومقزز. إذن لمجرد أنهم ناصروا الفلسطينيين المظلومين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في غزة لهذا الهدف، فأين هي حرية التعبير؟ هل هي التي نراها في فلسطين؟ هل هي التي نراها في بلداننا بلدان العالم؟ هل هي التي نراها حتى ضد الشباب الغربي؟ كل هذا مجرد كلام وهو كيل بمكيالين يعني بشكل واضح جدا، وإنما فقط يريدون أن يسوقوا هذا الأمر عندنا بينما هم لا يلتزمون حتى بهذا الكلام.
1: نعم.
0: حتى بهذا فيما يتعلق طبعا بالصهيونية.
1: نعم طيب دكتور حمود، يعني لماذا تصمت الهيئات العلمائية والمؤسسات العلمائية؟ يعني ما هم عمل يعني ايش اللي يمنعهم من انهم يعني يعملوا تغريدة على صفحاتهم في التواصل الاجتماعي، يصدروا بيان يعني يدينوا في هذه الحادثة؟ هل رصدت انت ادانات علمائية او على مستوى العالم الاسلامي غير ما جرى ويجري في اليمن وفي بعض يعني القليل من احرار الامة؟
0: يا للأسف الشديد، للأسف الشديد من خلال متابعتي البسيطة، لا أدعي أنني أحط بكثير من الأشياء، لم أجد موقفا قويا لأي شخصية ولا لأي مؤسسة دينية. يعني أنا أتساءل أين الأزهر، أين الفاس، جامعة القرويين، أين أعضاء هيئة كبار علماء السعودية، أين هم؟ لماذا للأسف الشديد، لماذا لو كانت هناك مسألة لها علاقة بالبعد الطائفي والمذهبي نراهم يخرجون من قبور صمتهم بشكل عجيب وغريب، وكأنهم جن وعفاريت يخرجون بأصوات ضخمة وكبيرة ويصيحون ويدعون عندما كانوا يحرضون على الحرب على سوريا. أليس كان هناك كانت هناك خطب كبيرة وهناك أيضا خطباء وهناك تحريض كبير جدا، بينما الآن عندما يسائل الله عز وجل، طبعا واليهود هم في الواقع هم على عدام على الباري سبحانه وتعالى، وإساءتهم إلى الله عز وجل معروفة، وكذلك الأنبياء وإلى الملائكة، فهم يعادون كل الجذر الأساسي بالنسبة لليهود هم مشكلتهم مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا أن الله كما يعتقدون أن الله غلط عليهم، وكان الأولى أن يبقي النبوة فيهم، وأنه عندما أخرج عنهم فإنه أخطأ وقد ندم، هكذا يقولون يعني، فهم على عداء. إذن هؤلاء العلماء لماذا يسكتون تجاه هذه، ما الذي أسكتهم؟ الذي أسكتهم هو أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا أدوات رخيصة وهينة في يد الأمراء والسلاطين والملوك والزعماء الذين يدورون في الفلك الأمريكي وفي الفلك الغربي. وهذه مشكلة كبيرة جدا عندما يربط العالم لسانه وقلبه وهواه وفكره وثقافته وموقفه وهو يعلم أن الله سيسأله عن كل كلمة وعن كل موقف يوم القيامة، يربطها بهوى ظالم لا يلتزم بدين الله عز وجل ولا يهمه دين الله. هؤلاء يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أنهم يعني فنبذوه وراء ظهورهم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فللأسف الشديد هم كتموا ما أمر الله عز وجل به أن يبين، ولذلك سيكونون من الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنهم سكتوا ولم يتحدثوا. يقول الله عز وجل لتأمرن بمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شيئاكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. هؤلاء سكوتهم له عوامل كثيرة جدا، أولا لأنهم بنيوا من الأساس وغرسوا وربوا على هذا الأساس، على أن يكونوا مجرد ظلال باهتة لسلطة هنا وهناك. هذه السلطة اليوم هي عميلة للغرب الكافر وللصهيونية يعني بشكل أو بآخر، أيضا لأن لهم جذورا تاريخية تجعلهم على هذا النحو. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان بعض هؤلاء لا يزال يدافع عن السلطة الأموية مثلا على سبيل المثال، التي يحكي التاريخ بأن هشام بن عبد الملك دخل عليه الإمام زيد بن علي عليه السلام وهناك يهودي يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فنهره الإمام زيد فقال له هذا الخليفة المزعوم ما هي زيد، يعني أخفف يا زيد لا تؤذي جليسنا، جليسه اليهودي الذي يسب رسول الله في مجلس من يزعم أنه خليفة رسول الله. كذلك عندما ذلك الخليفة الأموي الذي كان يخطب له في منابر العالم الإسلامي الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الذي تقول الرواية بأنه كان محاصر من قبل أخيه ابن عمه وقد أراده أن يعني يتنازل عن الحكم ولكنه أبى، فكانت بينهم حرب طبعا معروفة مشهورة، فحاصره عندئذ لجأ إلى المصحف في آخر لحظات حياته كما يروي التاريخ، فجاء إلى المصحف واستفتح فطلعت أول آية عند استفتائه قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسكى من ماء صديد. فغضب هذا الفاسق الذي كان يدعي أنه خليفة رسول الله وأخذ نبله من كنانته وذهب يرمي هذا الكتاب العزيز كتاب الله عز وجل ويقول تلك الأبيات المشهورة تهددني بجبار عنيد فأنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب
1: مزقني
0: الوريد. هؤلاء ما تكلموا عن مثل هذه الإساءة التي كانت من داخل، فهل سننتظم أن يتكلموا عن إساءة تأتي من قبل أنظمة يحميها ترامب ونتنياهو ومن أيضا برامج يعني يتبنى هؤلاء الطغاة الذين حكامهم وزعماءهم وملوكهم يعطونهم التريليونات من الدولارات استرضاء لهم ولن يرضوا عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا أنتظر من هؤلاء أن يكون لهم موقف مشرف. وأنا أقول لك أكثر من هذا، أنه أي جماعة أي إنسان أي شخص لا يتحرك على أساس القرآن الكريم بالشكل الصحيح ويجسده في الواقع العملي فلن يحظى القرآن عنده بالمنزلة اللائقة أبدا، لأن من يعرف القرآن هو الذي يتحرك على أساس القرآن. ولهذا نجد أن الشعب اليمني تفرد على كثير من الشعوب عندما نراه يخرج بهذه الحمية. لماذا؟ لأنه عاش حلاوة العلاقة والقرب من الله والقرب من كتاب الله عز وجل بالتجسيد العملي في الواقع العملي، وهذا ما جعل شعبنا اليمني يتميز على كل الشعوب الأخرى، وجعل أيضا قيادتنا وجعل علماءنا لهم موقفا متميزا وفريدا على كل الآخرين.
1: طيب البعض يقول يا دكتور يعني ربما السلطات والأنظمة لن تمنعهم إذا ما يعني اتجهوا يعني لإدانة هذا العمل، خصوصا أنه العمل يقدم حتى من قبل الأعداء أنه يعني لأحد المرشحين في إحدى الولايات في مكان ما، المهم بهذا الشكل. وإنما يرى من يقول هذا الكلام أن العلماء هكذا تبرعا منهم وتطوعا في يعني نفاقا للأنظمة أيضا، إضافة إلى كل ما ذكرت أنت، هل هذا صحيح؟
0: أنا أعتقد أن هؤلاء هم ضلال، يعني فأي شيء يرضي الحاكم فهم سيفعلونه. فإذا كان رضاء الحاكم أن يتحدثوا طبعا حديثا ولو فهم سيتحدثون، وإذا كان يزعج الحاكم فهم لن يتحدثوا. وأنا أظن أنهم لا يجرؤون ولا يعني، وأن هذا هو ما يريده الحاكم العربي أو المسلم منهم. يعني ليست القضية فقط أنهم لا يريدون أن يتحدثوا، يمكن أن يتحدثوا ولو حتى من باب إسقاط الحجة أو أمام الناس. يعني أنتم تحدثوننا عن حرمة الغيبة والنميمة وتحدثون عن حفظ القرآن وإذاعة القرآن الكريم، إذا وخطبعون القرآن الكريم ثم لا نجد لكم موقف أمام هذه الإساءة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما تحدث عن القرآن تحدث عنه حديثا عظيما، يعني وصفه بأنه عظيم وبأنه حكيم وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأنه كتاب عزيز وبأنه مجيد أيضا، والقرآن المجيد والقرآن الحكيم. فالله عندما يتحدث عن القرآن الكريم بهذا الشكل ويجعل حتى مجرد الهجر له يعني تجعل من الرسول يشكو من قومه أنهم يعني، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يتحدث عن القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهم عندما يعرفون عظمة القرآن الكريم في الإسلام، والقرآن الكريم تحدث عن القرآن الكريم نفسه بحديث فيه عظمة كبيرة جدا، ثم لا يكون لهم موقف، هذا معناه أن هناك مانع يمنعهم. هذا المانع ربما هو الحاكم وربما هو النفاق أيضا، بالتعشعش وضعف وفرخ في قلوبهم إلى درجة أنهم لم يعودوا يستطيعون الطريق التي كان يجب عليهم أن يسلكوا فيها.
1: نعم يا دكتور، على سبيل المثال ما يسمى بهيئة علماء اليمن التابعة لحزب الإصلاح ومرتزقة العدوان، يعني لو عرضنا هذين القضيتين أيهما أولى بإصدار البيان والإدانة والتنديد، الوقوف مع إيران الإسلام في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي، أم الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وقد تحدثوا في تلك وصمتوا عند هذا، وحزب إصلاح من الناحية السياسية أدانا حادثة اغتيال أو محاولة اغتيال ترامب المسرحية المزعومة التي لم تدنها حتى الأحزاب الأمريكية، بينما أدانا حزب يقول بأنه حزب إسلامي في اليمن الرافض لكل أشكال التعامل مع العدو. تفضل في عجالة سيدي الكريم.
0: هذا الشاهد يا سيدي الكريم شاهد على، لأن هؤلاء طبعا حزب الإصلاح أصبح في المحفظة السعودية، ويقول يعني ما عاد يملك خيارا، يعني ربما كان عندما كان لا يزال في اليمن وفي السلطة كان يملك شيئا من الهامش الذي ربما كان يتحرك فيه في إطار المسموح، أما الآن وقد أصبح في الجيب السعودي فصار أمره والتعامل معه تماما مثل من يسمون بعلماء الحرمين الشريفين أو هيئة كبار العلماء تماما. فهذا التناقض الكبير الذي نجده عندما خرجوا ينبرون ببيان كبير عريض طويل ضد إيران، بينما نجدهم يسكتون عن ما يحدث في مثل هذه القضية. يعني مثلا حتى في قضايا أخرى كما أشرت إليها فيما يتعلق يعني لو أن هناك، وهذا بتحصل يعني مثلا هناك مدسوسين طبعا على المذاهب الإسلامية، يعني مدسوس يأتي محسوب على الشيعة ليقول كلمة مثلا في أحد المقامات من الصحابة أو من ال فتثور ثائرتهم ويخرجون كالثيران الهائجة، وهم يعرفون أن هذا الشخص يعني مدسوس بيتحرك يتكلم من بريطانيا، يعني تشيع بريطاني كما قال السيد حسن رضوان الله عليه، فيهيجون يعني بشكل كبير جدا. بينما هذه إساءة إلى الله عز وجل، إساءة إلى كتاب الله، إساءة إلى رسول الله، أين أنتم من هذا؟ فهم صم بكم عمي لا لا لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلون، لأن للأسف الحاكم لا يريد لهم أن يكونوا كذلك، وال يعني كثيرهم الجديد السعودي أو الإماراتي أو كذا لا يريد لهم أن يكونوا كذلك، لأنه لا يريد أن يربي أولياءه، وهذه هي أحد النتائج السلبية لتولي الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يحذرنا من تولي هؤلاء.
1: نعم، إذن هذا انكشاف مهم ورسالة مهمة لكل أحرار الأمة ولكل أبناء الأمة، أن كما قال الإمام علي عليه السلام يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، أو كما هي المقولة دكتور حمود،
0: أعرف الحق تعرف أعرف الحق
1: أو أعرف الحق تعرف أهله، يعني هكذا يقول الإمام علي عليه السلام. وبالتالي قد يكون هناك من يرى أنه وقف في الموقف المشرف أو الموقف الصحيح يوما ما، لكنه اليوم يدين نفسه يواجه نفسه. اليوم من نتحدث عنهم في حزب الإصلاح أو غيرهم نستطيع إدانتهم من أدبياتهم. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وأيضا عضو رابطة علماء اليمن. دي لكم العافية سيدي الكريم، ودعواتكم في هذه الأيام المباركة.
0: وفقكم الله وبارك فيكم بعد لمستمدين لكم والمستمعين
1: الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. إذن مستمرين معكم مستمعين ومتابعين، وما زلنا وإياكم في العدوان، وحدنا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي.

0: مرحبا بكم وفي حصاد الهدهد أبرز العناوين. قائد الثورة يهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الحرام. تواصل الاعتداءات والانتهاكات ضد المدنيين العزل في فلسطين ولبنان وسوريا. إيران تجدد التأكيد على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات. وروسيا تؤكد حق إيران في التخصيب السلمي لليورانيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، توجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني المسلم ومجاهدي الأعزاء المرابطين في الجبهات بمناسبة حلول شهر ذي الحجة الحرام، معتبرا في كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات شهر ذي الحجة من المواسم المباركة في التقرب إلى الله تعالى ومضاعفة الأجر والثواب والارتقاء الإيماني والأخلاقي والتربوي، موضحا أن مسار الإساءة المتجددة والمتكررة إلى القرآن الكريم في أمريكا وعدد من البلدان الغربية إنما يأتي في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين. وبيّن أن سماع خبر الإساءة إلى القرآن يوشك أن يتحول إلى حالة اعتيادية روتينية لدى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية، منتقدا بشدة غياب الموقف الفاعل من قبل الدول والحكومات الإسلامية. وأكد قائد الثورة أن الشعب اليمني يتحرك في كل المجالات وفي كل المستويات، كما هو حضوره العظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبد الله السالمي، وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا بإسهاماته في خدمة البلاد بمختلف المناصب التي تقلدها، وكان في آخرها رئيسا للجنة العليا للانتخابات، ومنوها بمواقفه الوطنية المشرفة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات حشودا مليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. الجماهير المحتشدة جددت تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر لغزة وللشعب الفلسطيني والتضامن مع حزب الله في لبنان. وأكدت البيانات الصادرة عن المسيرات أن الشعب اليمني خرج اليوم جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته ونصرة لكتاب الله المجيد القرآن الكريم. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف لقوات العدو الإسرائيلي قرب دوار بن سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. في الضفة المحتلة استشهد شاب متأثرا برصاص العدو الإسرائيلي ببلدة بيت أولى شمال الخليل، واقتحمت قوات العدو مناطق عدة واعتقلت مواطنا من مدينة نابلس. قامت قوات بحرية العدو الإسرائيلي اليوم باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 50 سفينة كانت في طريقها من تركيا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع. إذا ذلك أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية وشخصيات حقوقية وإنسانية بأشد العبارات الهجوم على الأسطول والسيطرة عليه واعتقال النشطاء، وصفة ذلك بجريمة القرصنة وبالانتهاك الفاضح للقانون الدولي. في لبنان استشهد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وائل عبد الحليم مع ابنته، وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية بمدينة بعلبك اللبنانية تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال بلدات في جنوب البلاد. بالمقابل كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها اسقطت اليوم طائرة مسيرة معادية تابعة للعدو الإسرائيلي بأجواء بلدة عيتا الجبل بالأسلحة المناسبة، وتصدت لطائرة حربية العدو الإسرائيلي بأجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض الجو. وعانت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا آلية قائد اللواء 300 في مستوطنة شميرة بمسيرة انقضاضية، واستهدفوا موقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس ومنصة للقبة الحديدية بمعسكر غابات الجليل وجرافة، وآلية اتصالات في بلدة دير سريان، وتجمعات للعدو وآلياته في بلدة البياضة وعند المرفأ في الناقورة بمسيرات انقضاضية. والمقاومة أكدت أيضا أن مجاهديها نفذوا إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو ببلدات الخيام الطيبة ودير ميماس وخلة راج وتلة الحمامص والعويضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة. بشأن السوري، توغلت دورية لجيش العدو الإسرائيلي على أو إلى قرية العشة بريف محافظة القنيطرة، منفذة عمليات مداهمة لعدد من المنازل الجنوبي السورية. وتوغلت دوريات عسكرية في منطقة وادي الرقاد قرب قرية جملة بريف درع الغربي، وعلى الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن هذه التحركات تأتي في سياق الانتهاكات الصهيونية اليومية للجنوب السوري. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل إنهاء الحرب في كل الجبهات، وشدد على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال أبادي في تصريحات صحفية اليوم إن طهران أرسلت مقترحاتها إلى الجانب الأمريكي دون تلقي رد رسمي حتى الآن. في السياق ذاته، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن مخزونات النفط التجارية العالمية تتآكل بسرعة في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وأكد أن هذه المخزونات قد لا تكفي سوى لأسابيع قليلة. ميدانيا، أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن استخباراته وجهت ضربة لجماعات إرهابية معادية لإيران في إقليم كردستان شمال العراق، كانت تعتزم نقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر حدود مدينة بمحافظة كردستان غرب إيران. وأوضح الحرس في بيانه أن تلك الجماعات الإرهابية كانت تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني، مخططة لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة إلى الداخل الإيراني. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأكيد بلاده على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشددا على أن هذا الحق تكفله معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لجميع الدول الأعضاء دون أي استثناء. وأكد لافروف أن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط ولا علاقة لأي طرف آخر بها. حثت الصين واليابان اليوم على تصحيح تصريحاتها وممارساتها الخاطئة المتعلقة بمنطقة تايوان والتوقف عن المضي قدما في طريق إعادة التسلح. أما في شأن كوريا الشمالية، فقد حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى كبار القادة العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وذلك على الحدود مع كوريا الجنوبية وتحويلها إلى حصن منيع ضمن توجه يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتكييف الجيش مع تطورات الحرب الحديثة. بهذا ينتهي حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أنتقل بكم بعد قليل إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب.
1: درع حام يحمي المجتمع من كل تهديد وخطر هي جهود رجال الأمن التي جعلت الوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والأمان الذي أراد العدو أن يعكر صفوه. وفي فقرة خدمة الشعب نستعرض سويا جملة الإنجازات الأمنية خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي: ضبط مركز شرطة الشهيد البحر بمحافظة تعز وبالتنسيق والتعاون مع وحدة التدخل السريع وإدارة المباحث الجنائية بالمحافظة معملا لتصنيع الخمور في عزلة الجندية العليا بمديرية التعزية. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة متهم في واقعة قتل عمد بالإضافة إلى ضبط آخرين مطلوبين في قضايا الإتجار بالمواد المخدرة والحشيش ومتهم في قضية سرقة وآخر تورط في إطلاق النار بجوار إحدى قاعات الأفراح مسببا حالة من الذعر بين المواطنين. وفي عمليات أخرى ضبطت قوات النجدة بالأمانة متهمين فارين من وجه العدالة في وقائع شروع في القتل وأفعال مخلة بالآداب وخيانة أمانة، كما ألقت القبض على مطلوب فار من وجه العدالة صادرا بحقه حكما قضائي وشخصين آخرين مطلوبين بموجب أوامر قهرية صادرة عن النيابة العامة. وفي إطار ضبط الجرائم الجسيمة تمكنت قوات النجدة من القبض على متهم في واقعة قتل شقيقه وآخر متورط في قضية اختطاف. وعلى الصعيد الرقابي ضبطت النجدة شخصا وبحوزته كميات من الأدوية البشرية المهربة جرى التحفظ عليها للفحص والمطابقة من قبل الهيئة العليا للأدوية، كما أحبطت قوات النجدة محاولات لإدخال بضائع مهربة وغير مستوفية للإجراءات القانونية، وتمكنت من ضبط كمية من المنتجات الزراعية غير الحاصلة على موافقة فنية من إدارة وقاية النبات. بما تمكن رجال الأمن والمباحث الجنائية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة 4 دراجات نارية ومسروقات أخرى وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة، حيث ضبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة وبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مأرب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة حريقا اندلع في عدد من العشاش السكنية بحي الزبيري في مديرية معين وتمكنت من السيطرة عليه ومنع توسعه إلى المنشآت والمواقع المجاورة، كما أخمدت فرق الدفاع بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة صنعاء حريق النشب في شقة سكنية بمديرية صنعاء الجديدة دون وقوع إصابات بشرية. أما في محافظة الحديدة حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع أعلى محلات عبير الورد بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمارة في محيط الموقع. أما في محافظة ريما فقد أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب في شاحنة محملة بمادة السكر في عزلة الدومر بمديرية السلفية دون وقوع إصابات بشرية، فيما أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجوم. وفي سياق منفصل نفذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أنشطة التوعية الأمنية لطلاب المراكز الصيفية التي أعدتها وتشرف على تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية. وبهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

إذن حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية لمنام صنعاء البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية، طبعا تحية للعزيز أسعد الشعبي، وكذلك التحية للعزيز نصر المطري، وكذلك لكل الأعزاء من طاقم التحرير والعمل في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وأيضا في إذاعة الجمهورية اليمنية صنعاء البرنامج العام. بالأمس صدر بيان وزارة الداخلية لحسم الجدل الواقع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفتاة التي تدعي بأنها ميرا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. البيان أشار إلى أن البنت ليست ابنة صدام حسين، وأنه تم إجراء الفحوصات بمعامل في المعامل المتخصصة تابعة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، فحوصات الدي إن إيه. البيان أشار إلى أن الفتاة هي سمية الزبيري، وأنها عاشت في هبرة وتربت فيها ودرست، وكذلك تزوجت طبعا بأربعة أشخاص، هي الآن على ذمة الزوج الرابع. أشار البيان إلى أنه أن ما تدعيه لا أساس له، وحذر البيان من يعني يستمر في التحريض والإثارة لهذه القضية بأن تتعامل معه الجهات الرسمية وفقا للقوانين النافذة. الموضوع طويل والحديث عنه أعتقد أنه يعني ما يكفي أنه نتكلم في عجالة وفي عشر دقائق أو إلى آخره، لكن طبعا إحنا الآن في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية سنبث إن شاء الله حلقة خاصة بهذا الموضوع مستكملين، ما عندناش حاجة جديدة نقدمها، فقط أعدنا تنظيم وترتيب ما تم نشره من قبل الجهات المعنية، ومع بعض القراءات التحليلية والرسائل المهمة إن شاء الله بعد هذا البرنامج مباشرة في إذاعة وطن ستبث هذه الحلقة الخاصة، وستعاد إن شاء الله مرتين ثلاث أربع، وستنشر أيضا في قناة إذاعة وطن على التليجرام. الفكرة المهمة والأساسية أن على الناس أن يكونوا أن يتحلوا بالوعي. لا شك أن هذه القضية هناك وراءها أدوات وأيادي كثيرة، والأجهزة الأمنية والجهات المعنية معنية بالكشف عن هؤلاء، لهم على الأقل يعني ما هوش بالضرورة أن الرأي العام يستطيع أن يفهم ويعرف كل تفاصيل هذه القضية، لكن في الأخير هذه القضية اشتغل عليها العدو واشتغل عليها واستقبلوها الناس بسطحية، ونستطيع أن نستنتج من هذه القضية مجموعة من النقاط الجوهرية والمسائل المهمة التي يجدر بنا الإشارة إليها والتنبيه عليها هنا في منصة وبرنامج العدوان وحدنا. أول نقطة هي نقطة الوعي عند نشر قضايا على وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا بتنشر القضية من طرف، الطرف الآخر لم يتحدث، لم تستمع للطرف، فالتثبت قبل يعني المجاراة في القضايا المنشورة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية

التقرير، ما هي يعني ما الذي يمكن أن يدفع الجهات المعنية لتقديم توضيحات غير واقعية، وفي الأخير هي اللي هتتضرر يعني كجهات معنية، لأنه في الأخير الحقيقة ستتضح والمزورة هيتضح. النقطة الثالثة، لا ينبغي أن نستقي معلوماتنا في القضايا الحساسة من الناشطين العاديين في وسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي أن تكون الجهات الرسمية هي المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات في هذا الشأن، ولا ينبغي أن نخوض بقضايا حساسة من هذا النوع لأن لها أثرها الاجتماعي السلبي على الأسر والمجتمعات المحيطة، وهذا وجع ألم كبير جدا. النقطة الرابعة، ينبغي أن يكون هناك قانون للجرائم الإلكترونية، وهذه مناشدة نرفعها للمجلس السياسي الأعلى والمجلس النواب والحكومة، لتستطيع الدولة التعامل مع اللي بيشتغلوا بانفلات كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، لا بيراعوا قيم ولا بيراعوا حتى قضايا وحساسيات إلى آخره، ويمكن أن يودوا بالناس يعني إلى المهالك. منشور اليوم ممكن يعمل نكف قبلي لا قبله ولا بعده، وحرب قبلية أو بين قبيلة ما أو بين مجموعة ما والدولة، بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأكاذيب، بتضليل يعني لمواضيع حقيقتها مختلفة تماما. وبالتالي الناس معنيين بأن يكون عندهم وعي. وزارة الداخلية قامت بواجبها، تحملت مسؤولياتها، هناك أعتقد أن هناك لجنة معنية مكلفة من السيد القاضي يحفظه، المكتب السيد القاضي يحفظه الله، وهيئة الأركان، وأيضا الجهات المعنية في مختلف الجهات، أيضا بالتعاون مع قبائل بكيل، قبائل أدهم، هذه كلها ستنظر فيما تبقى من المعطيات وتفاصيل القضية، وستتعامل معها بمسؤولية بما لا يخل بالواقع القانوني وبالواقع القانوني للدولة وللبلد، وبما أيضا يحفظ كرامة الناس والمجتمع ومن خرجوا بعفوية في مثل هذه القضية. نحن أمام قيادة تتعامل بمسؤولية واهتمام كبير، والناس أولوية كبيرة بالنسبة لهم. وبالتالي أنا أتمنى من الجميع أن يتوقفوا عندما قدمته وزارة الداخلية، وألا يستمر اللغط وكثرة الحديث حول هذه القضية وهذا الموضوع، وأن لا نستسلم فيما بعد لشائعة أخرى أو قضية جديدة تأتي على هذا النحو وبهذه الطريقة. وسائل التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول المنصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم يمكن من خلالها جمع الاستدلالات وإصدار الأحكام. هذه نقطة خطيرة جدا، ومسألة ينبغي أن نتنبه لها وأن نحذر، لأنه في الأخير إحنا بنستهلك جهودنا وأوقاتنا وبنرهق أنفسنا، وأيضا أحيانا بنسبب قلق في الرأي العام، وأيضا ضجيج كبير جدا كما قلت قد يتحول إلى ظاهرة تخريبية، إلى إشكاليات في الشارع، إلى إلى إلى، ويا ريت هي حقيقة سهلة عادل، لا عادي حقيقة الناس ناهي بيقولوا يعني، لكن ما يعني المشكلة أنها ليست حقائق، وهذه المشكلة الرئيسية. فعلى كل حال هذا ما حبيت أني أطرحه أيضا في إطار بيان وزارة الداخلية، وهو بيان مهم، ولكن اليوم إحنا حريصين على مواكبة كل المستجدات والتطورات، وإن شاء الله أنه نقدم لكم سواء من خلال ما طرحنا أو من خلال الحلقة الخاصة اللي أشرت إليها عبر أثير ذات وطن، أو ما قدمته الجهات المختصة في كل الاتجاهات وعلى مختلف وسائل الإعلام، ما يقنع الناس أو ما يوصل الرسالة بالشكل المطلوب، لأنه في الأخير إرضاء الناس غاية لا تدرك. وأصحاب عنزة ولو طارت والله لو يطلع صدام حسين من القبر يقول لهم هاي مو بنتي، يقولوا لا أنت بعد ما مت مدري ما وقع بك زادوا عليك، والتراب الذي طلعت من بينه يعني خلاك تخبص، وبالتالي ما عاد تفعلوا لهم. أو لا، في الأخير الجهات المعنية معنية أيضا بأن تقدم الحقيقة كما هي، وفي الأخير اللي هم كما قلت مصرين معاندين هذا أمر آخر، إن كانوا من أبناء البلد اللي يعني داخل المناطق الحرة وعفويين وفعلا هم صادقين في مواقفهم، فإحنا ننصحهم وندعوهم إلى يعني خلاص يا جماعة،
وإن كانوا من الأعداء وأدوات الأعداء، سواء كانوا في مناطق في صنعاء والمناطق الحرة أو حتى في مناطق العدو أو في الشتات في الخارج، فهذا أمر آخر، وهي جبهة مواجهة وإحنا بنواجههم ولا شك، ولا نستبعد أبدا أن يستغلوها كما يستغلوا كثير من القضايا ونحن لهم بالمرصاد. ما يصح الا الصحيح.

وبعدين في بعض القضايا على وسائل التواصل الاجتماعي بننسى المثل الشعبي اللي بيقول إذا المتكلم عاقل فالمجنون مستمع، أو إذا المتكلم مجنون فالمستمع بعقله. يعني لما تتكلم عن 15 مليار دينار كويتي، يمكن البنك المركزي العراقي بعد ما احتل صدام حسين العراق ما دخله في المبلغ، يعني 15 مليار دينار ما يقارب 50 مليار دولار. هذا واحد بس من الأمثلة يعني، وصندوق ملكي ذهب مدري كم في كيلو، يعني كلام كثير منه لا أصل له ولا أساس له، والهدف للأسف كما قلنا إثارة الرأي العام، وقد تحقق جزء من هذا الهدف للأسف الشديد، والجهات المعنية تعي ربما جانب معين من القصور قد يكون حصل بقصد أو بدون قصد، والناس ينبغي أن يعوا أيضا أنه هم أصحاب الدور الأكبر في مثل هذه القضايا، والتعامل الواعي مع هذه القضايا على الأقل. يعني احنا ما بنقولش في الأخير نترك القضايا، لكن نتعامل معها بوعي. القضية اللي بنشوفها قد بتنحدر إلى درجة أنها ممكن تعمل فتنة مجتمعية بين القبائل، كما قلت بين الناس والدولة مثلا في جهة معينة أو في اتجاه معين، لا هذه مسألة لازم نحذر منها، حتى لو كانت يعني حتى لو كانت حق، لكن في لها طرق وأصول أخرى. المحاولات العدو يراهن، العدو اللي فشل في تحقيق أي انتصار عسكري يراهن على الانفجار من الداخل، يراهن على تفكيك المجتمع وتعزيز الصراعات بين أبناء المجتمع، وكذلك يعني تعميق الفجوة بين المجتمع والدولة. وهذه كلها مسألة ينبغي علينا أن نحرص قدر الإمكان أن نتجاوزها، وأن نكون على مستوى عالي من الوعي في أن يعني نتعامل كما قلت بمسؤولية مع القضايا. لا أقول بأنه ما بش قضايا، ولا أقول أن الناس لا يتفاعلوش، لكن تعاملوا بمسؤولية. عندما ننتقد أو عندما نتضامن وعندما نتناول قضايا نتناولها في إطارها، في إطارها المعقول والمحدود والمنطقي والذي يعزز. لأنه أنا أقول لكم في مشكلة عندنا أنه بعض الجهات المعنية ما يتفاعلوا مع القضية إلا قضية إذا قضية ترند، قضية ما خرجتش في التواصل الاجتماعي، هناك بعض الجهات المعنية ولا لهم دخل فيها. هناك مسؤولين وهناك يعني أناس يعني قبل أن تخرج القضية وقبل أن يخرج الموضوع أو المشكلة للتواصل الاجتماعي تتصل بمغلق تلفونه أو ما يجاوبكش أو يمكن صاحبه، وصاحبه يقول لك أنا عند جابره، وبعد لا يجابره ولا هم يحزنون. لكن تخرج بس القضية في التواصل الاجتماعي بدل ما كنت أنت بتتصله وتلاحقه يتصل لك هو، وبدل ما أنت كنت تتصل له 10-20 اتصال وما أنت قدرت توصل له يتصل لك 100 اتصال، وبدل ما كنت أنت بتدور تصير لا عنده وتلقاه أينما هو وتحاول تحل مشكلتك أو المشكلة العامة اللي أنت يعني شغال عليها، هو يدور لك ويدعيك ويا مرحبا بك ويستقبلك ويدعو أحلى سيلفي أنت وياه داخل في المكان، والحمد لله حلينا المشكلة وانتهى الموضوع وبارك الله فيكم كتب الله أجركم. جميل التفاعل مع الناس في التواصل الاجتماعي ومع القضايا، وهذا مطلوب جدا. وإحنا دورنا في التواصل الاجتماعي وكمجتمع هو وفي الإعلام أيضا هو أن نعزز دور الدولة وقيام الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، لكن لا يتحول إلى مرض. 1000 اتصال منك يا مدير يا مسؤول يا وزير يا نائب يا فلان من الناس لشخص ما، 1000 اتصال منك لا تساوي إجابتك على اتصال واحد من هذا الشخص أو من هذه من أصحاب هذه المشكلة قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. لو تتصل لهم 1000 اتصال و1000 لقاء بعد خروج القضية إلى التواصل الاجتماعي لا تساوي يعني لقاء واحد ممكن يتم قبل أن تخرج إلى التواصل الاجتماعي. و1000 حل جميل، الحلول إحنا معاها أي إن كانت الدوافع والأسباب، لكن 1000 حل بعد التواصل الاجتماعي والضجة، خصوصا إذا
إذا كان بالإمكان التنبه قبل التواصل الاجتماعي للأمانة لا تساوي في قيمتها نصف حل يمكن أن يتخذ قبل الخروج للتواصل الاجتماعي. كما نطالب الناس بالوعي والتحلي بالمسؤولية واليقظة وعدم الانجرار لهذه أو لهكذا إشاعات أو لهكذا قضايا تأخذ الناس وتدوم الناس وتخليهم في حس بيص. أيضا نطلب من الجهات المعنية أن تتحلى أيضا بالمسؤولية والوعي وأن تتحرك بشكل أكثر يعني قبل أن تستفحل القضايا وقبل أن تنتشر وقبل أن تترند، لأن الترندة هذه هي المشكلة الذي يعني أحيانا يعني ما مغززة وموجعة ومؤلمة. على كل حال فاصل قصير ونعود لاستكمال بعض القضايا أيضا الواردة في حديث سيد يحفظه الله.

0: طبعا السيد يحفظه الله أشار في كلمته اليوم إلى طبيعة العدو الصهيوني وحالته الإجرامية، وإلى طبيعة الأنظمة العربية والإسلامية، ويعني الواقع السلبي الذي القائم عليه الأنظمة العربية والإسلامية، ليس فقط في صمتها يعني وسكوتها عن ممارسات العدو، بل في مشاركتها بشكل أو بآخر مع العدو في بعض هذه الجرائم. تحدث السيد يحفظه الله عن فلسطين، وفي فلسطين تحدث عن الانتهاكات المستمرة، يعني وإحنا بنتكلم عن انتهاك المقدسات وأقدس المقدسات كتاب الله العزيز، كذلك أيضا المسجد الأقصى المبارك والتدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك والجرائم الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين. كثير من الانتهاكات التي استعرض السيد يحفظه الله بعضا منها في إطار حديثه عن الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك. في الضفة الغربية تحدث السيد يحفظه الله عن استمرار جرائم العدو وانتهاكاته الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية وكذلك حتى لكل الاتفاقيات والمعاهدات وإلى آخره. العدو يمارس الكثير من الجرائم في الضفة الغربية من الهدم وقتل المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم وتجريف أراضيهم الزراعية واستهداف كل شيء في فلسطين في الضفة الغربية، مع أن الضفة الغربية طبعا ما بش فيها حماس يعني كحركة مقاومة وفيها سلطة متبعة عميلة خائنة، لكن هذه السلطة كل يوم يقص العدو منها، ما نقولش جناح، لكن كما لو أن أمامك رأس طويل كثير كثيف الشعر لكنه بدأ يتلاشى وينتهي وأصبح في آخر يعني مراحله، والعدو كل يوم انتع شعر منه نتع مش قص، لأن القص ترجع بدلها. فهذه قضية يعني أو استمرار الانتهاكات أيضا في الضفة الغربية كما أشار السيد يحفظه الله. في غزة أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو يعني على خلاف ما كان يفترض أن يلتزم به في الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في جرائم الهدم، بينما كان يفترض أن يبدأ الإعمار بحسب الاتفاقيات، العدو مستمر في جرائمه في قطاع غزة، جرائم القتل والاستهداف للمواطنين بكل الأشكال، بينما كان يفترض وقف إطلاق النار ووقف الحرب بشكل نهائي. العدو مستمر في احتلاله لقطاع كبير وواسع جدا من قطاع غزة، بينما كان يفترض به أن ينسحب بشكل كامل من القطاع، مستمر في نقضه لكل العهود والاتفاقيات وهناك مئات الشهداء والجرحى، مستمر العدو مستمر أيضا في حصاره المطبق على قطاع غزة، وهو لا يدخل إلا ما لا يزيد عن 38% من نسبة المقطورات المتفق عليها، يعني مثلا متفقين يدخلوا 600 قاطرة يعني لا تدخل إلا 150 قاطرة أحيانا 100 قاطرة، يعني في هذا الحدود 38% هو ما يدخل إلى قطاع غزة، وهذا إمعان في استمرار الحصار. العدو مستمر أيضا في يعني وذكر السيد يحفظه الله أنه لا صوت للدول العربية والإسلامية ولا كل الناس، وقال بأن الأخبار الذي نراها في غزة ينبغي ألا تبقى وألا تكون عادية بالنسبة لنا. أشار السيد يحفظه الله إلى أن العدو مستمر في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدول العربية والإسلامية لم يحركوا ساكنا، الوسطاء والضمناء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يتحدثوا، ليس لهم صوت، والعدو مستمر في جرائمه مستمر، بل أن الدول العربية والإسلامية وبعض الدول العربية الكبرى تمارس ضغوطات هائلة وكبيرة جدا على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية لتسليم سلاحها، السلاح الذي لم يعد يعني قال هو ما عبش سلاح، القليل من السلاح والذي لا يكاد يعني يتجاوز مسألة أن يكون سلاحا شخصيا إلى آخره، وهم أحق الناس بالسلاح كما أشار السيد القائد، الفلسطينيون هم أحق الناس بالسلاح. العدو الصهيوني وهذا يعني العدو الصهيوني مثلا الآن عنده ترسانة نووية ويتذرع بأنه مهدد من الجوار وأنه كذا وأنه طيب فلسطين بلد محتل. يعني إذا كان هذا غاصب أو يعني العدو هذا اللي جاء لاحتلال فلسطين يمتلك كل أنواع السلاح بما فيها السلاح النووي مبررا ذلك بأنه تحت التهديد والخوف وحماية لنفسه وسلاح ردع. الفلسطيني الذي محتل أرضه وبلده وشعبه ومقدراته وكل شيء ألا يفترض أن تجلب إليه كل أنواع الأسلحة من قبل الدول العربية والإسلامية؟ هذا الصمت وهذه وهذا التمادي الصهيوني والأمريكي أساسه الأول والرئيسي هي وحالة الصمت والتماهي العربي والإسلامي معه. في لبنان أشار السيد يحفظه الله إلى البطولات التي صدرتها وتصدرها المقاومة اللبنانية حزب الله الجبار ومجاهدوه الأعزاء في مواجهة العدو الصهيوني. أشار السيد يحفظه الله إلى الدور الخياني الذي تقوم به السلطة العميلة في لبنان والذي يمثل الطعنة في الظهر للمقاومة اللبنانية وللشعب اللبناني، وأشار إلى أن كل ما تحقق في لبنان هو بفضل تضحيات المقاومة اللبنانية، وأن العدو الصهيوني لا يمكن أن يقدم شيئا بالمجان، وأنه لو كان العدو الصهيوني سيقدم شيء بالمجان أو أن الاستكانة للعدو الصهيوني والقبول باستباحته للأرض أو بممارساته شيئا يعني مناسبا كان بإمكانه أن يفعل ذلك في سوريا، كان يمكن للعدو أن ينسحب على سبيل المثال من سوريا، لكنه لم يفعل ذلك وهو اليوم يتوغل أكثر، والجماعات المسلحة في سوريا ليس لها أي عداء مع العدو الصهيوني ونحن نشهد بذلك كما قال السيد يحفظه الله. أشار إلى أن الرهان سيبقى على المقاومة في لبنان، وكذلك في الحديث عن المستجدات في إيران أشار السيد القائد يحفظه الله إلى أن العدو الصهيوني والأمريكيين وحتى بعض دول العالم تسعى لتضليل الرأي العام ولتضليل الحقائق. الإيرانيون يتحدثون بأنهم لا يريدون سلاحا نوويا، والعدو يستخدم هذه الذريعة كذريعة وليست حقيقة، يستخدمونها كذريعة لأنهم يريدون أن يتخلصوا ليس فقط من إيران بل من إيران ومن لبنان ومن فلسطين ومن كل شبر في العالم العربي والإسلامي فيه مقاومة ومواجهة للمشروع الصهيوني. طيب بعد أن يتخلصوا كما أشار السيد يحفظه الله المناورات والمخططات الصهيونية والقيادات الصهيونية تتحدث أيضا عن مصر وعن الأردن وعن أجزاء من السعودية، بمعنى أنه هؤلاء الذين يريدون مواجهتهم ويقدمون الذرائع لذلك إنما يواجهونهم لأنهم يرفضون هذا المشروع، وعندما يستكملوا مواجهتهم فسيستكملون أيضا تنفيذ وإقامة وقيام مشروع إسرائيل الكبرى، باعتبار أن العقبات التي كانت حائلة أمام تنفيذ هذا المشروع قد أزيلت كما يتطلع وكما يريد العدو. لكن العدو فاشل بإذن الله وسيبقى فاشل، ولن ينجح في تحقيق أي من أهدافه في العدوان على إيران ولا على لبنان ولا على فلسطين، والأحرار باقون والمقاومة باقية في مواجهة الاحتلال، والاحتلال إلى زوال مهما كانت انتصاراته أو مكاسبه المرحلية التي قد يحققها في جولة ما في منطقة ما على اتجاه ما. أشار السيد يحفظه الله إلى أن الشعب اليمني جاهز وحاضر بقوة للتفاعل مع هذه القضايا، والشعب اليمني حاضر بفعالية، والقوات المسلحة اليمنية جاهزة لكل التطورات وهي حاضرة لمواجهة كل التحديات وجاهزة لأي تطورات مستقبلية في المرحلة القادمة، وهو تأكيد على جاهزية الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية. وأشار إلى أن النشاط اليمني أو الشعبي مستمر في التعبير عن التضامن رفض الإساءة للمقدسات والتضامن مع فلسطين ولبنان وإيران ومع كل أحرار الأمة، ورفضا لمشروع إسرائيل الكبرى تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، فعاليات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والحشود المليونية، وأيضا الجميع مستمرون وحاضرون بفاعلية في هذا الميدان ومستمرون في عملنا في العمل التضامني، وأيضا القوات المسلحة، ونحن كما قال السيد يحفظه الله جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله في المرحلة القادمة. كلمة سيد يحفظه الله فيها الكثير والكثير، لكن يعني هذا فقط بعض القضايا التي استطعنا أن نتحدث عنها في إطار ما تحدث به السيد يحفظه الله، وهو سيد البلاغة والكلام والخطاب والحديث وسيد البيان سلام الله عليه في هذا الزمن. إلى جارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
1: جارح بشلي،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا مسلمي، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم وبل القرآن الكريم وبل المقدسات والأماكن العظيمة الربانية، لا أي حد قد وصلت المهزلة بكم، ولين عاد توصلوا بعد هذه الأحداث الذي بتقع قبال عيونكم، ما عاد أنتوا من مسلمين، ما هو من إسلام عندكم، واليهودي والنصراني بيتمهزل بالقرآن الكريم بكتاب الله وانتو متفرجي. تقوا الله في نفوسكم، عاد فيكم غيرة، عاد فيكم نخوة، عاد فيكم حمية، عاد انتو مسلمين، عاد المشاعر بتحرككم، اللاقض الضمير ميت خلاص، مجردي من الدين لا هذا الدرجة، قبال عيونكم بيتمهزلوا بالقرآن العظيم وانتو بتبصروا، ما هو من إسلام هذا، من تو من مسلمي. التحية للشعب اليمني على مواقفه، التحية للذي خرجوا مظاهري مستنكري غضب وسخط على ما بيقوم به اليهودي وعلى ما بيسوي وعلى ما بيفعله. قامت الغيرة، قامت النخوة، قامت الشام، إسلام مسلمين بمعنى الكلمة، خرجوا في كل ساحة في كل قرية في كل بلاد مشرارين بهذه الأفعال. ما عاد لك من قيمة، ما عاد لك من كلمة، ما عاد لك من هيبة، إذا ما بشفيك غيره على كتاب الله ما أنت من مسلم، لما أنت أمانة عليك. الله حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ولن عدد زدتوا صلوا يا مسلمين، بالله عليك الأرض ملان مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا واحد فاتح لقفه ولا يستنكر ولا يقول هذا ما يقعش هذا ما يسبرش. العلماء أين دوركم يا علماء؟ أنجوا العلماء، علماء ما هم من علماء هذا ولا يا خلق الله، فطيحوا طيحوا والناس هم العلماء، هم الساكتي أنجوا علماء الأسهر كم قد تحاكينا. أنجوا العلماء، أين دور العلماء؟ ما موقف العلماء إذا كان الناس جهلاء ودخلوا فيها في هذا العصر عصر الرفاهية والترفيه؟ باقي دور العلماء الذي هم داريه ومسؤوليتهم وعلى رقبتهم مسؤولية الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم. يا أينو دوركم يا علماء السعودية؟ يا سعودية أينو ما العلماء حقكم؟ ما سووا ما فعلوا للموقف هذا وعلى لعفك إنك عاد سكت؟ ما أنت من عالم، ما هو من دين عندك؟ قال لك هو حامي الحرمي، أينو باقي علماء المسلمين؟ ويعلم الله ما عاد نفسر، ويعلم الله ما عاد يزيد يقع بعد هذا الأفعال، ما عاد يزيد يقع قد الناس ميت يهود، ما عاد تشتي ما يزيد يقع. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. الأول إن كان يقول اطلب عمر تنظر عجب، ضاحين اطلب غرس النابة تنظر عجب العجب، كذا بيحرق القرآن، وهذا بيلقم الخنزي، وهذا بيطبع، وهذا ساكت، وهذا متفرج، وهذا بيبل للمراقص السعودية، بيبهو للمراقص، ما عبش فرونة، فرونة ما عبحت رقص وعرق لو ما يضيبوا. والإسلام والإسلام برد، من إسلام إسلام ومن ديهوت ديهوت، والقتل هذا على ما هي الذي بيقع بين اليهود والمسلمين على ما هو على هذا يبصروا. لن عاد الناس حماسهم وغيرتهم عدو مسلمين صدق بعض ظاهر الله عباقي غير أساميهم مسلمين، ما عاد إلا الاسم، ما عاد إلا الاسم، الاسم هم مسلمين لكن قال وفعل حرم ما بحاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. يا مسلمي ابصرتوا الجيل الذي عيقوم لن عيطير وكف مصيره؟ عدو مسلم ابن مسلم الله غير ابن مسلم، ما مسلم ما عبش منه. والغزو بيتي غزو الفكر والالكترونيات جديد السابر والتواصل الاجتماعي والتويتر والعجائب العجبة، وبصر ما من عمر يحرق القرآن ولا مشتو، ياي قالوا الصغير الدتيه الكبيره والكبير ما عاد لها طرف، وانتو شروا الجيل الذي عيقو لن عيطير. اتحيل لكل من وقف في المراكز الصيفيه في الدورات الصيفيه وخدم وداوم وبذل نفسه. اتحيل لكل من دفع بابنائه الى المراكز الصيفيه يعلموهم يبشروا ان به ناس مهتمي ما قديش البرم كلها لسيس ادلاي باكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل ام الحلي تكفيها الاشاره في رعايه الرحمه.
1: جارح بشليل.
0: اذا وصلنا طبعا للختام. تحيه طبعا لكم مستمعينا ومتابعينا. قبل الختام التعزية نوصلها لكل اليمنيين ولكل شعبنا اليمني العظيم في وفاة الوالد الكريم شيخ المنشدين اليمنيين الأستاذ قاسم زبيدة، أصالة عن كل الأساتذة الأعزاء، طاقم برنامج العدوان وحدنا ومختلف الإذاعات المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا رحمة الله عليه. كذلك التحية لكم في الختام لكل مستمعينا ومتابعينا. طبعا تحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران في الإشراف العام، والتحية طبعا للأستاذ أو من الأستاذ محمد قاطع من التنسيق والمتابعة، والأستاذ أحمد الصنعاني، التحية من الأستاذ عبد الله الحيفي مدير قلوبنا مش بس العدوان وحدنا.
3: أحرشتمونا
0: يديلك العافية وحفظك. تحية طبعا كذلك الأستاذ نيازي الرازحي، والتحية طبعا موصولة لقائد دفة هذا البرنامج العزيز حفظ الله الحرازي. تحية لكل زملاء الأعزاء طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، والتحية موصولة طبعا لزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخل زميل همدان الشهاري وكذلك زميل محمد غرسان والزميل أيضا محمد الشهاري، كما هي التحية لعقيد خالد الهيتار. تحية لكم أنتم دائما مستمعين ومتابعين. تحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال المؤسسة العسكرية والأمنية، تحية لكل المستمعين الرحمة والخلود، لشهدائنا شفاء لجرحانا النصر والعزة والإباء والتمكين، لمجاهدين الأبطال الخزي والعار، للمعتدين الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم المجد، لليمن المجيد يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودينا وعصم قلوب أهل ما محبين بالصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة والدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب خصوصا في هذه الأيام المباركة وهذه الليالي العظيمة التي نسأل الله أن يوفقنا لاغتنامها جميعا. لا تنسونا من خالص دعواتكم في ظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين، يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
6: مالك بتحاكي روحك؟
5: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفلا.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق إف إم،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الحاقة الآية التاسعة:
4: الكون في القرآن.
5: التراب. التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة. وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء، قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود

إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى.
1: والله تعبنا، الدول العربية وين؟ وين الدول العربية؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-4.
4: أيوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البلد البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية. عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي. نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية. برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المنكر.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: الآن تذكرت، أصوار التي ألفتها صغيرا تعود إلى ذاكرتي، كما تعود أسراب القطا إلى مخابئها عند المساء. هذه النخلات الباسقات زرعها أبي ذات يوم فسيلات صغيرة. أذكر أنني كنت أحمل إليه ماء، لكنني لا أذكر كيف ومن أين كنت آتيه بهذا الماء. يا هذه البقعة الرملية كانت مسورة ذات يوم بقصب وسعف نخيل، لا زلت أذكر ذلك. لكن ما الذي حدث؟ أين أهل هذه الدار؟ ولما أقفرت بهذا الشكل؟ أذكر الآن أنني كنت ألعب هنا مع فتاة تكبرني، لا أدري إن كانت أختي أو واحدة من فتيات الحي. يا لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها يا أمي دون أن تدري. حطمت قلوبا وأفسدت عائلة، كل ذلك من أجل إله من حجر. سحقا لفلس ونهم وأساف ونائلة، إنني أكره هذه الآلهة، الآلهة النكراء التي أوحت لأمي أن تسلخني من حضن أسرتي وتنفيني نيفا وعشرين عاما.
1: نحن على وشك المعركة يا أليس، أنت مستعد لها؟
0: إنني أتوق إليها بكل جريحة من جميعها.
1: هي معركة الفصل بيننا وبين روم على تحوم الشام.
0: سننتصر بإذن الله. انظر انظر، ما الذي يجري في معسكر الروم؟
1: إنه قائدهم يتقدم وسط الساح.
0: ومن هذا الذي بجانبه؟
1: كبير قساوستهم يبخره بمبخرة بين يديه.
0: انظر، إنه يقترب ناحية المسلمين.
1: أظنه يحمل خبرا.
2: أيها المسلمون، عودوا إلى دياركم في الجزيرة ولا تشغلوا السلاح في وجوهنا، فإنكم بذلك ستضرمون آتون نار ستحرقون فيها دون غيركم. أيها المسلمون، جئناكم بأعداد لا قبل لكم بردها، فاشترعوا الموت ولا تهاب، فإن أردتم حقن دمائكم عودوا حيث جئتم، وإن أردتم النزال فهذا نهر اليرموك سيغدو أحمر من دمائكم إن شاء الله.
0: لقد وضعنا في موقع صعب.
1: تمهل واستمر.
2: إنني أتحداكم وليبارزني أشجعكم، فإنني سأقضي عليكم الواحدة تلو الآخر.
0: انظر يا أبا ذر، لقد برز إليه أحدهم.
1: إنه مالك بن الحارث الخيل.
0: أو تعرفه؟
1: نعم، إنه واحد من أشجع فرسان العرب.
3: ما وقوفك أمام الدار أيها الفتى؟
0: مشرد يتوق إلى أهله. من تكونين؟
3: الخنساء ابنة أنيس الغفاري.
0: الخنساء ابنة أنيس الغفاري، لا أشك لحظة أنها شقيقتي، حدثتني بذلك والدتي.
3: ما بك تتمتم في سرك؟ من تكون؟
0: فتى تربطه بهذه الدار وشائج قربة.
3: أأنت من غفار؟
0: نعم.
3: وإلى من تنتسب؟
0: إلى هذه الدار.
3: ما اسمك؟
0: جنادة ابن أنيس الغفاري.
3: أتكون ابن أمي عفراء؟
0: تقدمي إلي أيتها الشقيقة التي حرمت منها 20 عاما. الحمد لله، لقد استطاع مالك بن الحارث قتل قائد الروم أمام أنظارهم.
1: البداية تنبئ عن نهايتها.
0: الروم أعداد لا تحصي،
1: قتل قائدهم يحطم من معنوياتهم.
0: لكن مالكا شكرت عينا.
1: لا تنظر وراءك، المعركة تتطلب منك النظر إلى الأمام دائما. اتق السيف بجانبك يا أنيس. الحمد لله نجوت للمرة الثانية. حاول أن تكون أكثر حذرا يا أخي، الخطر يداهمك.
0: شغلتني حمايتك والذود عنك عن كل شيء.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الروم يفرون من أمام المسلمين. الله أكبر،
0: إنهم يتجهون ناحية النهر.
1: سيكون مقبرتهم بإذن الله، سنصبغه من دمائهم إن شاء الله.
5: بك يا أبا ذر.
6: توصيني؟ المعركة لم تنتهي بعد.
5: حق لي أن أوصيك.
6: بما توصيني؟
5: أتعدني بأن تواصل البحث عن ولدي إن كتب الله لي الشهادة؟
6: لا تنع نفسك أمامي، فإنك تخذلني في حمأة المعركة.
5: أوصيتك.
6: لا تيأس، ستجده أنت إن شاء الله.
7: أمتأكدة أن والدك ذهب حاجا؟
3: أقسم يا أخي ما تفوت إلا صدقا، لقد ودعني وذهب إلى مكة.
7: طال غيابه إذن، آن له أن يعود.
3: لا تبعث قلقي من جديد.
7: السفر مضن والطريق شاق.
3: لكنك أكدت لي أنك شاهدته في منتصف الطريق وأسقيته ماء.
7: حدث هذا منذ أمد، لكن ربما حدث هذا مع رجل آخر.
3: إنها مأساة حقا أن لا تستطيع التمييز بين أبيك ورجل آخر.
7: أيكون قد عاد إلى المدينة حيث عمي أبو ذر؟
3: هذا الذي حدث في أغلب الظن. متى يلتقي الأحباء الغرباء؟
7: عم قريب اطمئني، سوف آتي بأمي متى يعود أبي. من ذا القادم نحونا؟
3: إنه زوجي سعد.
7: ومن هو ذاك الطفل الذي يحمله؟
3: بني جنادة.
7: جنادة؟ تيمنا بجدك؟
3: بل تيمنا بك. أردت بطفلي أن لا تغيب طفولتك عني مطلقة. هيا هيا، الطعام جاهز، سنجلس سويا.
5: الجرح بليغ جدا يا أخي، دعني وانطلق.
6: لا يا أنيس، لا، سوف يأتي من يحملك إلى مضارب الجرحى.
5: لا جدوى من ذلك يا أبا ذر، المنية قادمة. أو تبكي وقد انتصر المسلمون وفتحت أبواب الشام؟
6: ما كنت أتمنى لك هذا أبدا.
5: لا تتمنى لي الشهادة في سبيل الله؟
6: أتمناها لقلب مفعم بالحياة وليس لقلب مهيض الجناح.
5: ستعود إلى قلب الحياة متى وجدت ضالتي؟
6: ستجدها إن شاء الله.
5: ما همني إن رحلت دون أن أكحل عيني برؤية ولدي، المهم أن أبصرها بعينيك يا أبا ذر. إن وجدت ولدي فتدبر أمره كما تدبرت أمري، واجمعه إلى شقيقته فهي أحوج الناس إليه بعد.
6: سوف تقوم بهذه المهمة أنت.
5: شيء بعيد المنال يا أبا ذر. أوصيك بعفراء أم ولدي والمرأة التي لم أهوى سواها لتلتحق بوليدها إن لم تكن في كنف رجل آخر. أوصني بما أوصاك به رسول الله.
6: أوصيك بالصبر فإنه عنوان المؤمن.
5: زدني.
6: عليك بالعمل الصالح فإنه الزاد الذي لا يأس. ها قد أتى من يساعدني في حملك إلى مضارب الجرحى. أنيس أخي، أنيس أخي، أنيس.
8: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
9: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن،
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث ابتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستهداف.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك السرات.
5: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي. عمرك فات لهوا ونصف
1: النصف ضيعه الفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الاعزاء متابعي اذاعه افاق اف ام صوت الواي والبصيره عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الاسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا اينما كنتم، كما نرحب ايضا بضيفنا العزيز والدائم فضيله العلامه القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم،
2: ابقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820088 للاتصال وأيضا للرسائل، و7239900 أيضا للاتصال وللرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات. نعم مرحبا. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أيوة ما بالله، عندي سؤال، قلت هو يسبري ابن 5 أشهر يعني يضحوا به
2: الكبش؟
3: أيوة.
2: لا، المذهب ما بالله ما تم له عام.
3: أيوة، وزوجي يعني ما يسأل ثاني، زوجي بجلس يحرم ويطلق واصل،
2: كل ما حنت تقع طلقة.
3: أيوة، يعني بجلس يحرم ويطلق، ما نفعل ما نسفر وفعل هذه الشغلة.
2: كل ما حلف على حاجة وما فعلها تقع طلقة.
3: يلا سلام.
1: في أمال. سادة قولها النبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نكمل الرسالة ونجيب على الاتصال. مع بنات غير فاطمة، هل زوجهن قبل أو مع الوحي بناس أو بناس مشركين؟
2: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه بنات غير فاطمة عليها السلام، و منهن ثنتين كنا مع أبناء أبي لهب، وطلقوهن لأجل يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحريم المشركات هو نزل متأخر، تحريم زواج المشركين.
1: نعم. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
4: معانا سؤال.
1: تفضل.
4: هل يجوز يا شيخ أن يشكل قرآن واصل، يعني يشكلون في
2: الميكروفونات،
4: يعني
2: الميكروفونات
4: في القرية كساعة الجامعة؟
2: ما فهمت وش يعني؟
4: يعني يشكل قرآن واصل ليل ونهار، الميكروفونات كبير في القرية.
2: ليش؟
4: ها؟
2: لماذا؟
4: قال هكذا على سب انه لا يشكل هكذا واصل مريض.
2: لا ما يجوز.
4: هو يجوز يعني يجوز.
2: إذا هو مريض زيروا عالجه.
4: ها؟
2: إذا هو مريض سيروا عالجوه.
4: هو مريض، بيقول هو مريض، لكن بيشكل قرآن واصل الليل ونهار وهو شقال.
2: يشقل له هو.
4: يشقل بالميكروفونات يعني بالقرية كلها.
2: ما يجوز.
4: ما يجوز.
2: ما يجوز، وهو مستمر ليل ونهار أذى.
4: حتى يعيش ثلاثة.
2: تمام.
4: صحيح.
1: تفضل.
4: هل يجوز إننا يعني أمتلك إثناء المصاحف في البيت، يعني بقرأ من واحد ما بقرأ شيء منه؟
2: أيوة يجوز.
4: يجوز؟
2: نعم.
1: سؤال آخر.
4: شكرا.
1: في أمل. سؤال آخر. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: يا شيخ، حل ما واحد يحلف باليمين حرم ما صوت ماسي، واحد يصير رجع
2: يحلف باليمين ما هو بعدها حرام، يحلف باليمين ما هو قلتي بعدها؟
5: مثلا كما واحد يحلف يقول حرام ما يصير ويصير، ورجعت تقول والله ما يصير لو قلت لي حق الكفار، وتقول هذا حق الكفار، هل تمسك بها الكفار؟ هل جبتيها خير ولا تاكل ولا؟
2: لا ما بش تاكلها لها ضروري توزع الكفارة لعشرة مساكين.
5: الكفارة
2: الواحدة ضروري تتوزع لعشرة مساكين.
5: واحد عندنا
2: دراسة ايش
5: متزوج بثنتين
2: ايه
5: وبعد واحد معها تلفون ما بش الحقيقة الأولة خصمت فيها والثانية يعني خالج لها معها خسى تلفون أنا عليه عن زوجهم أبو تطلع على أبه وبناته
2: وهو مانع لهن من التلفونات كلهن ها
5: ماشي الثانية معها تلفون والأولى ما عرفش يزيلها تلفون من مرة
2: ورجع من هذي معها تلفون بسر
5: فالحين اللي معها تلفون الآخر هذي الزوج بها الآخر والأولى ما بتعلهاش تلفون
2: وإيش السؤال؟
5: ها؟
2: إيش السؤال؟
5: أنا قلت لك واحد متزوج بثنتين.
2: قد سمعت القصة لكن إيش المسألة؟ إيش الذي تشتد سألين منه؟
5: هذا التلفون هذاك ما بشو معاه خسر تلفون هو حرام؟
2: نعم مش هو حرام.
5: تمام.
6: سؤال آخر.
5: سريع تمر. بعدين أخي لقاهم في الحج يعني بالبلد وأنا عاملهم إذا عشان ضح غير الشنطة حقهم. سأل ما عاد حس قال لهم بالشنطة. كم تبي كفارة؟
2: إذا يأس يتصدق بقيمتها على نية صاحبها.
5: يعني كم تبي ضرب؟
2: قيمتها.
5: قيمتها؟
2: أيه.
5: اللي معها دواء ما يحسمن وما بسباس ما كل شيء داخله.
2: إيش؟
5: معها دواء المقاضي داخله يا بسباس حسمن وكل شيء داخله جلس على ما
2: هذا الشنطة الذي لقيوها وما هم دارين حق من هي
5: أيوة.
2: إذا يأسوا من صاحبها يتصدقوا بقيمتها
5: يتصدقوا بقيمتها كم ما كان كم ما ادينا
2: كم ما اديتوا
5: تمام أخوتي قد نفقوا بالسعودي وعد احنا قلنا نتكرر دفض ما نشي نسألهم وقال لك الله بيسرع تمر لا عاد يصلح يعني لا يجي عند القراش عند خساعة القراش وقالوا نجاسه
2: ايش
5: اللي قالوا يسرع تمر
2: ماله
5: يعني يجي عند البقر
2: عندما يرجع
5: أي واحد ما يرجع من الله أمره
2: الله يصير عين مشتى
5: ها
2: يصير عين ما يشتي
5: يعني إيش ما يقولوا خساعة البقر هي نجس ولا
2: لا لا مشو نجس ولا هو صدق
5: والله خير
6: في أمان الله
5: مع السلامة
6: سؤال مرحبا
7: سؤال
6: السلام
7: مساء الخير
6: حياكم الله
7: الله يحييك الله قلت معنا أستاذ أسيس ذهبي الله يرحم عدو مصير الله مفعل لي الأرض بذهبي
2: فعل ما؟
6: فعل إيش؟
7: فعل الأرض حقدي وقيت ذهبي مفعل لي بحق يزها
2: أها
7: بديها عني ثلاث سنة من شن عمل فيها
6: وإيش؟ بعدين إيش؟ ليش 30 سنة من عند إيش؟
7: الحين
6: جاي
7: تبدأ
2: في رمضان تيالي فتاة وذل حين أبيت وفاة في رمضان تيالي فتاة وذل حين خطوة يبشمر والدك منك في حياته فالبيع صحيح ولا لهم أي حق
7: قلت بصنا يا أخي قلتها هي قلتها أنت شايفة دي محمد وابي مفصل فيها وشه قلتك أبدا ما معك لا قيمة ذهبك وخوفتك من بعد يا الآن
2: مش هو صدق
7: يا الله سلام الله سلامك الآن
6: في أمان الله
7: يلا مع السلامة
6: مع السلامة ذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و 7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين نعم رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة أن تدخل مسجد للنساء وهي حائض للضرورة وما حكم من تدخل
2: لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد سواء كان مسجد نساء أو مسجد رجال ما دام مبني على أساس أنه مسجد وموضوع للصلاة فلا يجوز لها دخول في أي حال من الأحوال حتى تطهر
6: واللي دخلت إيش حكمها؟
2: ت... تتوب إلى الله عز وجل، ارتكب الذنب وعليها التوبة.
6: نعم. اتصال مرحبا. نعم تفضل.
8: أنا أتكلم في النوم، أما أتكلم في النوم شهر هم جادة.
2: هل ماذا؟ يعني إذا احتلم الإنسان وهو نائم فإذا خرج منه مني فعليه أن يغتسل، واضح؟
6: سؤال آخر.
8: والنسيان حمص لي وأنت ما في بلا وضوء هل جاهز؟
2: لا ما يجوز.
8: والخطى بعد الجمال هل يستحق الوضوء؟
2: إيش؟
8: الخطى بعد الجمال يستحق الوضوء؟
6: الإيش؟
8: الخطأ باب الجمال، المشي باب الجمال يستحق الوضوء.
2: وش الخطأ باب الجمال؟ وش يعني؟
8: لا يقول إنه اللي يخطي باب الجمال يستحق الوضوء، أما تصلي
2: حين يركب فوق الجمال أو وش قصدك؟
8: أيوة.
6: إيش إيش يعني بيخطى فوق وبيطلع فوق ولا إيش ما هو؟
8: ياخذ لي همة تمشي.
6: تمشي مع جم مع جمل تقود جمل.
8: أنا كتباد يفسخ الوضوء أما تصلي؟
2: لا ما يفسخ الوضوء.
6: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. يا مرحبا.
9: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
9: واحد بدل حكاهم محصب يعني يا شيخ بتقول ما بلا تزوج به، هل يصلح يتزوج به؟
2: لا ما يصلح.
9: يعني بتقول هي ماشي تتزوج إلا بتلاحقه واصل
2: بتلاحقه؟
9: أيوة شي ما تتزوج إلا ده
2: يصير صلاة دكتور نفسي ويدي له إبر وإن شاء الله ما عادي بزر من صبيان ولا شي.
9: يلا يا الشيخ بعض الباء الدورة يعني لو ما تجيك أسبوع بعضهم بعضهم يصلي لو ما قد خرجتني شطارة البيضة هل يصلح تصلي؟
2: إذا قد نقيت من الدم فنعم يجوز لها أن تصلي.
9: أصبع تخبط فيها
2: ها؟
9: ذات حين طيرها وذات حين ما بيش وهو قدفت على سبوع
2: متى ما مشي مشي مشي ضروري الطهرة إذا قد نقيت من الدم فتصلي.
9: تمام
6: في أمال. سؤال مرحبا. نعم
10: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي أمي ما برت الدار وإذا حاجة إذا سبرت سبرت تديها أختي.
2: نذرت بايش؟
10: نذرت
2: لمن؟
10: لحاجة إذا سافرت.
2: نذرت بماء لمن؟ للفقراء ولا لمن؟
10: بحال باقبة لأي واحد
2: سابر. أيوة إيش صبر تديها لأختك
10: يا أخي
6: يا مالا. اتصال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. اتصال آخر مرحبا. نعم
2: الله يعافيك.
6: ارفع صوتك تفضل.
11: الجمعة مباركة.
6: الجميع
11: معنا حفرية في وسط قبصي.
2: وسط واش؟
11: وسط قبصي حفروها الولي وفعل السبي.
2: تمام غلق الرادي
11: فعل السبي.
2: ايوه
11: بعد ما فعل السبي
2: تفعلوا هاش؟
11: نقول ليه ما بالحين تفعل النقل بدل
2: العصبي. تفعلوه ما صوتك بعيد ما مدري وش بتقول.
11: تفعل النقلية هو اللي جايز.
2: ما فهمت وش يعني
6: ما نقلية.
11: ما نسكب لنا ومن الجواز ونضل عنا ضلع. والجات والعناد مستغرب.
2: ها أنتوا حقكم الخاص.
11: لا حق وفعلوها الأولين في سبيل.
2: فعلوها الأولين سبيل والذي يستعملوها الآن منهم.
11: احنا جداد جي نفعله وانه على نقل
2: هم فعلوا السبيل للقرية.
11: لا على بلال الزراعة.
2: فعلوا السبيل للزراعة.
11: ايوه
2: ما بش سبيل للزراعة.
11: لا نستخدم احنا
2: يا اخي قوة ذا الحين الاولين فعلوا السبيل لمن؟
11: فعلوا السبيل هذا بغل المواشي للغنم للبقر.
2: ما بالله دولكم غيره
11: نخلص ضروري ما نحتاجش.
2: ايوه
11: عاد سؤال اخر لو سمحت.
2: تفضل.
11: الذر اكثر هم حتى يجرم حتى الجيس.
2: الما؟
11: ذر حمري جاي.
2: مالهم؟
11: في جنف الطيجان حق البيوت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
11: ما هو السر؟
2: لا أدري.
11: يلا شكرا لك
2: يا مالا.
6: اتصال. نعم مرحبا.
12: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
12: اليقطين شو اليقطين؟ هل هو الدب هذاك اللي يجي مدور على رقبة؟
2: ايه.
12: ولا الدب هذاك اللي يجي طويل مخطط؟
2: الدب الكبار ذاك
12: اللي يجي مع رقبة.
2: الذي يجي ما؟
12: مع رقبة.
2: لا الكبير الكبير ذاك الكبير الذي هو مثل البطيخ.
12: هذا يجي البطيخ هذا يجي الحمام الطويل هذا.
2: ايه.
12: يعني مش اللي مع الدبور مع رقبة.
2: والله ما ندري ما هو الرقبة. المهم الدباء أو الدباء الذي بيسموه الدباء هذا الحين بيسموه هو البطيخ.
12: ما يعني تفضل تقول كذا من طالع.
6: سؤال آخر؟
12: سؤال آخر. ولقد كتب بلاد الزمور بعد الفرقان أن الأرض يرفع عدد الصالحين.
2: والله بدري ما تقول.
12: ها؟
6: إيش هو؟
2: ولقد كتبنا في الذكري. ولقد كتبنا
12: في الزمور بعد الذكري. أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
2: لقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
6: إيش السؤال؟
12: إيش تفسيرها؟
2: تفسيرها أن الأرض سيرثها الطيبون.
12: الطيبون.
2: أيوة.
12: أشكر.
6: في أمان. سؤال مرحبا.
13: ألو.
6: نعم.
13: السلام عليكم أستاذ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
13: جمعة مباركة.
2: الجميع.
13: يمكن نسأل.
2: ألو.
13: معنا هذه باع يعني مساحات لبن من الأرض. سمعت. الواحد يعني باع صحيح.
2: سواء.
13: وأخي الأكبر موجود. وأنا كنت ما شيء موجود لما بعدين كنت مقترب رجعت من الغربة وبعدين جيت خارج اللبن هذه يعني اشتريتها شراء.
2: أيوه.
13: على قيد الحياة. سمعت. وبي على قيد الحياة وعندما توصي بي أوصى إن الابن الذي خارجها ولدي فلان فلان صارت من كلك كونه اشتريها من جيبها الخاصة. هل الوصية صحيحة ولا باطلة؟
2: ما يحتاج وصية ما دم شريتها بشراء صحيح ومعك عليها بصيرة ما يحتاج شيء.
13: بس إنه ما يرجع ولا لا عملوا لي لا رجع ولا صداع. ما ترجع لي البصيرة الشراء حقه.
2: رجعوا لك البصيرة حق أبوك.
13: أيوة دي دعالة يعني.
2: ولا معك شهود على الشراء.
13: لا أرجعوا لي البصيرة والشهود يعني جدوى بي.
2: معك شهود على الشراء.
13: لا بعنا ده وفية حق لي.
2: أنت حين اشتريت ما معك شهود على الشراء
13: إلا اللام موجودي.
2: خلاص سابر.
13: يعني الوصية صحيحة؟
2: لا البيع صحيح.
13: حبيبي هو صحيح بس أنا جيت
2: من الغربة. يا أخي ويش يصير لك أبوك بحقك قدو حقك ما دام البيع الذي شريت أنت قدو صحيح خلاص الأرض حقك.
13: أيوة بس قالوا اشتري بودي ورقة ارجع ولا اصدع.
2: ولا شيء ورقة شراء أنت اشتريتها ما دام معك عليك معك شهود خليهم يكتبوا شهادتهم والأرض حقك.
13: أيوة والله ما
6: يا مالا. سؤال مرحبا.
14: ألو مساء الخير.
6: مساء النور.
14: ممكن في الشيخ عبد الله.
6: تفضلوا.
14: يا شيخ في واحد نظرت بحبة جنيك إن إذا تحقق لها هذا الشيء إني بتدخي إحنا تحقق لها هذا الشيء يعني ويسبر له له
2: تديها لمن؟
14: له يعني لماما
2: أم وأبو من؟
14: لما
2: أبا
14: هي
2: الذي
14: نظرت هذا
2: الشيء. إذا على حسب نيتها وقت النذر لمن نذرت.
14: فإذا يعني ما نظرتش لمن جدت نظرت أني جدت مع يعني ما
2: تكلمت يعني ضروري كان معها نية. إذا كان قصدها الفقراء وأبوها وأمها فقيران في جوز أن تعطيهم.
14: نعم طيب سؤال
2: آخر. تفضلوا.
14: في واحدة يعني زوجها في الغربة وأغوص عن مرته انتبهها يعني تشتيش المرأة وقت فيها وطيح عليها ويبهيش هذي عقيدة ترجع عنه وحرم عليه.
2: وحدها زوجها في الغربة وهي جالسة عند أبوه والباقي ما عدرت معه
14: يعني هي جالسة عند أبوه وهو يتسأل عنها يسمتها ويتسأل
2: ما بتفعل بلا ما يصيح عليها
14: يعني بيتعطى بعضر
2: ها؟
14: بيتعطى بعضر
2: تبصر ما هي الحاجات الذي بتغثيه وتبطلها وعيزده بإذن الله عز وجل
14: يعني هي جسد بسرها زوجها في الله يرسلها أي شيء كل
2: شيء
14: يعني
2: أيوه فالمفروض أنها إذا رسلها ما تخفيه ولا تديه للكل ما دام عادها عندهم
14: أيوه وسأل آخر يا شيخ
2: تفضلوا
14: يعني في واحد يستيق تمثل لزوج يعني
2: ما دريت ما هو
14: أي
2: هذا اللي ما قلتي
14: في واحد يستيق تمثل لزوج يعني هو حرام علي
2: ما دريت وش بتقول تدري وش بتقول يا محمد هذا اللي ما بتقولي
14: في واحدة يستيقها يخطبها يزوجها يعني حرام
2: لا ما يجوز لا يصح عقد النكاح إلا برضاها
14: يعني إذا مشي
2: موافقة
14: ما يصح الزواج
6: في أمل نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228288 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل اتصال مرحبا اتفضل نعم اتصال آخر مرحبا السلام ورحمة الله
15: شنو سأل؟
6: تفضل
15: يا أستاذ إذا الحين واحد يصلي وما درنا يعني ما تقول كم قبل ما يسلم ما درى كم يربع الله خمس كيف يفعل؟
2: إذا ما تأكد كم هي في عيد الصلاة
15: يعني ما أقوم شو قلت في التشاهد أقوم أزيد واحدة
2: إذا هو متأكد أنها ثلاثة وفي حاجة يزيد الرابعة في قم وإذا ما عدر كم هي في عيد الصلاة
15: وإذا الآن هذا السؤال الثاني معانا واحدة زوجها مثل ما تقول محفوظ
2: ماله؟
15: محفوظ مجنون
2: مجنون
15: أيوه يعني قلنا من سنة أربع منه وش نطلقها هل يعني نخلع عن المحكمة يكبر؟
2: ما بالله من المحكمة
15: يعني أبي الله خلق من المحكمة
2: بس
15: والله
2: شكرا
6: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
16: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة
6: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حياكم الله سيدي من جديد
2: أبقاكم الله
6: كما نذكر من جديد مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7228288 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين اتصال مرحبا يا مرحبا
17: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
17: كيف حالكم
6: حياكم الله
17: عندنا سؤال للشيخ
6: تفضل
17: يا شيخ كنت بواحد يعني عليه قضاء يوم من رمضان الماضي قضاء يوم الوقفة حق رمضان الذي مضى الذي مشى يعني يوم الشك هل يصح ولا يعيد
2: لا يصح
17: يصح
2: ايوه ما دام ما قد احد على ان رمضان سالم
6: في امان سالم مرحبا
18: الو
6: نعم
18: مساك الله بالخير يا شيخ ويحفظك الله ويحفظك كامل لا حول يموت يعني ولا صلى ولا صام وينهب ويسلب وتوصي ولا يصلي ولا صام ولا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى
2: يا جهنم رحبي
18: يا جهنم رحبي تبع اليهود والنصارى الله يحفظك
6: في امان
18: سيد اصبح على خير
6: صار مرحبا انقطع الاتصال نعم اتصال اخر مرحبا
19: الله عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
19: كيف حال الشيخ؟
2: الله يعافيك.
19: هذا في معنى سؤالي.
2: تفضلوا.
19: الأول، هل التحريم في الغناء هو الأبيات الشعرية أم الموسيقى؟
2: لا لا للأبيات الشعرية ولا للموسيقى، بل التحريم للغنة الذي هو مجموع من الاثنين زيادة اللحن.
19: فالأبريكات هؤلاء يجب يفعلوهم فيهم موسيقى وكذا.
2: الأفضل أن الإنسان ما يسمعهم، لكن ما بين أرى تحريمهم.
19: السؤال الثاني يا سيدي، مثلا عندما يجي ويقولوا الإجماع هو اتفاق المجتهدين العدول من أمة آل محمد،
2: ما جي من أمة آل محمد، من أمة محمد،
19: يعني من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. تمام.
19: السؤال أنه مثلا أصحابنا بيعتبروا أنه المشبهة والمجبرة هم من فساد تأويل وكفر تأويل، ما هم عدول.
2: صحيح.
19: ما عاد عيب قالنا لا مثلا إجماع آل محمد، ما عاد عيب قال في إجماع الأمة.
2: باقي الفقهاء مش كلهم مجبره ومشبهه، باقي الأمة، باقي علماء مش لا مجبره ولا مشبهه.
19: تدي بيحصر ويقول ما بلا الإجماع، ما بلا إجماع آل محمد وفي عدهم غيرهم ما أعرف.
2: الإجماع إجماع آل محمد هو إجماع آل محمد هو إجماع من دون شيعتهم، هو إجماع الأدلة عليه قوية وكثيرة ومتظاهرة ومتظافرة على إجماع أهل البيت عليهم السلام. فإذا أجمعوا على شيء بدأ الأمة تجمع ولا لا، فقد إجماعهم حق.
19: سوا لا أحسن الله إليك.
6: في أمان الله. سؤال، مرحبا.
20: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
20: معي سؤال يا شيخ.
2: تفضلوا.
20: الذي يعني يا شيخ يشجر علمه،
2: الذي ماذا؟ يشجر
20: حواجبه، هل يجوز؟
2: شوفوا، أنا التشجير كنت بنا أقول تمام جائز ما فيه إشكال، لكن بعد ما أبصرت ما بيفعل بعض النساء، يعني يجعل الوجه يورم ولا يحدث فيه مثل الجروع ولا نحوها من الأضرار، فهو لا يجوز. وإن كان طبيعي إنما هو صبغة للشعر الخفيف بحيث يحوله إلى مثل لون الوجه فلا مانع.
20: ممكن سؤال آخر؟
2: تفضلوا.
20: واحدة كانت تسارق على غاز.
2: أها.
20: ولقيت دبتين غاز.
2: إيش؟
20: وبزتهن.
2: ما حد بيلقى في المساربة.
6: ودبتين.
2: يعني بزتهن.
20: ما كان بيجي حد عندها.
2: ترجعهن وتبحث عن صاحبهن إلى أن تيأس من صاحبهن وتتصدق بقيمتهن على نيته.
20: بعد ما لقيتهم
6: ورجع خرجهم
20: من
6: قيمتهم
20: على
6: نيته،
20: فهل يجوز؟
6: نعم.
20: الله
6: يسلم. يا مال، مرحبا. يا مرحبا.
21: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
21: يا شيخ،
6: أسألك
21: لو سمحت.
2: تفضلوا.
21: أنا دائما أقرأ سورة ياسين يوميا.
2: ضخم.
21: ولما تجيها الدورة أنسى تماما إني كانت حيلي.
2: لما تجي الدورة ما؟
21: لما تجيني الدورة بنقرأ سورة ياسين أنساها، أنسى إني تجيني الدورة، ما أذكر إلا قد أنا صمت أو في بدايتها أو قد كملتها وعدة مرات، مش واحدة. ما أدريش كيف أفعل، يعني هو حرم علي.
2: لا تنسي، تايلش أي حاجة تذكرش، لا تنسي وخلاص.
21: أنا أول
2: مرة. الذي هو ناسي مش هو بالعاني، ما على شيء.
21: لا والله ما هو بالعاني، إنه دائما أنسى، حتى لما أرقد أنا دائما.
2: لكن خلي حاجة تذكرش، تالش حاجة تذكرش.
21: بس إن شاء الله ما فيش حاجة علي.
2: لا، لكن اهتمي بهذه، يكون بحاجة تذكرش لأجل لا تقرأي القرآن وأنت حائض.
21: بس والله العظيم أنا لا بنسى، أنا دائما أقرأ هذا، ما أقرأش ما
2: أقرأ. نعم.
6: في أمان. سلام، مرحبا.
22: السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: كيف حالكم يا شيخ؟
2: الله يعافيك.
18: وجمعكم مباركة.
2: على الجميع إن شاء الله.
18: يا شيخ هذا دخل كلب للصوت حق الجامع.
2: أيوه. اللهم صل على محمد وعلى آله.
18: قمت أضربه من الصحة هذا ورجمت بحجر هكذا بجدة وقعدت في راسي ومحت.
2: ما شاء الله قذيفة.
18: علي ذنب؟
2: لا ما عليك شيء لأن المفروض حاجة ما تقتل.
18: وخرج الدم حقه لابس الصوح وغسلناه ونزل البريش.
2: ما شاء الله والقسم. والبريكة كم فيها؟
18: كبيرة هي موانع.
2: إذا ما فيها إلا قليل فنزحوها.
18: ما فيها ما الحمد لله ما ونظر هذه حلاليهم الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
18: ما بيش علي أذان؟
2: لا لكن لا إذا أنت عارف أن المرجام هذا يقتل ولا قريب من القتل فعليك التوبة.
6: مش داري إنه.
2: ها؟
18: مش شو بقصد؟
2: أنا إذا أنت عارف إن المراجيم حقك مثل الرصاص بتقتل فأيوة إذا عليك ذنب وإنه مرجام عادي فلا ما عليك شيء.
18: مشو بقصد إن أنا أقتل ولا ذي ما بلا أطلب
6: بيكلمك وأنت تخبر. نعم سؤال آخر.
18: السلام عليكم.
6: في أمان الله. سؤال مرحبا.
0: ألو.
6: نعم
0: ما رأيك من جاهد تتعوّن بأمه وما يطعي خطه وتقول غدلي لشي ولا وما يطعي وما عاد أقدر وحيله
2: ما أنا داري وش الشيء ذي بتقول له يعني إذا هو الحاجة المعتادة بين الناس أن الولد يخدم أمه بها فما ينبغي له أنه يتركها وأنها بتسلط عليه يعني هكذا تقلقه بحاجات ما هي في حاجتها ولا شيء ينبغي انها لا تحملها يعني ينبغي للوالد انه يعين ولده على البر لكن اذا هو يعني بيترك حاجات تنفع امه والعادة ان الناس بيستخدموا هذا الحاجات ويخدموا امهم بها فهو تقصير في امه ولا يجوز له
0: وحرام عليها يعني هم الواحد حرام عليها هو يمين ولا لا
2: الا
0: هو يمين؟
2: إذا قال حرام علي لا أكل أيوة في إذا أكل يا بكفارة يمين
0: يا الله شكرا
6: سلام الله
0: لا قال حرام
6: علي صار مرحبا
18: مرحبا
6: سنور
18: كيف حالك سيدي؟
2: حياكم الله
18: هل يجوز الصيام في العشر ولا ما يجوز؟
2: الصيام العشر يعني فضيلة فضيلة من الفضائل ما من أيام أحب إلى الله
6: اسمع اسمع
18: بيانت بها الجوامع على ما يجد
6: كيف؟
18: بها جامع وبها جنبه وبجربة وفي البعض بيانت بها تبع الجامع هل يجوز؟
2: لا ما يجوز هي تبع الجامع الجربة؟
18: لا هو قد وصل في وسط الجريعة ما
2: لا لا ما يجوز ما يجوز
18: هل يجوز على ما يجوز؟
2: لا ما يجوز
18: ما يجوز
2: لا
18: يا والله ما
6: في أمان الله سار مرحبا
3: مساء الخير
6: مساء النور
3: معنا ثنتين بنات عزبت عطرًا جايز يخرجن بها الشارع
2: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات يعني ما فيهن عطر والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لا تدق برجلها حتى ما يبين في رجلها خلخال وهم غطى فظهور العطر بالأولى والأحرى
3: شكرا لك يا شيخ والله وهذا المثلج وهذا المثلج عن زيد النحر الجائز ولا حرام
2: ماذا؟
3: المثلج هذا عن زيد النحر المثلج في وجههن
2: لا مش حرام
6: إذا ما يخرجين
2: مش حرام ما دام ما بلبت مكياج لوجهها ما بش حرام
3: بس المخرج في الأنسات والله
2: إذا هم بين نسوان في جوز
3: وفي المجابرة العادية
2: إذا هم بين نسوان في جوز
3: شكرا لك يا حبيبي
6: في أمان الله سؤال مرحبا مساء النور
22: جاسم نصلي صلاة شهر الله
2: تفضلوا
1: وانا في منطقه عني لحالي حوالي من 5 شهور يعني بدي اصلي كل فرض لحالي.
2: ايوه
1: في كل فرض ليل ونهار وانا بدي اصلي لحالي.
2: ايوه وش المطلوب؟
1: وهل الفعل يعني الفجر بيت اروح البيت اتاخر او بتتقدم 4:30 احيانا واحيانا 4؟
2: يعني انت في منطقه ما انت حول احياء ولا حول اموات ولا بتسمع اذان ولا
1: يعني
2: شيء؟
1: لا يعني لا اسمع لا اسمع اذان ولا اسمع شيء.
2: عين الجهه جهه الشرق متى ما طلع الفجر صلي.
1: لا يعني قدرت اصلي بيت قفلت الجوال 4:30 4
2: ما ينفع ضروري تبصر الفجر متى ما طلع لانه بيختلف ما بيجلس الفجر على وقت واحد متى ما طلع الفجر الذي هو الضوء المنتشر من جهة الشمال إلى جهة الجنوب صلي.
1: يعني الصلاة الصحيحة إذا بيت صلي ليل ونهار لوحدي.
2: إذا ما معك أحد ما تفعل أيها أحد لا صلي مع الجماعة.
1: أكيد أنا لحالي من حوالي 5 شهور.
2: نعم
1: شكرا لكم
6: في أمان الله. سلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك؟
2: الله يعافيك.
4: ما كان يعطيني شيء سؤال سؤال
2: توكل على الله.
4: مثلا يا أخي الخطيب بعد ما يختطب ويصلوا جمعة يرجعوا يفعلوا العصر مباشرة بعد يصلوا يصح؟
2: يجوز لأصحاب الأعذار
4: رابخين ترى
2: ولا بعض العلماء بيجيز الجمع حتى لو ما بش عذر لكن هذا هو المذهب الذي ما بيجيز إلا لأصحاب الأعذار
4: يعني طبيعي.
2: ما أنت سمعت الجواب سواء ولا لا عيده؟
4: قلت يعني طبيعي ولا لا؟
2: ما هو طبيعي إذا الحين قلت لك المذهب إن إذا واحد مع عذر يجوز له وإذا ليس مع عذر فلا يجوز له وهناك من العلماء من يجيز الجمع حتى بدون عذر واضح؟
4: لا واضح
6: في أمان الله. سلام مرحبا.
5: السلام عليكم
6: ورحمة الله على الجميع تفضل.
2: الله يعافيك.
5: ما بقى مش نسأل سؤال لحد تعذر في هذا الوقت يجيب الهواء
2: لحد ما؟
5: فعل في مر هذا الوقت
2: فعل في مر هذا الوقت ما؟
5: بير بير
2: بير
5: ولا كمد على الجامع
2: يعيد كلها على الجامع
5: كلها على الجامع
6: يعني استعجل ايه.
2: يبز أجرته ويبز حاجته والباقي يحسبه للجامع سبابي إلا الجامع يبز أجرة الحفر يبز أجرة الحفر وبعدها يجل الماء من الجامع يشتري
5: الله عليك
2: تمام
6: في أمان الله. سأل مرحبا.
23: ألو
6: نعم
23: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
23: جمعة مباركة
6: الجميع.
23: تفضل يا قاضي عبد الله.
2: الله يعافيك.
23: صلينا عشاء والإمام ذكر عبد العفايز بسجد سجد واحدة بقول سبحان الله وقع طوال الركعة الرابع وسلم هل صلاتنا صحيحة أم نعيدها؟
2: لا باطلة عيدها.
23: عيدها؟
2: أيوه.
23: الله سلام بارك الله فيك.
6: جمال استقبل آخر اتصال مرحبا.
24: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
24: كيف حالكم؟
6: حياكم الله.
24: ممكن سؤال الشيخ؟
6: تفضلوا.
24: هل يجوز الجماع بعد ظهر المرأة من الحيض قبل الاغتسال؟
2: لا لا يجوز حرام لا بد أن تغتسل.
24: شكرا لكم.
6: في أمان. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات نعتذر عما لم نستقبل اتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول هل يجوز صيام العشر وعليه قضاء وبعد العيد أصوم القضاء الذي عليه؟
2: به رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
6: هل الأضحية واجبة؟
2: الأضحية السنة مؤكدة عندنا وهي في بعض المذاهب واجبة.
6: كيف صلاة العيد للمرأة تصلي بمفردها أو جماعة؟
2: فرادة وإن شاءت تصليها جماعة في جوز.
6: نعم. هل يجوز للنفاسة الاستماع للقرآن سماعا؟
2: يجوز للنفاسة والحائض والجنوب الاستماع للقرآن بلا مانع إنما الممنوع هو قراءة القرآن.
6: ما الحكم في الزوجة يعطيها زوجها فلوس صرفها لها ولأولادها ويحدد لها 2000 لليوم الواحد ويتصرف ألف وألف تخبيه وتديه لأبوها مساعدة لأنه فقير.
2: ما يجوز لها.
6: نعم. بسالة تقول أيضا هل يجوز الوضوء بغير الدعاء؟
2: نعم يصح الوضوء من دون دعاء، ولكن الدعاء فيها أجر إذا فعلها الإنسان.
6: معي كبش أضحية الآن نهاية شهر ذي القعدة، ابن 5 أشهر، هل تصح الأضحية؟
2: المذهب أنه لا يصح إلا الجذع، والجذع من الضان ما تم له سنة.
6: نعم. الدعاء الميت بعد كل صلاة يوصل للوالدين؟
2: بإذن الله عز وجل، قد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من جملتها قال أول ولد صالح يدعو له.
6: ما حكم الشخص الذي يخطب في المسجد وهو بين أهله بين أهل بيته لا يتعامل معهم إلا بالشتائم والتجريح؟
2: ينبغي أنهم يغيروا بخطيب صالح.
6: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
2: لحم الإبل ليس من منقضات الوضوء، إنما الرواية الذي وردت أنه يتوضى واحد بعده هو أنه يغسل يديه ويتمضمض ويتمضمض.
6: نعم. هل يجوز أن أصلي في البيت والجامع قريب من بيتي؟
2: لا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة في الجامع وهو قريب منه.
6: نعم. هل يجوز صلاة الفجر من دون أن تدعي فيها دعاء القنوت؟
2: الدعاء القنوت في الفجر سنة، فإذا تركه الإنسان وجب عليه سجود السهو.
6: هل يجوز أخذ الحطب المرزم بالحجار؟
2: لا ما يجوز.
6: اللحم الأرنب حلال أم حرام؟
2: بل حلال.
6: كم الزكاة على المليون؟
2: 25,000.
6: آخر رسالة نقرأ، لدينا مسجد للنساء وهم ملحق تابع المسجد الرجال ولا يوجد فيه قبلة، فهل هو مسجد أم لا؟
2: لا نعم هو مسجد، ما دام أنه وضع للصلاة فهو مسجد، وكان المسجد مسجد لا يشترط فيه المحراب.
6: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم هي كثيرة، وأيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم
2: وإليكم،
6: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء، تقبلوا خلص التحية مني محمد يحيى الصومري من إخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، أهو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهواء؟
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن

الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك. وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

وقفنا بالأمس عند قوله تعالى ما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني ليس هناك شيء حملهم على النقمة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم ورسوله. والمفروض أنهم بدل أن يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان قابلوه بالسوء والبهتان والطعن في النبي والإتيان بكلمة الكفر والكيد والدس على الإسلام والمسلمين. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا فتح لهم باب التوبة رغم ما قد حدث منهم إلا أن الله تعالى فتح لهم باب التوبة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يكو أصلها يكون، أصلها يكون، لما جاءت يكون في جواب الشرط جزمت فصارت يكون، سكنت النون وقبلها واو ساكنة، فإذا التقى ساكنا وأحدهما حرف علة يحذف حرف العلة فصارت مه يكون، ثم حذفت النون تخفيفا فصار فيها كم دحين يكون عدة حذوفات، حذف الضمة ثم حذف الواو ثم حذف النون واضح ما، فصارت يكو سواء. ولم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ولم أكو بدعاء ربي شقيا، ما لم أكو أصلا أكون. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يكو يعني يكن، واضح ماشي، يكو خيرا لهم يعني توبتهم ستكون خيرا لهم، تعقبهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فإن يتولوا ويعرضوا ولم يتوبوا ولم يرجعوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الذي في الدنيا هو ذلك الخزي الذي دائما ما يلاحق المنافقين، مثلا قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فعندما المنافق يبصر الأمور قد تغيرت، المنصب الذي كان فيه نكع من يده فلت وجاء واحد بدله، والفلوس الذي كانت الامتيازات حقه في الفلوس والدم ما عبه، وصاحب الأمر أنه قد وغيره، والمهم يتجرعها غصص يومية يوميا، هذا عذاب في المه، لا أجد أخطاء خطا أكثر من ذلك شده هو الحبس والنفي، الأسر هذا والحبس اللي ذكروا والنفي عذاب، هذا عذاب المه، يعني خزي في الدنيا وتقلبات واضطرابات نفسية وضيق صدر، والمهم حياة. ومن كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة المه، هذا العيشة الضنكة بالنسبة للمنافق، يقنبر يعني يجلس دائما ما ينظر إلى ما في أيدي الناس، ما فعله ما ينظر إلى عمله وبسر عمله وخط طريقه بعد حاله، إلا حس عند الناس ما سووا ما فعلوا ما سبروا ما تركوا، والأمر ما عبش في يده قرار، ويقنبره أصحابه في التكي هنيك ولا في التيمة هنيك ولا في المكان الفلاني، طعن وغمز وهمز ولمز في مرض مرض قدو مرض. هذا العذاب الذي يصاب به في الدنيا إذا زد تورط بإحداثيات ولا بقات ولا بسفك دماء ونحو ذلك أخذ بجريرته، وهذا نوع أيضا من العذاب الذي في الدنيا، فإنه يقتل إذا كان قاتلا أو شارك في قتل المؤمن، واضح وماشي سواء. قال وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعني لا يكفيهم ما قد أصابهم في الدنيا من عذاب، بل ما ادخر الله تعالى لهم من عذاب يوم القيامة باق على ما هو لم ينقص منه شيئا شيء. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس هناك من ينصرهم ولا من يعينهم، سواء من يتولى أمرهم يقول خلاص هذا بس لهذا المره ولا اتركوه ولا شيء، هذا في الدلالة على أن الباري يعني يصرف قلوب الناس عن محبتهم وعن ولايتهم ويكرههم إلى قلوب الناس حتى الناس ينفرون منهم، مثل ما ذيك السامري قال مه فالثف إن لك في الحياة أن تقول مه لا مزاز، يبقى دائما محل مكت وغضب للناس جميعا وكره للناس جميعا، فلا ينصره أحد ولا يتولاه أحد ولا يشرف أحد أن ينتسب إليه يتبرى منه. قال وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير،
ومنهم من عاهد الله، هذا منهم أيضا وصف من أوصاف من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ذكر المفسرون أن رجلا يسمى حاضب ابن أبي بلتعة، وفي رواية ثعلبة ابن حاضب، وفي رواية أنه غيرهما. حاضب ابن أبي بلتعة قالوا كان معه مال في الشام، تأخر مثل ما تتأخر هذا الأيام الحوالات وما يسموها الشيكات والذا، ويرجع الإنسان يقول أنا نذرت لله لو رجع مالي لفعل وأسبر وأترك، لو ما رجع ماله وش درك يا رب لياتم رجع رجع يكذب، يقلب اسم الصلاح قولته، ينسى ما كان يدعو إليه، ينسى وعده، ينسى نذره. وقيل أنه ثعلبة بن حاضب جاء إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وقام برشغل النبي صلوات الله، ادعي الله لي، ادعو الله تعالى أن يرزقني مال. قال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، ويستمر جعل عند النبي إذن النبي ما بالله ادعي لي يا رسول الله إن الله يدي لي مال، لئن آتاني الله مالا لأفعلن وأتصدقن وأعطيك الذي حق حقه. قال تأس بنبيك فإني لو شئت أن تصير أو تصير هذه الجبال تبعي ذهبا لفعلته. تأسى بنبيك، قال يا رسول الله ادعو لي لئن أعطاني الله لأصدقن ولا أعطين كل ذي حق منه. ظاهرته يا الحكاية بتجري في قلب كل واحد مننا، ولا ما تحاكينا شبه بتجري في قلوب الناس جمعا، أنه لو شي معي لفعل وأسبر وأصنع وأترك، وهذا ولو قد الملحكة بي قد جالا عندي وقد ورثت أني لا أسبر وأفعل وأذا، وكل واحد يحاكي نفسه هكذا. والله تعالى يختبر نفوس الناس ونوايا الناس وأفعال الناس، يختبر الناس في إيمانهم. المهم هذا الرجل يعني ما كان ينبغي له أن يلهث وراء الدنيا ولا أن يكون شغفا بالدنيا إلى هذا الحد، حتى أنه آذى النبي في بلد عيل الله. يعني قال واحد بيسأل كأنه جاء عند عالم من العلماء بيقول اسأل الله ادعي عيلي، قال الله يهب لك العافية، قال ادعي لي ما قطع شيء الله يهب لك العافية ثلاث مرات، قال الله قال ادعي إن الله يسحق الغنم، يعني حس عند الدنيا ما بينما العافية قد شملت خير الدنيا ونعيم الآخرة، سواء إذا قد واحد سأل الله العافية لأن حولها ندندن اللهم إنا نسألك العفو والعافية. لكن المفروض يا إخواني هذا عندما ساق الله تعالى هذا الخبر إنما هو لأخذ العبرة والعظة، حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع في هذا الشخص، سواء كان ثعلبة بن حاضب أو حاضب بن أبي بلتعة أو غيرهما أيا كان. المفروض أن الواقع هذا تجعل الإنسان يقف سواء آخذا العبرة والعظة مما حدث. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض التجار بدأ تجارة بشوينجام وليام وكرتون هكذا بيلوي بين الناس، والله حاجته ونمت تجارته سواء، وبعدها يرجع ما يذكرش نعمة الله تعالى عليه، يبخل بالزكاة، يجي مثلا قالوا عليك زكاة كذا وكذا مع مثلا 100 مليون، عليها ربع العشر مه كم 2.5 مليون، قدي خيرات ما هو هذا، أنا عددت لكم 500,000، هو يصبر واحد ينقص من الصلاة يقول قد الأربع خيرات الظهر نفعل ثلاث ولا ثنتين، كذلك الزكاة ما يصح واحد ينقص منها، ما يصح واحد ينقص منها. أدالك الله أخرجت الأرض، والله بيقول آتوا حقه يوم مه نفس كم ادت، إن كان والله حبوب خرجنا كما قال النبي العشر أو نصف العشر إذا سقيت بالسواني أو التوالي، واضح وماشي كم متت سواء ألقات إتا متاش نبصر إتا إذا على القيمة نخرج العشر أو نصف العشر، ما نقولش قد وخيرت هذا، هو الباري بفتلينا بدي ولا في الأصل المال هذا حق منه كله من أول الآخرة، وأنت حق من أنت، واضح وماشي، والملك ملك من، فالإنسان قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل منه عن نفسه. فالخطأ الذي يقع في كثير من الناس الله تعالى أتى بالمعالجات، هذه كفيلة بأن تعالج نفسية الإنسان المؤمن وأن تصلح من شأن المؤمن. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. المهم بعد دعا لها النبي، الرجل كان يسمى حمامة المسجد كما يقال والله تعالى أعلم، يعني كان يصلي الصلوات الخمس فينه في المسجد، يجي قبل الصلاة وقده في المسجد حتى عرف بحمامة المه، يعني من كثرة جلوسه في المسجد. لما جاءت له
جاءت له الأغنام هكذا نمت نمت مثل ما ينمو التوت يعني بشكل كثير ملفت للنظر يعني ولد المعزة ولا ثنتين على سواء توأم ثلاثة أربعة من باب الابتلاء من باب يحسبون أن ما نمدهم به من مال منه وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هو من باب الابتلاء تماما كما يعمل التجار اليوم يجلس في الصف قال واحد كذا كذا مليون فجأة ما سويت أنت ما فعلت بس الباري بيسوق هذا إليك لينظر هل ستؤدي شكر هذه النعمة أم تكفر هذه النعمة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد المهم احتاج بعد ما كثرت حقها الغنم مكفتش المدينة لأن في المدينة البيوت ضاقت حقها الغنم سدين الشوارع قال يخرج لي نية طرف المدينة كذا يا وبعد أكون فلت الظهر والعصر أو المهم بعض الصلوات فلت الفجر والمغرب يعني الذين الفجر والمغرب بعدها فلتين ما عاد شيء صلي لا ذيك الظهر والعصر لا جاء صلى الجمعة كثرت أكثر نمت أكثر فاحتاج يعتزل في وادي في شعب الحال يرعى حقها الغنم سواء فلت بعد الصلوات كلها سر الورد كفيق على الإنسان في الخضاء فلت الصلوات كلها تري كان يصلي بعدها هناك وماشي جاء وقت الطلب احنا بنقول انه الزكاة هي مفروضة من السنة الثانية وهذا المفروض الشهور نزل في السنة التاسعة لكن قوله انما الصدقات ايضا يعني قد جاءت لتدل على انه لا تكسب الصدقات الا بهذا الجانب عندما جهز النبي جيش العسر الذي هو الجيش الذي خرج الى تبوك ما هو قال الله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ساروا يجمعوا الغرب من عند الناس جمع هذا الزكاة قال امسيروا الزكاة حق حاطب بن ابي مهبل تعالى وصلوا لا عند بالكتاب حق النبي الذي فيه الأمر بطلب الزكاة حق الغنم في كل 40 شاهمة شاه حتى تبلغ 121 ففيها شاتان فإذا بلغت 301 قالوا فيها 3 شاه ثم في كل 100 شات مه بصروا قليلة جدا ولكن الشح المضاع والهوى المتبع هو الذي أهلك الإنسان جاءوا إليه برسالة النبي صلوات الله عليه وسلم يطلبون منه الزكاة ابصر الرسالة قال ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبوا فانصرفوا حتى أنظر في أمري كيف قابل الطلب بكراهية ببغض بكره شديد يعني كأنه بيخرج روحه كأنه إذا خرج الغنم هذا بيخرج ما هذا بعض الناس هكذا حس إذا خرج الشيء كأنه بيخرجه روحه يموت وهذا هو الخطأ قال ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبوا حتى أرى في أمري ذهبوا إلى أناس آخرين جمعوا الصدقات منهم عادوا إليه قال ما هذه إلا الجزية ما ضابت نفسه ما هذه إلا أخت الجزية فانصرفوا عن دون أن يأخذوا منهما شيئا وقبل أن يصلوا إلى النبي قال النبي قبل أن يتحدثوا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة سواء أخبروه وقد أخبر من جهة جبريل عليه السلام أخبروا بأنه لم يعطهم وأنه قال هذا الكلام يا يعني ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت المه يعني الزكاة سماها ما جزية فالمهم أن النبي تألم منه والله تعالى أمر نبيه أن لا يأخذ الصدقة منه من باب العقوبة فنزلت هذا المه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا وفي الآية الدليل على وجوب الوفاء بالعهد سواء كان بينك وبين الله أو كان بينك وبين المخلوق وفي الآية أيضا دليل على أن من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به وهذا ما أكده الحديث الشريف الذي جاء بهذا النص من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به لا يبحث بعد ما تسبر لها الدنيا مثل ما قال القائل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام يعني بتقرب صليت لك تقرب فقط ما هو لأجل الله يعني عبادة ويحمد الله ويشكره ويوفي بنذرها الإنسان فهذا المسألة يجب أن نجعلها نصب أعيننا تماما لا ننسى في أعضان الله يجب علينا أن نكون كرماء لا نبخل لأن من يبخل إنما يبخل في الحقيقة مه ولا يجتمع البخل
سواء في قلب المؤمن، لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب المؤمن، واضح وماشي، المؤمن ليس بخيلا. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. العبارات التي جاءت في قوله لنصدقن لنكونن، عندما واحد يلاحظ التأكيد الإتيان بالمؤكدات دلالة على الحالة التي وصل إليها هذا الشخص من طلب الدنيا، أنه وصل إلى حالة من الجشع، من الطمع، من اللهف على الدنيا، حتى أنه صار يؤذي النبي: ادعي لي، ما بالله ادعي لي، ما بالله ادعي لي. لنصدقن، يعني الإتيان بالله الرابط لجواب القسم، هو إيش القسم الذي هو العهد، نفس القسم، والقسم هذا على مقامات التأكيد. ثم الإتيان بقوله نصدقن بنون التوكيد المه الثقيلة، والإتيان بالفعل المضارع الدلالة على المه، أيها في هذا الاستمرار في العطاء والنفق والصدقة. لنصدقن، ما هو يوم واحد نصدقوا بس، ما بالله باستمرار. لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سواء يعني سنستخدم مالنا فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، حتى لو اتجرنا سنتجر فيما يرضي الله لا فيما يغضب الله، لكن ما إن جاء المال إليهم حتى استثمروه في معصية الله سبحانه وتعالى، تماما كما يستثمر اليوم بعض التجار أموالهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، عندما يبنون الفنادق ويجعلون من الخدمات التي تقدم للزبائن الخمور والنساء بغية الحصول على المال، فهذا عين الحرام، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما أو جسدا غذيا بالحرام كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجد ما يستثمر فيه ماله إلا مثلا عندكم أذون الخزانة معه رأس مال كبير، بدل ما يحركه ويحرك الأيدي العاضلة سواء التي بحاجة إلى عمل ويحرك الناس وينتج، ما يصير يطرحها في البنك، أذون خزانة سامح ساعة العار لما تعير المرحق التاج لهذا تتعرس والتولاز غير الزلط، وهذا يعيرهم الزلط في البنك ويشتوى عليها فوائد، واضح وماشي. المهم استثمر ماله فيما حرم الله، وأيما قرض جر فائدة فهو ربا، فهو مه ربا، والربا محرم. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان عندما يعطيه الله تعالى مالا عليه أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يستزيد من فضل الله، لا أن يعرض كما قال تعالى بدلوا نعمة الله مه كفرا وأحلوا قومهم دار المه البوار، عليه أن يحمد الله، لا يتجر فيما حرم الله، وفي نفس الوقت عليه أن يؤدي ما افترضه الله تعالى عليه في ماله. بعض الناس يعطيهم الله بعد أن كانوا أذلة، بعد أن كانوا فقراء، لكنهم ينسون الحالة التي كانوا عليها، ينسون ما كانوا عليه، وإذا بهم يشحون بأموالهم لا سيما في وقت الشدة ووقت المه المحنة. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأخسرون ورب الكعبة، دخل أبو ذر الغفاري الحرم المكي والنبي كان الظاهر جنب الكعبة، فسمع النبي قال عادي يشتي يجلس، وقدها بيسمع النبي بيقول الأخسرون ورب الكعبة، قال فلم أتقار حتى قمت إليه، يعني لم أستقر حتى قمت إلى النبي، قلت من هم يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، والذي نفسي بيده ما من أحد له مال، يعني غنم أو بقر أو إبل لا يؤدي زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى بقاع قرقر، بقاع يعني ملسة، فتضعه هذه بأظلافها وتنضحه بقرونها حتى إذا فرغت أتى عليها من آخرها إلى أولها، عادت من جديد يدرفسه. وما من ذي مال ذهب أو فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا سلط الله تعالى عليه شجاعا أقرع، سواء يأخذه بهلزمتيه، الهلزمة الشدقين هذا، ثم يضوق ما يصير ضوقا في عنقه، وتلا عليه قوله سبحانه وتعالى سيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يرجع هذا المال، لأن الله بيقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى الإنسان أن يبادل الوفاء بالوفاء، وأن يكون حامدا لله تعالى شاكرا. وما أنفق من شيء فإن الله تعالى سيخلفه، كما قال جل من قائل: وما أنفقتم من خير فإن الله من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. ومنهم من عاهد الله، المهم هذا وصف من أوصاف من المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وكأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم لا يسمعون الخطيب وهو يتحدث عن الزكاة ويتحدث عن البخل وعن سواء عواقب البخل، ولا سمعوا أحاديث النبي في هذا الجانب، ولا كأنهم بيسمعوا شيء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. أعقبهم، أعقب فعل ماض وهم مفعول به، فمن هو الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ قد يكون الفاعل يعود ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى البخل، لأنه بيقول فأعقبهم يعني البخل. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون عاقبة البخل، جزاء البخل، مثل ما نقول ستلقى جزاء عملك، واضح ما في. فأعقبهم البخل نفاقا، في دلالة على أن السيئة تجر إلى ما سيئة، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني إذا واحد ارتقى أو نزل في سلم المعصية، كانت الدرجة الأولى هي الطريقة المقربة للدرجة الثانية والتي بعدها والتي بعدها. وهذا كذلك النفاق أعقبهم، البخل أعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقد يكون الفاعل الله سبحانه وتعالى، والمعنى فأعقبهم الله من باب العقوبة ومن باب الخذلاء ومن باب عدم التوفيق نفاقا في قلوبهم. الشاهد في هذه الآية أن المفسرين قالوا إن هذا حاطب ابن أبي بلتعة أو ثعلبة بن حاطب أتى بعد نزول هذه الآية إلى النبي بالزكاة فلم يقبلها النبي منه، وقال: إن الله منعني أن أقبلها منك. هو مؤلمة جدا جدا جدا. قال بعض المتسائلين، قالوا: أنتم قلتم إن التوبة تجب ما قبلها، والرجل قد أتى تائبا، فلماذا لم يقبلها النبي منه؟ إذن الرواية غير صحيحة، أحطوه ماشي. لكنهم نسوا أن الله بيقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، دل على أنه لا زال على على نفاقه، وأن مجيئه بالمال ليس من باب التوبة، وإنما من باب التستر والتخفي، كما بعض الناس يجي يتصدق بشيء كذا، يجي مثلا يفعل مثلا، قال اشتي يسوي جامع، اشتي يعمر جامع، اشتي ترخيص يعفو من الجمارك. فالترخيص هذا حق الحديد، حق الذي يعفو من الجمارك لجل الجامع، يدخل مولد تعمر 20 جامع لكن لا ظهر الجامع، سواء يعني ليات ليات، أساليب أساليب خدع ومكر ولف ودورة. هذا كله عند الله قد يخفى علي ويخفى على المسؤول ويخفى على الناس جمعا، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ما، وهو الذي يعامل الناس على قدر نياتهم، يحسبها سبحانه وتعالى، سواء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقون المه عاقبة النفاق هذا، أو يلقون الله سبحانه وتعالى بما أخلفوا الله. بما هذا الباء سببية، أي بسبب إخلافهم الوعد الذي بينهم وبين الله، عندما قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هناك خلف في الوعد وهناك كذب. ونحن نعلم عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 من كن فيه، وفي رواية: 4 من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وشل السجادة وقدمها في الصف الأول، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، من هو؟ إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمنى، وفي
في رواية وإذا خاصممه منافق منافق منافق شاء أم أبى، وعند الله تعالى مه منافق. إذا كذب الإنسان وصار الكذب من شأنه ومن خلقه وصفاته عليها وبكذب، ما يطعم القاتل إلا لقد سوى أربع خمس كذبات، ما يمشي ولا يصبح إلا هو عليها وبكذب، ولا يطعم اللقمة إلا هو بكذب، هذا ليس من ولو هو صفات ولو هو ضحك، لا تتخلقوا بهذا الخلق أبدا. الإنسان يكون جاد في حياته كلها ويتحرى الصدق. كان النبي نعم يمزح، لكن إذا مزح لا يقول إلا مه صدقا، حتى لو مزح ما يقول إلا صدق. أما المزح الذي في كذب وفي ذا، وقال كذبة إبريل وكم من كذبة وكم من، وبعضها تؤدي إلى موت، بعضها يؤدي إلى موت، إلى مرض سكر، إلى مفجعات، وبضحك. المؤمن لا يكذب لا يكذب، وإذا وعد مه ولو على أنفه لا لا لا, لا يخلف. إذا وعد سواء كان صادق الوعد وكان مه عند ربه مرضي. هذا من هو إسماعيل مه نبي الله إسماعيل سواء. واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان مه رسول النبي، كان صادق الوعد، والنبي كان صادق الوعد، وكل مؤمن يكون صادق الوعد. إذا وعد فعليه أن يفي مه بوعده. واليوم حالة الناس في بيعهم وشرائهم، يقول مه خلي تبقى بقية الزراد عندي من قيمة الأرض هذا ونديها لك في اليوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني والذي بعده والسنة تجيك والذي بعدها، والرجال ولا في ذهن. هذا أيضا ليس من صفات المؤمن. يجي لنا قضايا كثيرة، لو ما تعلمك بعت خلاص واضح ماشي، اشتريت وفي للناس قيمته، مش 20 سنة الأرض بتغلى والرجال مراعي لزراده، اختلف الوقت اختلف السعر. ما يجوز لك أن تنتفع بحق الناس وغيرك صاحب الحق محروم من حقه، هذا بتقع كثير. فهذا البيع والشراء لأنه عقود، والله بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يجب على الإنسان أن يكون وفيا، وإلا فقد دخل في عداد المنافقين، ولو بحاكي نفسه أنها فلان ابن فلان يفعل بشر كذيئها ولا شيء هكذا قبع هكذا ويحاكي نفسه معه، هذا منافق عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان أن يتعامل مع الناس. قال في الحديث من عامل الناس فحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وعاملهم فلم يظلمهم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، فذلك المسلم الذي حرمت غيبته ووجبت نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المسلم. معنى الحديث أن المنافق قد جعل عرضه عرضة للطع والغمز والهمز والسب والشتم واللع، وهو الذي جنى على نفسه. ولذلك ورد لي الواجد يحل عرضه وما له. لي الواجد يعني الذي عنده قدرة على قضاء ما عليه من ديون فلم يقضها، يحل عرضه وما له، واضح ماشي، يعني تحل عقوبته، يحبس حتى يؤدي ما عليه من أموال، ويسبب في أن يعرض نفسه للسب واللعن من قبل الناس. فإذا سبوا ولعنوه فإنهم لم يجنوا عليه، فهو الجاني على نفسه، واضح ماشي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا. يا إخواني المسألة الدنيا يسيرة سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والناس إنما يبتليهم الله تعالى في معاملاتهم، كيف يتعاملون مع بعضهم. بنسمع هذا استأجر ولا هذا اشترى وعلى هذا النحو، أول أمام يعني بداية الأمر من أولياء الله، ما عليك هذا ناضج وهذا نية، لو ماذا بعد صار حجار، لا عد ناضج ولا عد نية. هذا ليس من الإيمان في شيء، خلف الوعد ليس من الإيمان في شيء. إن كان عندك القدرة على الشراء اشتريت بثمن الزمان والمكان، وإلا رديت حق الناس. من أقال مؤمنا بيعته أقال الله عترته يوم القيامة. أما أن تفعل هكذا فهذا من أكل أموال الناس به، إضافة إلى كونه خلفا للوعد، وهذا من علامات المنافقين. قال ومنهم من عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا الخلق في عملية من العمليات، واحدة من العمليات، ستولد في الإنسان طبعا، تجعل من هذا العمل طبعا وسلوكا ومنهجا يمارسه طيلة حياته، فيبقى منافق طيلة ما حياته. الخطأ قالوا أول السرقة يقولوا بيض ما، وهذا أول يبدأ بكذبه، وبعد الكذبة الثانية تقع طعيما لأنه قد أسس على كذبه أولى سواء.
وبعدها بعدها بعدها يقولوا في الطائف المثل نص الطريق مع جمال باب ما. فهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله أن يعصمنا وأن يثبتنا. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ أيظنون أن الله لم يعلم ما كانوا يسرون ساعة ما كانوا يطلبون الدنيا وبعد ما جاءت لهم الدنيا؟ الله مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله السر ما أضمره الإنسان منه في نفسه، والنجوى ما تحدثت به منه مع الغير، الكل عند الله منه على سواء، سواء كل شيء عند الله. الله تعالى قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ألم يعلموا أن الله، قلنا الاستفهام ها هنا استفهام تقريري، يعني قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله ليس يعلم هذا الشيء فقط، علام الغيوب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل عنده عند الله سبحانه وتعالى مستوي، ماضي حاضر مستقبل عند الله، العلم على سواء. وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، كلمة الذين اسم موصول، ففي أي محل هو من الإعراب؟ إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف والتقدير ومنهم، عطفا على قوله ومنهم من عاهد الله.